الطير وفي الصحيحين لقد رواه يلو سورة الفتح قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك.

كبر ثلاثا وقال: آيبون إن شاء الله، دائبون عابدون، حامدون ربنا سيجون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرج عمر بن عمر رضي الله عنهما: فهو وحده سبحانه الذي هزم الأعداء، فما نحن إلا جند من جنوده، استعاننا في ضاده وزياد أعدائه، فله الحمد والمنة. وعلينا عباد الله أن نبتغي فيما أتانا الله الدار الآخرة، أن نستعمل ما وهبنا الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربنا والتقرب إليه بأنواع القربات الذي يحصل بها الثواب لنا في الدنيا والآخرة. وعلينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل وعبادته سبحانه. فينبغي علينا عباد الله أن نتجنب التنازع والشقاق والخلاف الذي هي من أسباب الفشل وطمع الأعداء فينا. قال سبحانه: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. أبي مسلم من حديث عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال: إذا هدى لغيم فارس الروم أي قم أنتم. وقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. وقال النووي: أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. انتهى كلامه رحمه الله. قال رسول الله: وقيل ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، وتصنع شيء من الفتح ولله الحمد، ونخشى من الوقوع فيما أخبرنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلموا عباد الله أن هذا فرج واليسر الحاصلين مع كونهم ابتلاء من الله سبحانه لنا، أن نشكره أم نقفل عن شكره أو ما كذلك تخفيه منه سبحانه، ورحمة لما من ضعفنا وقلة صبرنا على الجهد والبلاء. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيفا أما من كرب وعسر وشدة حاصلة على العبد المؤمن إلا مسير الفرج واليسر بإذن الله سبحانه الواحد القهار. قال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. وقد جاء عمر السلف أنه قال: هي يقلب عسر يسرين. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد واليسر منكر فتعدد. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن أبي شيبة والحاكم وصححه زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما أتى أبو عبيدة الشام حضره أصحابه جن شديد. قال: فكذب إليه عمر فقال: سلام أما بعد، فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا. في رواية: فرجا ولن يقلب عسر يسرين، فإنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالعسر يتبعه اليسر والكرب يعقبه الفرج. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن من العسر يسرا. صح كذلك أنس رضي الله عنه هذا الله وهو صحيح. للألباني رحمه الله ما سلم قال الشافعي رحمه الله: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، فمن راغب الله في الأمور نجا، أمن صدق الله لم ينل هودا، أمن رجا ويكون حيث رجا. أقال آخر: عسى ما ترى ألا يدوم وإن ترى له فرج.

فقال آخر: أتربنا عزلة يذيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. فلما استحكمت حلقاتها أرجت وكان يظنها لا تفرج. فقال ابن دريد: أنشدني أبوها المسيستاني إذا اشتملت على اليأس القلوب. فطاق لما به الصدر الرهيب فأوطات المكاره والمعنت أرست في أماكنها الخطوب. ولم ترى الانكشاف الطرد وجها فلا يقنى به لديها الأديب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. فإننا والله نعتبر ما أحسن من ردك الروابط الحوثيين نصر من الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يمن علينا بالفتح الأكبر وأن نضحي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الروافض وأوانهم ومناصرهم. نسأله عز وجل المزيد من اليسر والفرج والتوفيق والجزاء بأسمائهما. من أسباب حصول الفرج واليسر توحيد الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده: أما دفعت شدائد الدنيا بمهل التوحيد وإذا كان دعاء الكرب التوحيد. وداود النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك فلا ينجي منها إلا التوحيد. وهي فهو مفسد الخليقة ومن جاءها ويسمها وقياسها. وبالله التوفيق انتهى كلامه رحمه الله. أنبياء الله عز وجل ذروة الموحدين وقد كشف الله عنهم الكرب ونجاهم من أقوامهم الظالمين. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وكما صلى الله من قصص تفتيش كربات أنبياء عند تناهي الكرب كإن جاء نوح عليه السلام وأنماه في الفلك وإن جاء إبراهيم عليه السلام فبدائه لوادي الذي أمر بدفعه وإن جاء موسى وقومه من اليم وقاطعتهم وقصر أيوب ونس وقصص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتاه وإن جاء منهم كقصة يوم الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب وغير ذلك. ومن أسباب المزيد فرج اليسر تقوى الله عز وجل. قال سبحانه: من يتق الله جل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله جل له من أمره يسرا. من أسباب المزيد فرج اليسر التوسل الله بالأعمال الصالحة. وخير دليل حديث الثلاثة الذين آواهم نبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم الغار فتضرعوا إلى الله بصالح أعمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج. من أسباب المزيد فرج اليسر التوبة إلى الله والرجوع إليه. هذه القصة الثلاثة الذين خلفوا كابر من مالك وإلى المنومية ورائل بن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أسباب المزيد فرج اليسر تذكر الموت والدار الآخرة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ تدل المدين وأبزا بمجموع الدرق. أكثر من ذكر حال من لذات أما ذكر وابد ما هو ضيق إلا وسع عليه فلا في سعة إلا ضيق عليه. وقد جاء الحديث عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه وعند الحاكم علي بن عمر رضي الله عنهما. من أسباب المزيد فرج اليسر ملازمة الاستغفار. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والحديث له وصول عند رجل حتى وهو حديث حسن. وقال الله عن نوح مع قومه: فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا ورسل السماء عليكم مدرارا مدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه في قصة هود مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين. عند الاستثار أزيد الفرع واليسر وتزيد القوة ويحصل كل خير. وفي مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليقعن على قلبي وإني لأستغفر الله من يوم 100 مرة. من أسباب مس الفرع واليسر الدعاء فهو مخرج من كل ملية مخرج عن كل كربة، فلا مسألة من الإفطار من الدعاء وللحاء على ربنا تبارك وتعالى. وقد دمر الله كثير.

0: قال تعالى: فقال ربكم ادعوني استجب لكم وذوات سبحانه وعدو حق حسبك بالدعاء ان يكون صعبا ومظلوما قد بقي عليه. فهذا من اعظم اسباب الاجابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفي مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فنسالك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تنتقم من اعدائنا يا جبار يا منتقم. اللهم انا مظلومون فانتصر. اللهم عليك بالروافض الحوثيين. اللهم عليك بهم ومن اعانهم. اللهم عليك بهم ومن خططهم وجسس لهم. اللهم عليك بهم اجمعين. اللهم عليك بهم انهم لا يعودونك يا رب العالمين. اللهم يذبش الشديد ابطش بهم. اللهم امكر بهم فانهم ماكرون. اللهم خاتم فانهم مخادعون. اللهم مكن منهم فانهم خائنون. اللهم بون مكرهم فتق جمعهم شتت شملهم واقضي بالرعب في قلوبهم. اللهم احفظ اخواننا القادمين الينا. اللهم ارفض على قلوبهم وشد اسرهم وسدد رميتهم واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم سلمهم وغنمهم وتقبل منا ومنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امننا وثبت اقدامنا وانصرنا على البقعة المهتدين. اللهم انجب بعضك المستضعفين في كل مكان. اللهم اشم اطانا جرحانا وارحم موتانا واتخذ منطق شهداء والحقنا بهم في احسن حال واجمعنا بهم في طهر كرامتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء حتى العيش بعد الموت واذا النظر الى وشك وشوق الى لقائك في قيد الضراء بضرة ولا فنة مضلة. اللهم ادخلنا الجنة أجنا من النار واستر عوراتنا فأمن روعاتنا. اللهم استهديك لرشد أمننا ونعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعلنا الجهاد في سبيل الله دفعا عن العقيدة وعن النفوس والأرواح وعن الخير إلا ونحن موقنون أن هذا الجهاد يتضمن ما دل عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فلا شك أن الجهاد يترتب عليه هذا الشأن، وهو اسم على مسمى يتضمن تعب الجسم، ويتضمن الحزن، ويتضمن الآلام، ويتضمن الاجتهاد الذهني والإرهاق الذهني، ويتضمن راحة نفسية بتطبيق طاعة الله عز وجل وبدفع الشر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وما من شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على إخوانه يوم أحد، وهكذا حزن على أصحابه، وأنه يحصل ما دل عليه القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه حقيقة في المؤمن أنه يحصل ذلك، إلا أنه ولله الحمد ونسأل الله التوفيق لا يزيدنا ذلك ما يحصل من عدوان وبغي وهكذا استهداف الأماكن والمنشآت، لا يزيدنا ذلك بإذن الله عز وجل ومشيئته إلا ثباتا، ولا يزيدنا إلا بغضا للعدو، ولا يزيدنا إلا عزيمة بإذن الله عز وجل على جهاده. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه كل ما قتلت امرأة أو رجل أو صغير أو كبير أو داعي إلى الله من الأخيار حافظ للقرآن أو غير واحد من يقتل ظلما، أننا نرجو له الخير والله نعتبره ويغبط ونعتبره أكرم بإذن الله عز وجل، أكرمه الله ونأسف عليه ونحزن عليه. شأن المؤمن شأن الشخص أنه يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أنه ما يحزن هذا ما هو صحيح، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن في الجانب الآخر يشد عزيمتنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويقوي بسالتنا، وكذلك أيضا يزيد في صبرنا. وما بكم من نعمة فمن الله، فلم يسبب لنا ذلك ولله الحمد ضعفا ولا خورا، سواء قتل الواحد والاثنان أو الأكثر أو الأقل. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أثنى على ذلك النبي وأصحابه بهذا الثناء العظيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي أصحاب، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وتأمل كلمة في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ونحن الذين نعتقده أن من قتل منا ما
ما هو على شر بل على خير كبير. أولا لأنه مبغى علينا، ثانيا لأنه صاحب توحيد، ثالثا لأنه مدافع عن دين الله وعن عباد الله المؤمنين، رابعا لأنك ترى خاتمتهم خاتمة جميلة جدا. منهم من يقتل وهو يصلي، ومنهم من يقتل وهو يذكر الله عز وجل ويلهج بذكر الله، ومنهم من يقتل وهو يعني في آية من البسالة والدفاع عن دين الله، وهم كلهم على هذا الحال. فهذه خواتم والله مغبوطة. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، نسأل الله أن يرفع درجاتهم في عليين مع النبيين الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا الثبات نلمسه ولله الحمد في الرجال والنساء، وحتى والله في الأطفال، حتى في الأطفال. فعندي بعض الأطفال في البيت قتل أبوه، والله أرى يلعب مع الأولاد وهكذا ومستريح، والحمد لله ما تجد فيه جزعا كبعض الأطفال الذين ربما يقتل أبوه فيبقى يصيح ويبكي. الحمد لله مرتاح، ويعني إذا قلت كيف فعل أبوه قال إن شاء الله شهيد، أبي إن شاء الله شهيد، إن شاء الله في الجنة، وهكذا. وهذا يسليهم جدا، يسلي أمه ويسلي كذلك أهله، وهكذا نساؤهم وسائر إخواننا والله الحمد رجالا ونساء وصغارا وكبارا. هذا ديدنهم، الاحتساب، الصبر والاحتساب. وإن حصل حزن قد يحصل ذلك، لكن الصبر والاحتساب والكلم الطيب والرضا وابتغاء أن يكون ذلك خير له. وما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابنوا لأبدي بيتا وسموه بيت الحمد. إذا صبر من أصيب بحبيب الله أو قريب الله فاحتسب عوضه الله بذلك الجنة. كل هذا الذي يقتل في سبيل الله هنيئا له، والذي أيضا يحتسبه يصبر هنيئا له. الكل مغبوط على ذلك، لا سيما مع طاعة الله سبحانه وتعالى والرضا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وكلنا نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة يعني معروفة عندنا والله الحمد، أننا نحتسب ذلك عند الله عز وجل. ولا تظن أن العدو سالم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الوجع فيه أكثر ولله الحمد، نسأل الله أن يخمدهم. والقتل فيهم أكثر والله، والجرح فيهم أكثر، فإنهم يعطونهم بعض المخدرات من الحبوب أو كذا، يأتي كأنه حجر ما كأنه آدمي، ويمشي هكذا يرفل إلى مترق قتله، فلا يبالون. نحن إن كنا نبالي باعتبار أنهم دعاه وأهل خير وأهل هدى، لكن أولئك كأنهم يدفدفون أغناما وأحجارا، ولا يبالون بهم ولا عناية بهم، ومع ذلك يعني الألم فيهم. كيف ترى أنه إذا قتل واحد من آل هاشم كيف يجتمعون يعملون خيام وكذا، أما إذا قتل واحد من زنابيلهم هؤلاء اللي يزنبلون بهم، ولا كأنه حجر يرجمون به حتى في اكتاف. المرة الأولى كانوا مرجمين في الجرب، ولما جاءت اللجنة قالوا هذا أصحابكم، قالوا لما هم أصحابهم، قالوا إلا أصحابكم هؤلاء بغير الحاء، أو أخوة السنة عندهم الحاء، ما يبالون بهم، يدفدفونهم دفدفة لمعاربهم. فشلوا بإذن الله، الحوثي فاشل بإذن الله سبحانه فاشل. كل ما ازداد عتوا وكبرا وغطرسة وبغيا وعدوانا وتسليطا لقذائفه ولدباباته، والله ازداد حقارة، وازداد الناس عليه ضغطا، وازداد من الله بإذن الله عز وجل مقتا وبعدا بإذن الله. الحوثي فاشل، حتى لو يحمل الدبابة على رأسه هكذا، والله أنه فاشل. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. خذلهم الله، نسأل الله أن يخذلهم وأن يهين قدرهم، أن لا تقوم لهم قائمة. وستذكرون آثار هذا الدعاء بإذن الله عز وجل. الحوثي عاصي لله، الحوثي فاجر مجرم سفاك للدماء باغي، أعماله كلها تغضب رب العالمين. هذا يمكن في الأرض؟ والله ما يمكنه الله عز وجل من كان هذا حاله. لم يمكن فرعون وهو أجبر،
ولا هامان ولا قارون ممن سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وقتلوا الرجال واستحيوا النساء. أما هؤلاء حتى النساء ما يستحيوهم، ما رأوا من حجر أو مدر ضربوه. من الذي ممكن على هذا الحال على مر التاريخ؟ الحوثي مداس بالأقدام بإذن الله سبحانه وتعالى، نحن نقول هذا عن ثقة بربنا، مداس بالأقدام، ما له قيمة لا هنا في دماج ولا في غير دماج. والناس كل ما ازداد بغيا وعتوا وظلما وتجبرا وتكبرا، وهكذا يريد إزهاق الأرواح ويريد إبعاد الناس من بيوتهم ويريد ما إلى ذلك مما يسوي له به الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان نفسه يجبن أمام الحقائق الواضحة وأمام الجهاد الصحيح، ما هو مثل تزييفاتهم وأكاذيبهم أنصار الشيطان، ويقول إنهم أنصار الله، والله ليس منهم من نصر الله بحرف واحد ولا بفعل واحد، وإنما خذلوا المسلمين وخذلوا أنفسهم. هذا باب الهزيمة، وما أنتم عليه باب النصر بإذن الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الذي نتواصى به ونتذاكره، والذي يعني أردنا أن يبينه لإخواننا وفقهم الله، أن ما يحصل من جرح فينا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هذا خبر رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنه إن حزن لا شك يحزن الإنسان على أخيه على قريبه على سائر المسلمين يحصل لهم سوء بغير حق. والله حزننا نحزن على ما يحصل في بلدان بعيدة على المسلمين بغير حق، وهؤلاء إخواننا وأحبتنا، نحزن على ما يحصل لكن نحزن ويزيدنا عزيمة بإذن الله، نحزن ويزيدنا شكيمة، يحزن ويزيدنا قوة وثباتا، نحزن ونغبطه، نغبط هذا الذي قد حصل له هذا الخير، ما نحزن ونقول خلاص نحزن.

سائر لسائر من هو عدو لدين الله. فجرى ربي اجتمع فيهم كل شر وانبثق منهم كل ضر. فلله الحمد أن كانت الراية تجاه هذا الصنف، تجاه هذا الصنف، الراية راية واضحة لا لبس فيها ولا إشكال فيها، تقاتل بكل يقين وعزيمة، فإن مت فأنت في سبيل الله بكل وضوح ويرجى لك الجنة، وإن سلمت فأنت في سبيل الله. لو كنا نقاتل وعندنا 1% شك أننا نقاتل المسلمين يعني أبرار أو ما إلى ذلك، والله وجب التوقف والتورع. لكن أما هذا وكيف وهو باغي أيضا، كيف وهو معتدي يجب دفعه على أي حال كان هو. أما هذا فزنديق، حوثي زنديق، زنادقة. ليس هذا قولي أنا، قول أئمة السلف من قديم وحديث، إنما نحن نأخذ عنهم أنهم زنادقة، أنهم منافقون، ولا ينكر هذا إلا من أراد أن يغطي على حقائق، على الحقائق العلمية وعلى عين الشمس. فقضايا الوقيعة بالإسلام كلها صادرة عن طريق الأرفاض من قديم وحديث، من بن العلقمي وغيره، والحمد لله، الحمد لله على توفيقه وعلى منته وعلى ما هيأ ويسر. ونسأل الله أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن عمي عبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله ابن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف، لأن بكر بن عمرو المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، وإن روى له البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد يروى عنه، قال أبو حاتم شيخ، وقال ابن يونس توفي في خلافة أبي جعفر وكان له عبادة وفضل، وقال ابن القطان لا نعلم عدالته، وقال الحاكم سألت الدارقطني عنه فقال ينظر في عمره. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب، يدل على ضعفه، ضعف يسير. ولكن قد أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا حجاج قال أخبرنا أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة به، وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة به. فالحديث حسن لغيره، وابن لهيعة وإن روى عنه ابن وهب وهو أحد العبادلة فإني لا أرى تصحيح حديثه أي لذاته، لكنه إضافة إلى غيره يثبت الحديث، والله أعلم. إذن ثبت الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله. إنما يحصل الضعف عند الإنسان يعني ضعف الإيمان وضعف التوكل، والله المستعان، بقدر ما عنده من إيمان يضعف توكله، بقدر ما يضعف إيمانه يضعف توكله. لرزقكم، وهذا رزق شامل للنصر وللتوفيق وللتسديد وللهدى ولرزق الجنة ولرزق الآخرة بكله ولرزق الدنيا وسائر ما يتضمن أمر الرزق. لرزقكم كما يرزق الطير، وترى الطير تذهب من أوكارها ومن عشاشها خماصا جائعة، فتذهب هنا وهنا وترجع بطانا شابعة.

0: من أين؟ يلتقط له منها شيئا ومن هنا شيئا ومن هنا شيئا، يرزق الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان هذا الطير أعمى لساق الله رزقه إلى فمه، هذا وعد الله. كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فعلينا بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، أليس الله بكاف عبده. وتوكل، وتوكل الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ما دمت على الحق المبين خلاص توكل، زد في إثبات هذا الحق التوكل، إنك على الحق المبين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلا بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا، على الله توكلنا. كان أنبياء الله يقول على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذه الأدلة أدلة كثيرة، أدلة جميلة، أدلة مريحة، أدلة تثبيتية، أدلة إيمانية، أدلة من تخلى عنها ضعفت قواه وضعف قلبه وضعف سمعه وبصره وضعف لسانه وضعفت سائر جوارحه، ومن ثبت عليها ثبت الله سائر جوارحه. إلى هنا وفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: وقال الله سبحانه:
0: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: في هاتين الآيتين يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن فوائد قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين والصالحين. وفي هذا اليوم المبارك نستعرض لحادثة من الحوادث التي حدثت في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعركة من المعارك التي خاضها أهل الإسلام فرفعوا فيها راية التوحيد وأذلوا فيها أهل الكفر والشرك العنيد. إنها معركة مؤتة. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من المسلمين قد أهمل النظر في القراءة في تاريخ السلف من أنبياء ومن صحابة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل صار هذا الأمر مغفولا عند كثير من الناس، بل ربما إذا وجدت شابا مثقفا أو رجلا ولربما دكتورا إلى غير ذلك من هذه الرتب ومن هذه المنازل التي وصل إليها كثير من أبناء أهل الإسلام، ولربما إذا سمع اسم صحابي لا يعرف عن هذا الصحابي شيئا، ولربما لا يعرف الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما إذا سألته أن يسرد لك 5 أسماء متتابعة لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربما تلكأ وتلعثم في الجواب. ولكن في الجانب الآخر إذا سألته عن أسماء مجموعة من اللاعبين أو من الفنانين أو المصارعين أو الفنانات أو المغنيات لسرد لك أسماءهم وأعمارهم وأماكنهم إلى غير ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه المنزلة التي وصل إليها كثير من أبناء المسلمين إنها منزلة دنيئة، إنها منزلة دنيئة ينبغي لكل رجل عاقل ينتسب إلى هذا الدين أن يحرص على المآثر وأن يحرص على المفاخر التي بناها له أجداده من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولذلك فإن سلف هذه الأمة كانوا يعلمون أبناءهم ويدرسونهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته الكرام، أمر لا بد منه. يعلمونهم ذلك كما يعلمونهم العلم وكما يعلمونهم ما فرض الله عز وجل عليهم لتثبت قلوبهم عند الفتن وعند الشدائد والمحن، وليأخذوا من ذلك العبرة والعظة فيستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. ربما كثير من المسلمين يحب الذكاء لأبنائه ويحب أن يكونوا فطناء أذكياء، ربما تابع لهم تلك الجرائد والمجلات قصة ماجد وقصة عنترة والزير إلى غير ذلك. يا أيها المسلم الكريم، ترفع عن هذا كله ودرسهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمهم سيرة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الصالحين المتقين الزاهدين عليهم رضوان الله. بهذا يصلحون وبهذا يفلحون وبهذا تسلم تشتد استقامتهم بهذا الدين الكريم. أيها المسلمون عباد الله، معركة موتة، هذه المعركة أعظم معركة مثخنة كانت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكبر معركة دامية خاضها أهل الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت بين أهل الإسلام وبين النصارى وبين النصارى الرومان. هذه المعركة كانت في السنة الثامنة للهجرة في شهر جماد الأول، وأما موقعها في بلاد موتة في أدنى بلقاء الشام، عجل الله بتطهيرها من اليهود ومن الرافضة المجوس النصيريين، بلاد الشام الغراء التي دنست اليوم بأوساخ اليهود والنصارى، ومن تبعهم ومن هو إليهم من النصيريين الرافضة المارقين. هذه البلاد عزها عظيم وقدرها عظيم في نفوس أهل الإسلام إذا عرفوا تاريخها وعرفوا مجد أبنائها من أصحاب رسول الله ومن التابعين ومن العلماء. ويوم أن جهل أهل الإسلام بتاريخهم ومجدهم لم يعرفوا عنها شيئا ولم يستعظموا ما حل بها ونزل في هذه الأيام وقبل ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن معركة مؤتة هي الباب الذي من خلاله دخل المسلمون في فتح بلاد النصارى، فدكوا عروشهم وأزالوا ملكهم. هذه المعركة العظيمة سببها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى، فاعترض له في الطريق، أرسله بكتاب له كما كان عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الملوك في البلدان، يرسل إليهم الكتب يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى هذا الدين، فإن لم يستجيبوا له فهناك أمر آخر قد ضمن في كتبه وفي رسائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسل الحارث بن عمير إلى عظيم بصرى بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني وكان واليا على البلقاء من قبل هرقل، فأخذه فأوسقه رباطا ثم قدمه وضرب عنقه. إنه منكر فظيع وجريمة شنيعة قتل الرسل، أمر شنيع عندهم. ولذلك فإن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقتل الرسل الذين كانوا يأتون إليه من بعض البلدان، ولربما لاقى منهم بعض الإساءة، ولكنها خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أولئك لا يرعون لهذه العهود والمواثيق إلا ولا ذمة. بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس وجهز جيشا عظيما لم يتجهز هذا الجيش قبله أبدا إلا في غزوة الأحزاب، وكان عداد ذلك الجيش 3000 مقاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيش العظيم، إنهم خيرة خلق الله، إنهم حماة دين الله، إنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتخلفون عن أمره ولا يعصون أمره صلى الله عليه وسلم، يطيعونه رضوان الله تعالى عليهم في يسرهم وعسرهم لمحبتهم لا ولعلمهم أنه لا يأمر إلا بأمر الله. اجتمعوا رضوان الله عليهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليهم ثلاثة من أصحابه. أمر عليهم زيد بن حارثة حبه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، رضي الله عنهم أجمعين. ثم أمرهم أن ينطلقوا وأن ينزلوا في المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير رضي الله عنه. فإذا نزلوا ذلك المكان أن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة إلى الصفح، ودعوة إلى العفو، ودعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. مع أن الاعتداء تم منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، أمر أصحابه أن يدعونهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فذلك، وإن لم يستجيبوا فليستعينوا بالله على قتالهم. ثم أوصاهم بوصايا كثيرة تتعلق بحربهم وسلمهم. فلما خرج الجيش وتهيأ للرحيل إلى بلاد القتال والنزال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون من المدينة ويجتمع حولهم الناس ليودعونهم ويسلمون عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه جهود أصحاب رسول الله. يا من أهدر جهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الويل لك ثم الويل لك. إنهم الذين أعزوك ورفعوا رازك راسك وحفظوا لك مجدك. يا أيها الجاهل الذي لم تعرف لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا.

على قدثي يا رشد الله من غاز وقد رشدا. رضي الله عنك وارضاك يا ابن رواحة. ثم انطلق الجيش صحبهم النبي عليه الصلاة والسلام مشيعا لهم الى ثنية الوداع، ثم انطلقوا على بركة الله. وهم في الطريق يتلمسون الاخبار ويتحسسونها لتعلم ايها المسلم، وليعلم ذلك المخدوع ببهارج الاعداء الذين ينسبون الى هذا الدين ان ليس فيه نظام وانه عشوائي. لا والله، انما اولئك انما الغرب والشرق يستقي مخططاته ويستقي مدبراته، كثير منها من سير اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل يستقونها من ديننا الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم انطلقوا يتلمسون الاخبار، فاذا بالخبر ياتيهم اذا بهرقل ينزل بمئات الف مقاتل من الرومان، واذا بالقبائل والبلدان المجاوره تتجمع في مئات الف مقاتل، فاذا بها مئات الف مقاتل مع 3000 من المسلمين. ثم بعد ذلك مكث المسلمون في معان يتشاورون ويفكرون في الامر، فقالوا نرسل الى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا ونضع عليه ما حصل، فاما ان يمدنا بالرجال واما ان يأمرنا بامره فنمضي على ما امر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عبد الله بن رواحة خالف هذا الرأي، ثم قام رضي الله تعالى عنه وشجع الناس، ثم قال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم الشهادة في سبيل الله، والله إن لا نقاتل الناس بكثرة ولا بقوة ولا بعدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، إنه الدين يا عباد الله الذي به سندك عروش الكفر وعروش الشرك وعروش الرفض وعروش من وقف لدين الله أو ناوى شرع الله. اعلم أيها المسلم واعلم أيها الشاب أنه لا نصر ولا قوة ولا ملك ولا هيمنة للمسلمين إلا بالتمسك بهذا الدين. قالها ابن رواحة تخط بماء الذهب، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. كم من فئة قليلة، نعم نصرها الله على فئة عظيمة وفئة كثيرة. ثم انطلقوا واستقر الرأي على رأي عبد الله بن رواحة، فانطلقوا الى ساحة القتال ووصلوا بلاد البلقاء، فانحاز المسلمون في قرية تسمى مؤتة، فعبأوا الجيش وتهيأوا وقسموه ميمنة وميسرة وقلب، ثم استعانوا بالله سبحانه وتعالى، فالتحم الفريقان والتقى الصفان واحتدم القتال. اقول ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد ذلك أيها الناس احتدم القتال والتقى الصفان، فأخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاتل قتال الأبطال المنقطع النظير حتى انغمس في وسط العدو فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. ثم اخذ الراية جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم اخذها رضي الله عنه
شجاعته وبسالته وصلابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرفع أثرها ثم انطلق تجاه العدو وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فقاتل رضي الله تعالى عنه فأخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، ثم أخذها بشماله فقطعت شماله، ثم احتضنها بعضديه. يقال أن روميا ضربه ضربة حتى شقه نصفين، ولذلك أبدل بجناحين فسمي بجعفر الطيار أو بذي الجناحين، يطير بهما في الجنة حيث يشاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن عمر: فقد رأينا جعفر بن أبي طالب وإذا به 90 ضربة ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم، كلها فيما أقبل من جسده. يدل هذا على أنه لم يدبر، وأن الضربات كلها في مقدمة جسده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقتل وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فلما أخذها جعل يستنزل نفسه ويقول لها: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدرن ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال لها: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، هذا حمام الموت قد صليتي. ثم قال لها رضي الله عنه: إن تفعلي فعلهما خديتي، أي فعل جعفر وفعل زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل رضي الله تعالى عنه: إنه نزول حملة الدين. يا أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رفعوا راية الدين والذين حفظ الله بهم كيان الإسلام، احذروا أن تخدعوا بأفكار الحوادث وأفكار الروافض الشيعة الذين يستنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم عالة عليهم. إنهم أيها الناس تاج الرؤوس، إنهم المفاخر، إنهم الرجال الذين اختارهم الله لحماية هذا الدين. نزل ابن رواحة إلى ساحة القتال، فاستقبله ابن عم له وأعطاه عرق أو عذق من لحم، وقال له: اشدد به صلبك فقد أصابك في أيامك ما أصابك. فأخذه من يده ثم نحسه نحسه، فسمع الحطمة في جانب الناس، سمع ضرب السيوف، وسمع صهيل الخيول، وسمع الجلاد والنزال، فرماه من يده وقال لنفسه: وأنت في الدنيا. ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اصطلحوا على أمير لكم. فأخذها خالد بن الوليد: سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله. وكان هذا أول مرة يسمى فيها خالد بأنه سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها سيف من سيوف الله، فتح الله عليهم. ثم انتهت المعركة،
بعد أن دبر خالد وأعاد الخطة وغيرها، ثم انتهت المعركة بمقتل 12 رجل من المسلمين، وأما الرومان فلم يستطاع عد قتلاهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، إنه دين الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من هذا. إنما يدار اليوم في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين مما يفعله أعداء الإسلام من اليهود والروافض وغيرهم من أعداء الإسلام لا يقلقنك يا عبد الله. اجعل عبارة عبد الله بن رواحة نصب عينيك، إننا لا نقاتل الناس لا بكثرة ولا بعدد ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إننا قومنا عزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فحكام المسلمين وحكوماتهم وشعوبهم جميعا نرجع إلى دين الله، نتمسك بدين الله حتى نكون أهلا لأن ننصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الأفغان وفي العراق، وانصرهم في بلاد صعدة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن معهم يا قوي يا متين. اللهم إن الروافض قد طغوا وبغوا في البلاد وأفسدوا فيها، اللهم عليك بهم ومن تمالأ معهم أو تعاون معهم، اللهم افضحه على مرأى ومسمع، اللهم افضحه واكشف عواره يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك ببشار ومن معه، اللهم حز أركانه، اللهم أزل ملكه، اللهم شتت شمله، اللهم احزمه ومن معه يا قوي يا متين. اللهم اجمع كلمة إخوان المجاهدين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على ما تحبه وترضاه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

نعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم واشف جرحاهم. اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم وعاف مبتلاهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم قو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة. اللهم قو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: علي.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، معناه متقارب،

0: فأخذ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

بنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدتم.

النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى

مكذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه

ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لا

قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

تربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا

ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن

موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

ضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا

عدو ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر

قال يا موسى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا

أتينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم

استفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا

كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنها ما من أمة هلكت من الأمم إلا كان أساس هلاكها وسبب زوالها الظلم، بدليل قول الله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حتى وإن اعترفوا بالظلم بعد أن اجتنوه على أنفسهم فإن ذلك لا ينفعهم. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فحصدهم الله عز وجل وأخمدهم بظلمهم. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فما من قرية أهلكها الله من القرى التي أشار إليها رب العالمين بقوله وتلك القرى أهلكناهم إلا أنهم ظلموا، فبسبب ظلمهم أهلكهم الله عز وجل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ونظير ذلك قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فما من قرية أهلكها الله ولا أمة دمرها الله إلا وللظلم فيها توغل. أيها الناس، إن الظالم ربما غفل عن مراقبة الله له، ويجب أن ينبه أن الله عز وجل ليس بغافل عنه، كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هكذا يقول الله عز وجل: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي بالظالمين، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه سنة الله الجارية في الظالمين، أنه ليس بغافل عنهم وإنما يملي لهم ثم يأخذهم. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أيها الناس، إن الظالم مهان، إن الظالم يهينه الله عز وجل

0: عاجل عاجلا غير عاجل، وقد أعد له غاية الهول في الآخرة، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في إعراب هذه الآية يقولون الظالمين منصوب بفعل مقدر تقديره وأهان الظالمين وعذب الظالمين وأهان الظالمين، أعد لهم عذابا أليما. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الظالم خائب ليس برابح مهما كان ظلمه ومهما ظن أنه ينفعه. قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالذي يحمل الظلم لا شك أنه خائب خاسر، وأنه ضال، وأنه غير مهتدي. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالظلم من شأنه أن صاحبه يضل، فما من ظالم إلا تجده متوغلا في الضلال، في الضلال. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا تستعجل أيها المسلم، فإن الله عز وجل قال النبي: فلا تستعجل لهم، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سنة الله عز وجل في خلقه وأرضه أن هلاك الأمم بسبب الظلم. لا يزال الظلم يتمادى في الإنسان حتى يجره إلى ظلمات بعضها فوق بعض في الدنيا والآخرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه حقيقة الظلم، حقيقة الظلم وسوء منقلب أهله، كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن انقلابهم سيء سواء في الدنيا أو في الآخرة، فلا تعجل لهم، إنما نعد لهم عدا. لا تعجل أيها المسلم واصبر، فإن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عواقب الظالمين وخيمة، عواقب الظالمين سيئة، فإنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا يملي الله عز وجل للظالمين حتى يتمادوا في ظلمهم وحتى يغتروا بشأنهم، ثم يأخذهم رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال الحسن البصري رحمه الله: مكر بالقوم، والله مكر بالقوم، فتح عليهم أبواب النعم حتى إذا اغتروا بذلك أخذهم الله عز وجل، تمادوا في الظلم أخذهم الله عز وجل فأهلكهم. مكر بالقوم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هكذا تحق لعنة الله سبحانه وتعالى على الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا ويلعن الله عز وجل الظالمين. فأمة ملعونة وأمة على هذا الحال يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر وأخذة رابية. فعصوا رسول ربهم, قال الله سبحانه وتعالى فعصوا رسول ربهم فأخذناهم أخذة رابية. قال الله إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الشاهد وفقكم الله أن الظلم عاقبته وخيمة وإن زنجر وإن بغى. فانتظروا هلكة الرافضة الحوثيين عاجلا غير آجل, لأنهم تفرعنوا ومصارع الظالمين معلومة وسنة الله فيهم محتومة, سنة الله التي قد خلت في الذين من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهة التي يدعون من دون الله من دون الله لما جاءوا ربك. هذا شأن الظالمين, ولكن كانوا هم الظالمين. فما من قرية ولا أمة أهلكها الله إلا وهي ظالمة ويأخذها الله سبحانه وتعالى ويقسمها عاجلا غير آجل. وهذا من مكر الله عز وجل بالماكرين الظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, لا يغني عن الظالم في الدنيا ولا في الآخرة ظلمه ولا أنصاره, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, ولا سيما يوم القيامة. أيها الناس, إن فرعون ملأ الدنيا ظلما على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فخلق الله عز وجل موسى في حجر فرعون ليريه ما كان يعمل. وأهان فرعون وأغرق جنده ودمر الله سبحانه وتعالى عليهم وأبقى الله دينه. إن الله عز وجل يغار, وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله, ادعى الربوبية وزنجر في الأرض وهكذا ظلم وبغى وقتل وسفك الدماء وفعل من الأفاعيل نظير ما يفعله الحوثيون وأكثر. هكذا من هذه الفرعنة التي يفعلها هؤلاء المجرمون عاجلهم الله بالعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء أعماله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب, أي في هلاك. ويدعي أنه ما علم أي إله غيره, إنما هو الذي هو إله الناس ورب الناس يقتلهم ويحيي من أراد أن يبقى حيا ويميت من أراد أن يميته فيقتله. لكن الله دمر عليه وأهانه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أكثروا. والله إنك لتقرأ هذه الآية وتطبقها على فعل المجرمين الروافض الحوثيين أنهم أكثروا الفساد في الأرض ظلما وبغيا وقتلا وتشريدا وطردا وحصارا وسائر أنواع الإجرام الذي لم يتوفر في مجرم من المجرمين بكامله. فرعون فعل من الإجرام ما ذكره الله في كتابه, لكن لم يذكر الله عز وجل أنه حاصر وأنه اجتمعت عنده من الإجرامات ما اجتمعت عند هؤلاء الروافض المجرمين. ففرعنة هؤلاء أشد من فرعنة فرعون، لا سيما فيما يفعلونه ويكذبون ويزورون وينافقون ويخدعون ويعاملون المسلمين معاملة لا يجوز أن يتعامل بها، لا يجوز أن يعامل بها الوحوش ولا سائر الحيوانات ولا سائر أيضا الموجودات، فإن هذا إجرام، هذه سبب هلكتهم عاجلا غير آجل. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم وأن يقطع دابرهم ويكفي المسلمين شرهم وشر من يعينهم وشر من يعني ما يدفع بهم على دماء المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة ويحبون السكون ويحبون الهدوء ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام. فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد، عرف الناس شرهم وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح، برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. الغلوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها لغدوة واحدة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي بقي مرابطا في موضعه، وإن لم يطلق طلقة واحدة ثبت له هذا الأجر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، ولو مات بغير القتل أجري عليه عمله. كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله، وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا، أنك مرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب، لماذا يرابط الإنسان، ولماذا يقاتل، ولماذا يجري، ولماذا يسهر، ولماذا يتعب؟ لأجل الله ودين الله، لأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم، لأجل صد هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام، أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا، من منهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيد، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا أمر عظيم. وهكذا أيضا يقاتل لأن هذا بلد مسلم، فالقتال عن البلد المسلم مشروع حتى لا يغير الإسلام فيه ولا يعتدى على الدين الذي يكون فيه. وأيضا يحذر المؤمن من الغلول، فإن الغلول من كبائر الذنوب، والغلول هو السرقة والأخذ من المال المشترك ولو من الشيء اليسير، فإنه ذنب عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه، ثوب مما لغيره فيه حق ومن المال المشترك قبل أن يقسم على الناس، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه. وفي بعض الروايات: إن البردة التي أخذها قبل القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، والثقل هو المتاع والمال والغذاء، كان رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس: هو في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة، ومن وكلناه بعمل فكتمنا مخيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة الله ويا حسرة الله، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم حديد، يكتم سلاح، يكتم بخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عملك وبذلك واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن. فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتقي الله جل وعلا من بسط الله له في أمره، ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا كيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيله، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وأخ يقول: هل الروافض أخذوا مركز دار التوحيد الذي فيه الشيخ أبو بكر الحمادي؟ سمعنا بهذا أنهم أخذوه البارحة وأخرجوهم منه وأتوا بمدرسين وطلاب من عندهم، وليس بغريب هذا، لا تستغرب، سيأخذون كل مسجد، حتى مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس لأهل السنة سيأخذونه، هي مسألة وقت فقط. لا يمكن أبدا عبر التاريخ أن الرافضة يتركون أهل السنة يدعون إلى الله تعالى، بل لا يتركونهم يعيشون، حتى لو أراد العيش بدون دعوة لا يتركونه، فليس هذا بغريب. وإخواننا نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجا مما حصل لهم من هذا الكرب، ولعل الله أراد بهم خيرا أن يخرجهم من بين أظهر الرافضة، هم يؤذونهم من رمضان، قد أتوا بالمدرسين والخطباء والإخوة معتكفون في المسجد، يدرس الحوثي وفيها أهل السنة معتكفون، فليس هذا بغريب. لا يمكن أن يترك الرافضي مسجدا لأهل السنة فضلا عن دار علم، وإنما المسألة مسألة وقت. قال من زار إيران إن طهران فقط فيها أكثر من 50 كنيسة لليهود والنصارى، ولا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. سيسمحون لليهود والنصارى والمجوس وسائر الفرق إلا من يدعو إلى الإسلام الحق. وأهل السنة في نظرهم كل من ليس على طريقهم، كل من ليس شيعيا، سواء كان من الأخوان المسلمين أو من أصحاب الجمعيات، لا يتركونهم إلا إذا صار منافقا معهم، هذا سيتركونه لأنه قد صار منهم أو ينافقهم. وأما إنسان يريد أن يدعو إلى السنة في أوساط الرافضة، لماذا هم يقاتلون؟ لماذا يبذلون هذه الجهود والدماء والأموال؟ لمحو السنة فقط؟ أيتصور إنسان عاقل أنهم إذا سيطروا على مناطق يتركون دعوة أهل السنة فيها؟ هيهات أن يتركوا ذلك، حربهم من أول يوم ما قامت إلا لحرب السنة، صرحوا به. يحيى الحوثي لما سئل عن هذه الفرقة كانوا يسمونها بحركة الشباب المؤمن، قال: هذه حركة لمواجهة المد السلفي، فإن المد السلفي قد انتشر في القرى الشيعية والمدن، فهذه لمواجهة هذا المد لتقليله، هذا قصدهم من هذه الفرقة. فمسكين الذي يظن أنهم سيسيطرون على مناطق ثم يتركون يدعو إلى الله تعالى ويدرس كتب أهل السنة فيها، لن يتركوه أبدا. وإن تركوا في حين من الأحيان إما للإعلام، فإنهم يضللون على الناس بإعلامهم الكاذب، يأتون يتصورون في مسجده أو يزورونه وأنهم متعايشون مع أهل السنة، وإما لأنهم مشغولون عنه في الوقت الحالي، مشغولون عنه وسيأتي الوقت الذي يتفرغون فيه له. انظروا هكذا الآن، مركز تلو مركز، مسجد تلو الآخر، عشرات المساجد قد أخذت من أيدي أهل السنة، ولن يتركوا مسجدا لأهل السنة. فمن نجا بنفسه من إذلال الرافضة ومن مجاملتهم ومداهنتهم فهو في خير. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، سيجعل الله لك فرجا، وسيفرج الله تعالى عن إخواننا، قد حصل لهم في دماج يفرج الله عنهم، حصل لهم الذين كانوا في العمود في الجوبة وفرج الله عنهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله تعالى أن يجبر مصيبتهم وأن يفرج عنهم ما هم فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما سبق ذكره ذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وأن هؤلاء العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد هم أفضل الصحابة وخيرهم وأرفعهم درجة، ولكل الصحابة فضل عظيم لا يدركهم في ذلك سواهم ولا يلحقهم غيرهم. ولكن هؤلاء العشرة فضلهم الله سبحانه وتعالى على سائر من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هؤلاء العشرة من المهاجرين رضي الله عنهم. فإن الصحابة من حيث تقسيمهم هم ثلاثة أصناف: المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح الذين يقال لهم مشيخة قريش الذين أسلموا وهاجروا بعد فتح مكة. فهم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى طبقة المهاجرين، وهم من عدا الأنصار ومن عدا مسلمة الفتح الذين هاجروا من مكة وهاجروا من اليمن وهاجروا من بعض بقاع الجزيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح. فهؤلاء المهاجرون هم أعلى طبقات الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعدهم طبقة الأنصار رضي الله عنهم، ثم بعدهم مسلمة الفتح مشيخة قريش، وكانوا نحو أو أكثر من 2000 مسلم الذين أسلموا يوم فتح مكة، وهاجر كثير منهم أو ذهب كثير منهم إلى المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الهجرة، فإن الهجرة قد انقطعت بفتح مكة أي من مكة. فهذه أصناف الصحابة رضي الله عنهم. فكان العشرة المبشرين بالجنة من المهاجرين، كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا مما يدل على فضل المهاجرين على الأنصار، ومما يدل على فضلهم أيضا أن الله تعالى
كلما ذكر المهاجرين والأنصار في القرآن قدم المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وهكذا ذكرهم الله بقوله للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فكلما ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار قدم وبدأ بالمهاجرين، وهذا يدل على فضلهم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة يقدمونهم ويبدأون بهم. ففي سنن أبي داود عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب الناس بمنى في مسجد الخيف أمر المهاجرين فنزلوا في مقدمة المسجد، وفي بعض الألفاظ عن يمين القبلة، ثم أنزل الأنصار وراءهم، ثم قال لينزل الناس من حولهم أو أنزل الناس خلفهم. فهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قدم المهاجرين في أول المسجد، ثم ثنى بالأنصار، ثم جعل الناس وراءهم بعد ذلك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فعمر لما استشار الناس في الطاعون حين وقع بالشام هل يقدموا على الشام، دعا أولا المهاجرين فاستشارهم، ثم دعا الأنصار فاستشارهم، ثم دعا من كان موجودا من مشيخة قريش من مسلمة الفتح رضي الله عنهم. فتقديم ربنا جل وعلا لهم في كتابه، وتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام لهم في فعله في آخر حياته، وتقديم الخلفاء لهم دليل على فضلهم وعلو منزلتهم، وأنهم أفضل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا عمر حين طعن طلب الناس منه أن يوصي، فأوصى أولا بالمهاجرين، قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. ثم أوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. فعمر رضي الله عنه

جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، فهم مهاجرون وهم أنصار، هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وناصروه، فكان لهم فضل الأمرين معا، الهجرة والنصرة. ولذا وصفهم الله تعالى بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فتأمل هذه التزكية العظيمة من ربنا جل وعلا لهم بهذه التزكيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وصفهم الله بالإخلاص بابتغاء الفضل منه والرضوان، بعدم إرادتهم للدنيا، بأنهم تركوا الأموال والديار والأهل ابتغاء رضوان الله جل وعلا. وينصرون الله ورسوله، أيضا وصفهم الله بالنصرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أولئك هم الصادقون. ونعم هذه التزكية من تزكية أن يصفهم الله جل وعلا بأنهم الصادقين، بأنهم الصادقون. شهد الله تعالى لهم بالجنة وأخبر أنهم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أخبر الله أنه رضي عنهم وأنه أعد لهم الجنة يخلدون فيها خلودا أبديا. أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنهم من أهل الجنة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. شهد الله لهم بالفوز وأنهم خير الناس، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. هم أعظم الناس درجة عند الله جل وعلا. شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أول من يدخل الجنة وأول من يكرم بها، وتكون ضيافتهم من أحسن الضيافات في جنة الله، كما في صحيح مسلم حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النزل الذي أعد الله تعالى في الجنة لمن هو، قال: لفقراء المهاجرين. أكرمهم الله جل وعلا بالكرامات العظيمة، بل نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يقول: لا أرى لي فضلا عليكم إلا النبوة. فقد جاء في حديث أنس عند الطحاوي رحمه الله وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة الفجر، قال أنس: فرأيناه مد يده ثم أخرها، فقلنا: يا رسول الله، رأيناك صنعت اليوم في صلاتك شيئا لم تصنعه قبل ذلك. قال: إني رأيت الجنة فرأيت فيها ثمرا من الثمر، أردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت، ثم عرضت علي النار حتى رأيت ظلي وظلكم، حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم، أي أشرت إليكم أن استأخروا أي ابتعدوا. قال: فأوحى الله إلي أن أقرهم

أي أبقهم في هذا المكان، فإنك أسلمت وهم أسلموا، وإنك هاجرت وهم هاجروا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلم أر لي فضلا عليكم يومئذ إلا النبوة، إلا ما خصه الله تعالى بالنبوة لرفعة درجات المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء المهاجرون الذين كل العشرة المبشرين بالجنة منهم هم أفضل طبقات الصحابة وأفضل درجاتهم، وكل الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضل ومن الدرجات ما ليس لغيرهم من المسلمين، ولكن هذه الطبقة فضلهم الله سبحانه. وإن كان قد ورد في الأنصار من الأحاديث والآثار أكثر بكثير مما ورد في المهاجرين كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا أن المهاجرين وما سبق ذكره يدل على تقديمهم في الفضل على الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين رضي الله عنهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار قد شهدوا كثيرًا من المواقف واشتركوا فيها، فتساوت فضيلتهم بذلك، وكان للمهاجرين مزية بكونهم من المهاجرين، وإلا فقد شهدوا بدرًا من المهاجرين والأنصار، وقد شهدوا بيعة الرضوان يوم الحديبية تحت الشجرة من المهاجرين والأنصار، وهذه من درجات الصحابة العالية. فإن الصحابة رضي الله عنهم عند أهل العلم عند السلف الصالحين على منازل يجمعها الثلاث الأولى: المهاجرون، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح الذين أسلموا يوم فتح مكة. وهذه الثلاث الطوائف على مراتب كثيرة، وهم عند أهل السنة والجماعة أفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم يأتي بعد العشرة في المنزلة أهل بدر رضي الله عنهم، وكانوا 312 رجلا، منهم من الأنصار 69، والبقية من المهاجرين 240، فكان من الأنصار 240، وكان بقية من المهاجرين 60 رجلا، فمجموعهم 312 رجلا. وهؤلاء هم الذين شهدوا بدرا، ومنزلتهم في الفضل بعد منزلة العشرة المبشرين بالجنة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكلهم مغفور له رضي الله عنهم وأرضاهم،
كلهم مشهود له بالجنة، لأنه لا يأتي منهم إلا الخير وإلا البر وإلا الطاعة لله جل وعلا. وإن زل أحدهم زلة فقد غفر الله تعالى له وعفى عنه. ثم وأيضا مما يدل على فضلهم ما جاء في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي منزلة أهل بدر فيكم؟ قال: خيار المسلمين أو أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. حتى من الملائكة أفضل الملائكة وخيار الملائكة من شهد بدرا، شهدوها بسيوفهم، واجهوا المشركين بفرسانهم وقوتهم، كانوا 310 رجلا وكان المشركون 1000، قتلوا 70 من صناديد الكفر وكبار المشركين، وسمى الله يوم بدر بيوم الفرقان، وأعز الله في الإسلام وأهله، فكان أهله خيار الناس. ثم يأتي بعد أهل بدر في المنزلة أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة في السنة 6 من الهجرة يوم الحديبية، حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل مكة للعمرة فمنعه المشركون وصدوه، فبعث عثمان يفاوض المشركين وأنه إنما جاء يريد العمرة، فبلغه أن قريشا قتلت عثمان، فبايع الناس، دعاهم وبايعهم. قال بعض الصحابة: بايعنا على الموت. وقال بعض الصحابة: بايعنا على ألا نفر. وهذه الرواية أصح، أنه بايعهم على ألا يفروا وإن أدى بهم إلى الموت. وكانوا بين 1400 و1500. قال بعض الصحابة: كنا 1400، وقال بعض الصحابة: كنا 1500، وكانوا بين هذا العدد. هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عنهم وعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والمحبة للدين والنصرة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أم مبشر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد، لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد، لا يدخلها دخولا أوليا ولا دخول خلود، بل هم ناجون منها مسلمون وهم عنها مبعدون رضي الله عنهم. وجاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا نحو من 1500 صحابي رضي الله عنهم هم في المنزلة بعد أهل بدر رضي الله عنهم، ثم بعدهم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار، ثم من أسلم يوم الفتح من مشيخة قريش. فهذه فضائل الصحابة ومنازلهم ومراتبهم رضي الله عنهم كما دل عليها كلام ربنا وكما دل عليها سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكما سار على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا
2: في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه والله أعظم تجارة حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه.

0: الدنيا بالآخرة
1: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
2: ولا شك أن هذا الجهاد الذي هو حاصل الآن من أعظم الجهاد في سبيل الله، والله إنه جهاد لرؤوس الكفر، فالرفض ملة كفرية ليست من ملل المسلمين، حدثت بعد صدر الإسلام بمئات السنين.
3: أنادي أهل السنة وظهرت في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي.

0: المتقين.
1: هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء.
2: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في الجهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان.

0: الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخير كله في قتال الكافرين. ألا تدل على قتال الطلب؟ ما بالك بقتال الدفع عن النفس والعرض والمال والدين؟ من باب أولى. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد.
0: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم.

0: والله عليم حكيم.
1: إن هذا الأمر الذي يروج ويموج في أوساط المسلمين الآن من ما يحصل من هؤلاء الزنادقة الرافضة البغاة الظلمة الغشمة أمر لا يجوز سكوت عنه، لا يجوز سكوت عنه، يعتبر
2: وإلى الجهاد وخيله فلتسرجوا وامضوا بعزم يهزم الكفار،
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي الوهن ولا ينبغي الضعف ولا الزعزعة ولا التأرجح، بل لا ينبغي أيضا التفلت والشرود، هذا لا ينبغي.
3: فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون.
1: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين.
3: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
1: أيها الناس، إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان، جمعوا من الشرك وما دونه.
3: ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين. ولهذا
1: الله وجب الجهاد على حياة أو موت، وجب الجهاد والله، وثبت الجهاد على كل من عنده غير على دين الله، وجب الجهاد والله، جهاد الدفع الذي هو واجب على الرجل والمرأة إذا اعتدي عليها وعلى من يملك قدرة أدنى قدرة لدفع نفسه وعن غيره من المؤمنين، وجب الجهاد والله.
3: الدين غيروه والأموال انتهبوها وانتهكوها وابتزوها عن المسلمين، والأعراض انتهكوها، والرجال ألزموا القبائل التي تحت سيطرتهم إلى إدخالهم إلى المحرقة وإلى المهلكة إلزاما للقتال معهم لتثبيت هذه الملة. ومن يرضى بذلك؟ من الذي يرضى بمثل هذه الحياة؟ حياة ذل وهوان وتغيير الدين وسلب الأموال وانتهاك الأعراض.
1: قتال الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين يمكن الله عز وجل به لهذا الدين، هذا والله خير عظيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم.

0: يعملون بصيرا.
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فما شرع قتالهم إلا من أجل إقامة دين الله الحق في أرضه وبلاده وفي شرعه ودينه وفي عباده وفي الكون كله، ما شرع قتالهم إلا لدفع شرهم. ومن أعظم أهداف قتال الكافرين والزنادقة المعتدين هو كف شرهم وكف صولتهم على المسلمين وكف بغيهم واعتدائهم وتقطيعهم للطرقات وترويعهم للآمنين وزعزعتهم للدين. كفى بذلك شرفا أن الله عز وجل يحبه ويحب من قام به. قال عز من قائل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كفى والله شرفا أن الله يحبه. إن قتال الكافرين والبغاة المعتدين يطمع الله عز وجل به بغيهم ويكسر به شوكتهم ويمكن لدينه في أرضه ويجلب الفلاح للأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فلا فلاح للأمة إلا بالقيام بدين الله. فمن قتل قتل شهيدا ومن بقي بقي عزيزا.
2: أخ يقول: أخي قتل في الحرب ضد الروافض وهو متزوج، فهل لزوجته حق في راتبه؟ نعم لها حق، ما دامت لم تتزوج لها حق النفقة منه، فهذا الراتب هو نفقة لزوجته، فلها ما يكفيها من النفقة. إذا كان له بقي إخوة أو أم أو أب فلزوجته نفقتها الكافية لها، فإن فضل شيء عنها وأعطي من كان يعطيه أو يعوله في أحال حياته، وإلا في الأصل هو نفق لزوجته وأولاده، فإذا تزوجت فليس لها شيء منه وليس هو من الميراث.
3: أخي يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لن يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة. فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. أما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
2: أخ يقول هل يجوز الجهاد لفترة زمنية محددة كشهر أو شهرين؟ إذا كان مجرد رباط فهذا جائز، يذهب رابط ليلة ليلتين شهر شهرين. أما إذا كان هناك زحف للعدو وحضر صف القتال فلا يجوز له أن ينصرف والزحف موجود، فإن مما يصير به الجهاد فرض عين حضور صف القتال، فمن حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن ينصرف أو يرجع وزحف العدو موجود على ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أنه يذهب يقاتل ثم تراه يرجع إلى بلده وينصرف والعدو زاحف على المسلمين وهم في قتال شديد، وهذا لا يجوز أن يفعله. وأخي يقول أتتنا رسالة من شركة الاتصالات أن من شحن رصيدا بمناسبة المولد يتم الزيادة له، هل شحن الرصيد في هذه الأيام يكون مشاركة لهم؟ إذا احتاج الإنسان إلى شحن رصيد وشحن دون التفات إلى هذا الأمر وليس في نية هذا الأمر فلا حرج عليه، وأما أنه يتعمد أن يكون كذلك لأجل أن يزاد له بمناسبة إحيائهم لبدعة المولد فهذا فيه وجه مشاركة لهم فيجتنبه. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز مشاركة الذين يحتفلون بمثل هذه البدع لا بالحضور معهم ولا بالأكل من طعامهم ولا بالبيع لهم ونحو ذلك، حتى لا يكون مشاركا لهم في بدعتهم. هذا
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى، فلا يتمنى المسلم لقاء العدو، لكن لو قدر الله ذلك فليكن المسلم على استعداد للدفاع عن دينه وعن ماله وعن عرضه. نعم عباد الله، فإن أعداء الإسلام يتكالبون على المسلمين، أعداء الإسلام يتكالبون على أهل الإسلام، وبالذات على أهل الجزيرة العربية في هذه الآونة. تعلمون ما يقوم به الفرس دولة إيران المجوسية، وما يقوم بها حلفاؤها في بلاد الإسلام لتدمير بيوت المسلمين ومساجدهم، ولنشر أفكارهم الخبيثة، أفكار الرفض، الأفكار الرافضية الصفوية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أفكار كلها دخيلة على أهل الإسلام. يريد الرافضة أن يفرضوها على المسلمين فرضا. نعم عباد الله، القتال ليس من أجل جنوب أو شمال، قتال يا عباد الله من أجل عقيدة، عقيدة، لأنهم لا يحاربون اليمن فقط، فهم يريدون الخليج، يريدون الحرمين، يريدون أن يقضوا على عقيدة التوحيد والسنة. هذا هو الواقع، لا نخادع أنفسنا عباد الله. المسلم أخو المسلم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، إذا كان على عقيدة صحيحة، على توحيد وعلى استقامة. نعم عباد الله، لا نستمع لما يقول بعض الناس يجعلون الحرب بين شمال أو جنوب، الحرب حرب عقيدة عباد الله. الفرس يريدون أن يعيدون ملكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وقد أهلك الله كسرى فلا تقوم للفرس قائمة. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نلجأ إلى الله، وهكذا أيضا نتضرع إلى الله، فمنه المدد ومنه النصر، ولا نعلق قلوبنا بكثرة الأسلحة أو الطائرات أو كذا وكذا، وإنما نعلق قلوبنا بالله ونتأهب، فمنه المدد ومنه النصر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا كيد الأعداء. اللهم عليك بالرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انزل السكينة عليهم يا رب العالمين.
3: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي هذه الأيام في خواتيم هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم الذي نحن في آخر جمعة منه، الذي دخل على المسلمين وهم في جهاد ورباط في سبيل الله، وخاتمته وهم كذلك. فهنيئا لمن عمر هذا الشهر بالطاعات لله جل وعلا، من صيام
5: من قيام، من ذكر لله جل وعلا، من رباط في سبيل الله، من جهاد وملازمة الثغور التي يتربص بها الأعداء، كل ذلك من الدرجات العظيمة والأجور الجليلة لمن أخلص في نيته لله جل وعلا. وفي يومنا هذا بعد غروب شمسه تأتي ليلة فاضلة، ليلة 27 من شهر رمضان، التي جعلها الله تعالى ليلة مباركة، التي هي أرجى ليالي ليلة القدر، فيها تنزل الملائكة، فيها السلام، فيها الخيرات، فيها يقدر الله سبحانه وتعالى جميع ما يكون في العام المقبل، فيها تجاب الدعوات وتقال العثرات وتنفتح أبواب السماوات التي قد تفتحت من أول هذا الشهر، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، فلنحرص جميعا على ذكر الله فيها ودعائه، سواء من كان في المساجد أو كان مرابطا في المتارس، لا سيما المجاهد في سبيل الله، فإن دعاءه مستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا فيها بالنصر والتأييد والثبات، وبهزيمة الأعداء وبردهم صاغرين. ولنعلم أنها ليلة من أقرب ما يكون العبد فيها من الله جل وعلا. إخواني في الله، لقد مضى هذا الشهر وفي أثنائه وفي طياته فارقنا كثيرا من الأعزاء، فارقنا كثيرا من الأبطال الشجعان، فارقنا كثيرا ممن سكبوا تلك الدماء، ممن أزهقت أرواحهم في التصدي لهؤلاء الأعداء. ولكن مما ينبغي أن نعلمه جميعا أن هؤلاء وإن قتلوا وإن تمزقت الأجساد فإنهم أحياء، فإنهم أحياء لم يموتوا، بل نهى الله جل وعلا المسلمين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله قد مات، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كلهم أحياء لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أهلهم في حزن عليهم وهم في فرح، أهلهم يبكون وهم في سرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ينتظرون إخوانهم الذين هم خلفهم من المسلمين يقاتلون في سبيل الله، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نهى الله جل وعلا أن نقول لمن قتل في سبيل الله إنه مات، فلا نقول ماتوا، بل نقول قتلوا في سبيل الله، استشهدوا في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لهم أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهم أحياء حتى في النفخة الأولى في الصور، حين ينفخ في الصور فيموت ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، استثنى الله جل وعلا أناسا منهم الشهداء. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض كلهم صعقوا إلا من شاء الله. جاء في حديث أبي هريرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء قال هم الشهداء لا يموتون ولا يصعقون بل هم أحياء إلى يوم القيامة إلى يوم يلقوا ربهم جل وعلا. وإن تقطعت هذه الأجساد وإن مزقت في سبيل الله فيبدلهم الله تعالى أجسادا غيرها. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ولها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم في جوف طير خضر يجعل الله تعالى لهذه الأرواح أجسادا بدلا من الأجساد التي كانت لهم في الدنيا. أجساد طير خضر تطير من الجنة وتسرح فيها ثم تأوي إلى هذه القناديل التي هي معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. وإن بلي الجسد وإن مزق الجسد وإن تقطع وإن احترق فالله جل وعلا يبدلهم أجسادا غير هذه الأجساد التي قطعت في سبيل الله جل وعلا. ولذا الشهيد إذا قتل في سبيل الله يرى كرامة يرى عزة يرى رفعة لا يرى أحدا يساويه حين قتله في سبيل الله فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت وله عند الله تعالى خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من شرف الشهادة، يتمنى أن يرجع. جاء في حديث ابن مسعود أن الله تعالى حين جعل أجسادهم حين جعل أرواحهم في جوف طير خضر يقول لهم هل تشتهون شيئا؟ يقولون يا رب أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيكرر عليهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. هذا طلبهم وهذا قصدهم أن يرجعوا في سبيل الله فيقتلون مرة أخرى لما يرون من شرف الشهادة ومن الكرامة فيها. لا ألم عند الشهيد وإن احترق بأشد الصواريخ حرارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة بعض الهوام الصغيرة، أو القرصة بأن يأخذ شيء من جسدي بأصبعيه، لا يجد من الألم إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، فهي أسهل حال يفارق فيها الروح الجسد. ليس هناك مفارقة من الأرواح للأجساد أسهل من مفارقة أرواح الشهداء، فلا يتألمون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أتمنى عليه الصلاة والسلام أن يغزو في سبيل الله جل وعلا مرارا ويقتل في سبيل الله عز وجل، لما في الشهادة ولما في القتل من سبيل الله من الكرامة العظيمة التي يتحصل عليها المؤمن. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من فضائل الشهيد وما له من الكرامة عند الله جل وعلا ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الشهيد 6 خصال وفي بعضها 7 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويجار من عذاب القبر، ويزوج 72 امرأة من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. يعطى الشهيد 6 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، والذي يغفر له كل الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد في سبيل الله كل ذنب إلا الدين الذي يتعلق بحق الناس فيجب على أهله أو فعل أهله المبادرة إلى قضائه أداء عن شهيدهم. يغفر للشهيد كل ذنب إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لا تفر إلى الأمام، لا تولي ظهرك، مقبل غير مدبر إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. فالشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج من هذا الجسد في سبيل الله تمحى معها كل الذنوب، وتمحى معها كل السيئات، وتكفر معها كل الخطايا، وهكذا يرى مقعده من الجنة. أول ما يقتل يرى مقعده، تتراءى له أماكنه في الجنة التي أعدها الله له، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة وكل درجة كما بين السماء والأرض في الرفعة والعلو، وكل درجة منها بهذا المقدار العظيم، أعد الله جل وعلا كل هذه الدرجات للمجاهدين في سبيله. فالشهيد أول ما يموت يعرض عليه هذا المقعد وهذا الموضع من جنة الله جل وعلا، ويجار من عذاب القبر، لا يعذب في قبره ولا يفتن، لا يسأل في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الشهداء: أيفتنون في قبورهم؟ هل يسألون ويختبرون في القبور؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى بها دليلا على صحة إيمانه، على صحة يقينه بالله جل وعلا، إذا كان سيثبت في موضع تسكب فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح، فهذا دليل الإيمان. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، كل ما في هذه الدنيا ياقوتة واحدة من ذلك التاج خير مما في الدنيا جميعا، يوضع على رأس الشهيد كرامة له، وأيضا يزوج بثنتين وسبعين من الحور العين التي جاء وصفها في كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون من الوصف، بل جاء في الأحاديث أن من أزواجي من الحور العين من يتلقفه وهو على وجه الأرض، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشهداء حين قتل فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتلقيانه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض، قبل أن يسقط على الأرض تتلقيانه وتأخذان كرامة له. ويكرمه الله أيضا بالشفاعة في 70 إنسان من أهل بيته، يشفع في 70 إنسانا من أهل بيته ينجيهم الله جل وعلا به وبفضل شفاعته من عذاب الله عز وجل. فهذه من كرامات الشهيد ومن الفضائل العظيمة التي جعلها الله تعالى جزاء للشهادة، لأن الشهيد قد قدم أعلى ما يملك. النفس هي أغلى من المال، أغلى من كل غال في هذه الحياة، فإذا قدمها لله وبذلها في سبيل الله معناه أنه قد قدم أغلى ما يملكه لأجل الله جل وعلا، فجازاه الله بالجزاء العظيم. وها هنا أمر لا بد من التنبه له، أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث أبي موسى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع عنده حب في القتال، شجاعة في القتال، هل هو شهيد؟ وسئل عن الرجل يقاتل حمية، حمية لبلده، حمية لقبيلته، حمية لوطنه، لا هم له في الدين، ويقاتل ليذكر، يقاتل ليقول الناس شجاع، يقاتل ليقول الناس جريء، ويقاتل للمغنم، يقاتل ليصيب الغنيمة، ليصيب الأموال، ليصيب ما يصيب من متاع الدنيا. من هو الشهيد من هؤلاء؟ يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليذكر، يقاتل للمغنم. من هو الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الشهيد في سبيل الله. فالله الله في تصحيح النيات، لا نقاتل عصبية، لا نقاتل لمناطقية، لا نقاتل لمجرد أرض نعيش فيها، لكننا نقاتل لدين الله. فهذا العدو يسعى في تغيير دين الله، يسعى في تبديل دين الله، فالقرآن عنده ناقص مبدل، يعتقدون أن القرآن ناقص مبدل، يعتقدون أن السنة مكذوبة مفترة، يعتقدون كفر الصحابة، يعتقدون كفر أمهات المؤمنين، يقذفون أم المؤمنين بالزنا، يتعاملون بالسحر والشعوذة، يدعون إلى الشركيات بالله جل وعلا. فنحن نقاتلهم لحماية الدين أولا، ولصيانة الدين أولا، وللحفاظ على الدين أولا، ثم نقاتل للدفاع عن أعراضنا وعوراتنا وأموالنا وأهلينا، ثم نقاتل للدفاع عن بلدنا الإسلامي، لا لأجل قداسة البلد ولا لتربة البلد، ولكن لأنه بلد إسلام، بلد إسلام، فنحن نحمي هذا البلد الذي هو من بلاد الإسلام عن هذا العدو الطاغي أن يغير أن يغير الإسلام في هذا البلد وفي غيره. فيا أيها المقاتلون، لا بد من تصحيح النيات، لا بد من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لأجل من قتل منا في مثل هذه المعارك ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات التي جاءت في حق الشهداء. أيضا مما ينبه عليه أننا ننبه جميع الناس على لفتة إلى أسر الشهداء، إلى نسائهم، أطفالهم، آبائهم، أمهاتهم، ومن كانوا يعولونهم. فليس من الإحسان وليس من الوفاء أنه بمجرد قتلهم ننسى من وراءهم. فالجار يقف إلى جنب أسرة جاره ممن قتل في سبيل الله، والصاحب إلى جنب أسرة صاحبه، والتاجر يكفل من استطاع كفالته من أولاد الشهداء وأسرهم، وهكذا المحسن يحسن إلى من يستطيع الإحسان إليه. فإن هؤلاء الذين قتلوا في هذه المعارك لهم فضل علينا، لهم منة علينا بدمائهم الزكية. أمنا في بيوتنا،

0: العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن عزائمهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الثغور، اللهم ثبتهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم في الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، هو الثوري قبيصة يروي عن سفيان الثوري، عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. هذا الباب ذكر فيه هذا الحديث من ثلاث طرق عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد أن الروح في سبيل الله أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة بمعنى الذهاب إلى الجهاد أول النهار، من أول النهار إلى الزوال يقال له وللذهاب فيه غدوة. والروحة هي الخروج في سبيل الله والذهاب آخر النهار من زوال الشمس إلى غروبها. فتأمل هذا الفضل العظيم، روحة يروح الإنسان في سبيل الله،

0: أو غدوة يغدوها في سبيل الله خير له من الدنيا كلها وما فيها، سواء كان ذهاب أول النهار أو آخر النهار، فإن هذا الفعل منه وهذا الذهاب خير من الدنيا وما فيها. قال: وقاب قوس أحدكم في الجنة، وجاء في الحديث الرواية الأخرى: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير من الدنيا وما فيها. والقاب بمعنى المقدار، بمعنى القدر، أي مقدار القوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في رواية أخرى: موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت، الصوت العصا. وهكذا في هذه الرواية: قاب قوس في الجنة، أي مقدار القوس، كم سيكون مقدار القوس؟ ربما أقل من المتر، فهذا المقدار من الجنة، ولو موضع القوس الذي يضع الإنسان في قوسه خير من الدنيا كلها بما فيها. وهذا إنما هو من باب التمثيل، وإلا فالدنيا كلها بما فيها لا تساوي ذرة في الجنة. ولذا قال الحافظ نقلا عن ابن دقيق العيد، قال: يحتمل وجهين، أي ما معنى هذا الحديث أن قاب القوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها. وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. يعني المراد تقريب الفهم لهذه الدنيا التي صارت معظمة في النفس، وأن موضع العصا أو موضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا المعنى الأول، وأن المراد تقريب الفهم بتنزيل الشيء الغائب منزلة الشيء المحسوس المشاهد. والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. يعني لو أن إنسان ملك الدنيا بما فيها جميعا وأنفق ذلك كله، أنفقه في طاعة الله، الثواب الناتج من هذا العمل كله لا يساوي هذا المقدار من الجنة. هذا القدر من الثواب الذي هو حاصل للمجاهد في سبيل الله لا يحصل لمن فعل ذلك الفعل العظيم. وقد ذكر هنا عند ابن المبارك مرسلا عن الحسن، وجاء عند غير ابن المبارك عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي حرصا منه على فضيلة الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هم خرجوا قبل الصلاة وتأخر حتى يصلي ويدركهم. جانح هذا أنه فعله معاذ بن أنس، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له: تدري ما فاتك؟ قال: وما فاتني، سبقوني بغدوة في سبيل الله. قال: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، أي ما أدركت فضل هذا السبق الذي سبقوك به في هذه الغدوة. قال: والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا. فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا التي قد يتأخر عن الجهاد لسببها. فغدوة يغدوها الإنسان مرة واحدة من الذهاب من الخروج أول النهار في سبيل الله لا يدري أيرجع أو لا يرجع، أيسلم أو لا يسلم. مرة واحدة من الرواح يذهب آخر النهار في سبيل الله خير لنا الدنيا كلها بما فيها. ومقدار القوس من الجنة، قابل قوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا فضل عظيم جعله الله تعالى لمن جاهد في سبيله، لأن المجاهد في سبيله إنما يحبسه عن الجهاد كما ذكر الحافظ الانشغال بسبب من أسباب الدنيا. فنبه الله، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يشغل الإنسان بذلك عن الجهاد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخون يقول: اليوم أوذي إخواننا السلفيون في مسجد سعوان وفي جامع الفتح، فنرجو الدعاء لهم، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يدفع عنهم شر الرافضة. وهكذا سيؤذون كل سلفي مستقيم متمسك بدينه، إنما هم في فترة تجهيز فقط. والذي يظن أنه قد سلم من الرافضة وهو يعيش في أوساطهم وهو على العقيدة السلفية ويدعو إلى ذلك، هذا مخطئ. الذي يظن أنه يعيش في أوساطهم ويحصل له الأمن، هذا مخطئ. لا يمكن أبداً أن يعيش أحد مع الرافضة وهو يخالف عقيدتهم، لا يتركونه. ولا يمكن أن ينعم بالعيش ولا بالأمن والاستقرار في أوساطهم. دعك من الدعايات والإعلام الذي يروج له نعمان الوتر وأمثال نعمان الوتر أنهم يكرمون العلماء أو يكرمون المشايخ، والله إنما هي من التقية الخبيثة التي هي أصل دين الرافضة. وإلا لا يمكن أن يرضوا عن أحد على العقيدة السنية السلفية وهو يعيش في أوساطهم، فضلاً عن أن تبقى هناك مراكز. كتب بعض الكاتبين ممن نزل إلى بلاد إيران، قال: في إيران، في طهران الذي عاصمة إيران، بالعشرات من كنائس النصارى، بالعشرات وعشرات من معابد اليهود، ولا تكاد تجد مسجدا ولو صغيرا لأهل السنة أبدا. وهؤلاء هم على نفس الطريق ونفس الشاكلة، وإنما هي فترة حتى يرتبوا أمورهم وحتى تنقضي بعض مآربهم التي يقصدون إليها، ووالله لا يسمحون لأي سلفي، فضلاً عن مراكز علمية. فلا يظن الذي يعيش بين الرافضة أنه في سلام واطمئنان، لا يركن ولا يأمن. ينبغي أن يكون حذراً ومتوقعاً منهم الشر. ليس هذا كلاما عبارة عن ظن أو تخمين هذا شيء واقع حقيقة في كل العصور والأزمنة، لا يمكن. لو سكتوا لسكتوا عن مركز دمايق الذي كان في قرية بعيدة نائية، وكان أهله محصورون في موضع معين، فضلا عن أن توجد الآن مساجد ومراكز في أوساط المدن. وعلى كل نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل البلاد، في بلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها.
1: ولا يترك الجهاد معهم إلا من خالف طريق السلف، وهم قد دعوا للجهاد وحثوا عليه، وبهذا العز، والله بهذا العز، وما ذلك على الله بعزيز. لا يقول إنسان هم قد سيطروا، قد يهيئ الله سبحانه وتعالى سببا يجعله سببا للنصر، فقط سبب، والنصر من الله جل وعلا. جيش طالوت الذي ذكره الله في القرآن، لما مر واختبرهم على النهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ذكر كثير من المفسرين أنه بقي مع طالوت عدة أصحاب بدر، 318 رجل، نصرهم الله تعالى على جيش قوامه عشرات الآلاف، كان نحو 100,000. والله تعالى لما أنزل الملائكة في يوم بدر، هل جعلهم يتكلون عليهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى، فقط نزول الملائكة بشرى، 5,000 من الملائكة مسومين، بشرى فقط، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من يقهر الرافضة في تلك البلدان، ذروة سنام الإسلام، عز للمسلمين. لولا فضل الله سبحانه ومنته وما يسر به من الجهود في قتال الرافضة والتصدي لهم في هذه البلدان، وإلا كانت مثل هذه المجالس والحلق في حكم المعدوم. فهيأ الله تعالى بذلك الدفع اليسير والسبب اليسير، هيأ الله تعالى خيرا كثيرا، واطمئنانا وأمنا وأمانا وعزة ورفعة، شراح صدور، انتشار دعوة، خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، مما مضى أن تواصينا به مختصرا من كتاب الله عز وجل، مقتطفا من كتاب الله عز وجل، بعض آيات فيها التذكير بتقوى الله عز وجل، مواصلة للموضوع نذكر إخواننا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية فضيلة الصبر والمصابرة على طاعة الله وملازمة تقوى الله عز وجل، وأن ذلك هو الفلاح الذي يطلبه كل مؤمن. ونظير ذلك ما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومقصود بالغدوة أي الغدو إلى في سبيل الله في العمل الصالح، ولا سيما في مواجهة أعداء الله، أو الروحة ولو كان وقتا قصيرا. فإخواني في الله، بارك الله فيكم وحفظكم، أنتم في عمل يعتبر أفضل الأعمال، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيله. وقد اجتمع ولله الحمد لإخواننا الأعزة خير كثير من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرباط في سبيله. ففي حديث سلمان رضي الله عنه في الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وجاء بنحوه عن فضالة: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه ويأمن الفتان، أي من فتنة القبر وسؤال القبر إن مات على ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فكل ما يجمعه العباد في هذه الدنيا ذلك الذي يحصل لك أيها المؤمن خير من الدنيا وما عليها. واعلموا بارك الله فيكم أن هذا من الابتلاء الذي الله سبحانه وتعالى ابتلى به من هو خير منا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أوصي نفسي وإياكم بمزيد من ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمناط الفلاح أمام العدو وفي سائر الأوقات هو ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتذكر آياته وقراءة القرآن، سواء سورة الأحزاب والتوبة والأنفال وآل عمران وسائر القرآن: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهو كتاب تثبيت وكتاب رحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. راجعوا القرآن في أماكنكم ومتارسكم، ويتسامع الأخ مع أخيه في مكانه في ليله أو نهاره، واعتنوا بقيام الليل كما وصف الله المؤمنين بذلك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. سواء كنت في مترسك أنت تقوم بالحراسة وأخوك يأخذ قسطه من الليل، أو هو يقوم وأنت تأخذ قسطك من الليل بجانبه، مع مضافرة الجهود في ما أنتم فيه من الصبر، فوالله أننا لم نبغي ولم نعتدي، وإنما كله جهاد دفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وعقيدتنا. وهذا ابتلينا به حتى صار لا مناص لنا من أن ندفع عن أنفسنا عملا بقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فقد أخرجوا إخواننا من هذه البلاد وشردوهم ومزقوهم وهجروهم كما يقال. هذا أمر الله عز وجل: قاتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة عن الدين والفتنة في العقيدة أشد على المؤمن من القتل. والله سبحانه وتعالى أبان ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والموت خير للمؤمن من الفتنة، أي الفتنة في دينه والاعتداء على عقيدته. هذا الذي حدانا لهذا نحن وأنتم، والشأن واحد، شأن واحد هذا. وإني والله لا أجد ما تجدونه أكثر. وأتذكر قول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه: إني لا أسمع بالشخص من أهل السنة يموت كأن عضو من أعضاء سقط. ولكن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قول الله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من نصره إن الله لقوي عزيز. قول الله، قول الله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما هو يبشر بخير لنا جميعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله: عونهم المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والرقيق يريد الفكاك، المكاتب يريد الفكاك، أي فك رقبته. فحق على الله أوجبه على نفسه تفضلا وامتنانا وتكرما أن يعين من ينصر دينه، سواء كان ذلك في قديم الزمان أو في حديثه. فإن سنة الله ماضية بنصرة أوليائه وهزيمة أعدائه. ونبشركم خيرا أن الله عز وجل كسر بكم هذا الطاغوت، أي والله، وأن ما حصل لنا من ما سمعناه مثلا من ما حصل لكم من العشرات حصل لهم من المئات. فحصل على إخوانكم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس. حصل لهم القرح وحصل لهم أيضا الألم، ومهما كان وضربت عليهم الذلة، بحمد الله بسبب دعاء الصالحين بفضل الله عز وجل، وبسبب بسالة المقاتلين بفضل الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم ودفع عنكم كل سوء ومكروه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم، أن يدفع عنكم وعنا وعن سائر إخواننا كل سوء ومكروه. شاهدوا من هذا بارك الله فيكم التواصي بالبر والتواصي بالتقوى والصبر على ما أنتم فيه، وتذكروا فضيلة المرابطة: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ورباط يوم واحد في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنتم فيه هو هذا الشأن، ولا يحصل إلا ما يؤمله أعداء الله، وحشاه حشى ذلك أن يحصل، أعني من حيث إلا الضعف ولا يعني الفتور، أو كذلك أيضا الفشل، ولله الحمد ما حصل من ذلك شيء. وأحب من إخواني السامعين حفظهم الله أن يكون أمرهم أحزم مما كان وأضبط مما كان، وأن يكون الاجتماع وعدم التفرق، أعني في خلال ما يحصل مما قد مضى، يكون القريب من القريب والأخ قريب من أخيه وهكذا. أوصي بتقوى الله وبالتمسك بالسنة وبطاعة الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وابشروا بما قد بشر الله به عباده المؤمنين الذين صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الزموا الإخلاص والصدق مع الله نلزم ذلك إن شاء الله، وهذا ما نعمله عند ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يترنا أعمالنا. قال الله سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وآمنوا بما هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قالوا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نصرة دينه ونصرة كتابه وسنة نبيه أن هذا هو الذي اختاره الله لأنبيائه ورسله، ومن أجل ذلك عودوا وأوذوا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هكذا، فنحن أبان الله سبحانه وتعالى لنا سبلنا، ولله الحمد عرفنا الحق من الباطل، وهذا من فضل الله عز وجل. وكل ما جاهد الإنسان في سبيل الله هداه الله أكثر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إيانا جميعا أن يداخلنا شيء من ما نخشى عواقبه مما قد ذكره الله في أهل في من تقدم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وهذا دلالة أمر على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فكلنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نبقى مدافعين عن أنفسنا، نحن وأنتم شيء واحد، كله جهاد دفع حتى يكف الله شر هذا الطاغوت ويكسر الله شوكته ويكفينا الله شره ويدفع مكره ونعيش آمنين، لا نريد أن نعتدي على أحد ولا نحب من أحد أن يعتدي علينا، فهو أنزل وأحقر وأذل بمعاصيه. قال الله: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. قال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا كتبه رب العالمين أنه يغلب أعداءه وأن رسله وجنده، وإن جندنا لهم الغالبون هم الغالبون، وأن الذين عادوا الله وحادوا الله عاديهم، ومن عادى أولياء الله عاداه الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا هو الحاصل، وكما تخبرون ويخبرنا غيركم ونسمعه أن الله عز وجل أذلهم، ونسأل الله أن يزيدهم ذلا وهوانا وأن يفشل خططهم. فلله الحمد والمنة. وما يحصل كذلك مما يحصل يعني يحتاج إلى مدارسة ويحتاج إلى كذلك تشاور، ويحتاج إلى أن يكون الأخ إذا أراد أن يخرج معه بطعامه ويخرج بشيء من الطعام كالتمر والماء، هذا لا بد منه. نعم، أو ما يسمى كذلك أيضا بعض الأغذية الأخرى في جيبه الشيء الخفيف، هذا أمر مهم، ويحصل يعني مضافرة الجهود مع هذا ومع ذاك والتواصل، ويكون هذا أمكن، وما لا يصرح به على الهاتف يصرح به بالإنفراد. كذلك بارك الله فيكم، لا يحتقر أحدكم خدمة إخوانه. تعرفون حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأسلم فجعله في ظهر الناس، ظهر القوم، يرعى ظهرهم، يرعى إبلهم، ثم لما جاءت الغنيمة قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قال: ما هذا؟ قال: غنيمتك، نصيبك من المغنم. قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ بايعتك على أن يحصل لي سهم من ها هنا ويخرج من ها هنا، وأشار إلى رقبته. قال: إن تصدق الله أصدقك. ثم حصلت معركة وقاتل وأصيب في الموضع الذي الذي أشار إليه وخرج من الموضع السهم يخرج من الموضع الذي أشار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، إن تصدق الله يصدقك. نعم. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالذي يكون في الساقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فأينما كنت أنت في سبيل الله، سواء في خدمة إخوانك وتقديم الطعام وتقديم الشراب وتقديم الغذاء وتقديم الأشياء المهمة لهم والعتاد، أو كنت في المقدمة أو في الوسط أو في أينما كنت، ما دمت في ذلك الشأن المهم وعلى الجهة التي خصصت لك، هذا ما تزال في سبيل الله وفيما ينفع ويدفع الله به الضر، وكل في مقامه محمود، وليلزم كل ما حدد له. والزموا وفقكم الله طاعة قوادكم وإخوانكم الراشدين الفاهمين بالأماكن، فإنهم على خير وأهل سنة وأهل رشد وأهل صلاح، وهم حريصون عليكم كما نحن حريصون عليكم، وكما أنتم حريصون علينا، وكما البعض حريص على البعض. نعم. أخوة وإيمانا ومحبة وتقى، وما كان من ذلك مما التواصي بعد هذا الذي تذكرناه والذي نتواصى به من مزيد المرابطة والصبر، وكل يقدم ما يستطيع من جهده، هذا بنفسه وهذا بماله وهذا يعني بعتاده كما أمرنا الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وبألسنتكم. كله يعتبر جهاد في سبيل الله، كله يعتبر دفع عن الأنفس والأعراض، كله يعتبر دفع عن الأموال وعن الدين وعن العقيدة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبمضافرة الجهود وبالأخوة في الله عز وجل، وكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معلمين في متارسكم، مدرسين في أماكنكم إن أمكن الاجتماع بها، ونعمة في مكان حصين، وإن لم يكن الاجتماع كل يعلم من حوله، فأنتم دعاة إلى الله عزكم الله وحفظكم ومكنكم في أرضه، أنتم دعاة إلى الله والداعي إلى الله في كل مكان. وهذا المكان، مكان الذي أنتم فيه، مكان دفع عن الأنفس والأعراض وعن الدين وتعليم ودعوة، وليجتنب كل معصية صغيرة وكبيرة، فإن الله عز وجل لا يذل عبده إلا إذا غير شرع من شرع الله ومن دينه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد حصل لأهل أحد عليهم رضوان الله وهم خير منا ما لم يحصل لنا. أما أنتم فقكم الله، فقد أعزكم الله في هذا وفي غيره، وجعل الرعب في قلوب أعدائكم، وجعل كذلك أيضا النصر والتمكين لكم، وما حصل من فيكم حصل فينا، حصل فينا وحصل في أعدائنا أكثر، وهذا ابتلعنا الله به. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والله لم نذهب لا إلى إيران، ولم نذهب إلى ضحيان، ولم نذهب ولا إلى مكان ولا خولان ولا إلى مكان أمكنتهم يعني نطلبهم، ولكن ذهبنا ندفع عن أنفسنا وعن ديننا وعقيدتنا. ليس لهم حق، هم أنذل وأحقر من أن يذلوا الأمة أو يذلوا دين الله أو يذلوا رجال السنة الذين مكن الله سبحانه وتعالى لهم بما قد أكرمهم به من الرجولة والشجاعة والعلم والدين والعقيدة الصحيحة والبسالة. وأنا أذكر هذا بما هو من التحدث من بنعمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالفضل في ذلك كله لله. قل إن الفضل كله لله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أوصيكم بالتواضع وهكذا بالسكينة، ولا يكون في قلب أحد منا إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى من عبده من الشكر لله عند السراء والضراء إليه، والصبر عند الضراء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له، صبر فكان خيرا له. وما أكرره هو إن شاء الله فيه ما هو مدرك عندكم من أن عدم التفرق، حصل لنا ألم من شيء من التفرق والاندفاع كثير ببسالة، ولكن يا إخوان حفظكم الله الاجتماع خير، فوالله مترس واحد لو يهجم عليه عدد يضربونه بالثقيل والخفيف ثم يأخذونه، نحن الرابحون والسلام فينا، ويستطيع المدد، والذي هو يعني أخذ نشاطه في الأخير يستطيع مد إخوانه، والمتعب يرجع والجوعان والعطشان. وأما التفرق آلم وأتعب، نعم خير من التفرق، والقصد هو الرباط في سبيل الله هو حاصل، والقصد الدفع عن الأنفس وهو حاصل. أنتم الآن في هذا الموضع كأنكم جبل شامخ على صدور هؤلاء البغاة، صحيح، وهكذا الذين هنا كل في مكانه محمود، والحمد لله رب العالمين بعدما تواصينا به من ذلك. أقرأ عليكم السلام داعيا لكم بالتوفيق والتسديد والإعانة من رب العالمين، ولنا ولسائر إخواننا والسامعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: على هذا النصح الطيب والتوجيه السديد الرشيد، وإخوانكم وأبنائكم وطلابكم يقولونكم السلام جميعا
3: عليهم السلام، والله يحفظكم ويجزيكم خيرا، تعمدنا الاختصار لما هو معلوم. السلام عليكم، إلى هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إلى قوله غفورا رحيما. قال: حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي واسمه هشام ابن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمر ابن عبد الله قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي، فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري من أبناء عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم ثقات، إبراهيم وأبوه سعد بن إبراهيم وجد إبراهيم ابن عبد الرحمن. قال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره، وهذا إسناد عجيب، تابعي أو صحابي يروي عن تابعي. سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان بن الحكم وهو من التابعين وليس له صحبة. أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أي هكذا كانت نزلت أول الآية، كانت نزلت الآية في أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. والقائل هذا زيد. فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. وقال رحمه الله: باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي كما ذكر هذا بعض الشراح، وكثيرا ما يترك البخاري نسبته، إذا ذكر غيره عبد الله بن محمد ينسبه، فإن للبخاري عدة شيوخ كلهم يسمى بعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو مشهور بكنيته، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي وهو المذكور هنا، وغالبا ما يترك نسبته، هل هذا دائما يحتاج نظر. قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله ابن أبي أوفى كتب فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. هذان بابان، الباب الأول حاصل الترخيص لأصحاب الضرر عن القعود، أو الترخيص لهم في القعود عن الخروج في سبيل الله، وأصحاب الضرر هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم إذا قعد ولم يخرج للقتال في سبيل الله، لأنه معذور. وهكذا الأعرج الذي لا يستطيع المشي، لا يستطيع مماشاة السليمين، لا يستطيع صعود الجبال، هذا معذور إذا قعد عن الخروج في القتال في سبيل الله. وهكذا المريض مرضا يعيقه عن الخروج، ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فهؤلاء إذا قعدوا ولم يخرجوا للقتال ليس عليهم حرج. بل ظاهر هذه الآية أن الله تعالى سواهم بالمؤمنين الخارجين للجهاد في سبيل الله، لأنه لو كان عندهم استطاعة على الخروج لخرجوا، فقال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلا يستوي القاعدون في بيوتهم ولم يخرجوا للجهاد والمجاهدون في سبيل الله، واستثنى الله أولي الضرر. مفهوم هذه الآية أي أنهم يستوون مع المجاهدين، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فالذي قعد بسبب ضرر ليس عليه حرج، بل هو مأجور إن كان له نية، وهذا تحمل عليه من سبق أنه إن كان له نية في الخروج لولا ما أعاقه عن ذلك، كما قال ابن أم مكتوم في هذا الحديث: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. أي شق عليهم حين نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. تألموا أن الخارجين للجهاد أفضل منهم، وهم عندهم أعذار، لو يستطيعون الخروج لخرجوا. فقال الله تعالى: أنزل الله غير أولي الضرر. أي فهؤلاء لو كانت لهم نيات صالحات في الخروج، وأنه لو قدر على الخروج لخرج، فهو مأجور ومشارك للخارجين في الأجر. نعم، لا شك أن الخارج الذي يعاني الجهاد له أجر أعظم، لكن هذا أيضا يشاركه في الأجر، يشاركه في الثواب. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، أي كل المؤمنين موعودون بالجنة، حسناء الجنة، ولكن المجاهدون مفضلون على القاعدين. فالمجاهد المؤمن في سبيل الله المبتغي ثواب الله والأجر من عنده مفضل على المؤمن القاعد وأرفع منه درجة، وليس العكس أن القاعد أفضل من المجاهد. إلا إذا قعد القاعد بسبب عذر أعاقه فهو مشارك للخارج في سبيل الله تعالى في الأجر. فالخارج في سبيل الله يحتسب هذا الفضل الذي هو فيه، وأن الله تعالى فضله على غيره. والباب الثاني باب مهم أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وهو الصبر عند القتال، وأن المؤمن يصبر، فإن القتال شديد، ربما يقتل إخوانه عن يمينه وشماله، ربما يجرحون، قد يحصل له نقص في طعامه وشرابه، قد يحصل له نقص في نومه، قد تحصل عليه شدة في مواجهة عدوه، فيحتاج إلى صبر، وهذا أمر مهم. وأن الصبر على القتال وعند القتال مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وربما صبر ساعة أو نصف ساعة يكتب الله تعالى به النصر، ولو لم يصبر هذه الساعة لحصلت الهزيمة والخذلان. فالصبر في القتال أمر مهم، ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرهم بالصبر وبين لهم فضيلة ذلك، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، فاصبر في نفسك وصابر عدوك، هكذا المقاتل يكون في سبيل الله عز وجل. وهكذا أمر الله تعالى أولا المؤمنين، أمر الواحد أن يصابر 10 من الكفار، وكان هذا في أول الأمر: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بعد أن أسلم الناس ودخل الناس، دخل كثير من المسلمين من الناس في الإسلام وكثر عدد أهل الإسلام، أمر الله تعالى الواحد أن يصابر 2 من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالله مع الصابر. فالصبر عند القتال من أسباب النصر، بل يكون النصر معه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم تحصل من هزائم أو تحصل من نكسات أو تحصل من أضرار على المسلمين في قتالهم بسبب قلة الصبر أو عدم الصبر، يضعف المقاتل أو يمل ولا يصبر، فيحصل من وراء ذلك أضرار كثيرة. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث طويل اقتطع منه البخاري هذه القطعة: إذا لقيتموهم فاصبروا، جاء في تتمته: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا مما يرغب في الصبر. إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخن يقول: صرح البخاري بالجعفي في صحيحه في 25 موضع، وبالمسند في موضع واحد. نعم، ومر معنا كثيرا أنه يبهم ويكون هو المسند الجعفي. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد، يبهمه لا ينسبه، ويكون هو الجعفي يذكره الشراح، أو يأتي في رواية أخرى تبين ذلك. هل لهذا مزية لكونه من قوم الإمام البخاري؟ فإن البخاري جعفي أيضا، ولكن هل هو جعفي منهم أو بماذا نسب البخاري إلى الجعفيين؟ ها؟ نعم، بالولاء. نعم، مولى، مولى للجعفيين، يعني أحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، وهذا طريق من طرق الولاء، مما يثبت به الولاء أن يسلم أحد على يد أحد فينسب إليه، ينسب إليه لأنه أسلم على يديه. فأحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، فقيل للبخاري الجعفي، وإلا هو سمرقندي من بلاد العجم. أخ يقول: إذا جهز المسلم غازيا بنية أن يكون ذلك التجهيز عن أحد أقاربه الأموات، هل يصل الأجر إلى هذا الميت؟ هذه صدقة، والصدقة ينتفع بها الميت، فنعم يؤجر عليه. يجهز غازيا ويكون نيته أن هذا التجهيز عن قريبه الميت، فهذا ينفعه. قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. أخ يقول: إذا كان الخارج في سبيل الله أفضل من القاعد

0: حاصل لكل من جرب ذلك. كثير من الناس يقول لأول مرة أدخل وقاتل، يقول خفت في أول الأمر ثم رأيت الثبات والسكينة. فنعم قد يخاف الإنسان في أول أمره، ولكن إذا صبر وثبت وعلم الأجر الذي هو مترتب على بقائه في هذا المكان، وعلم الثمرات المترتبة على ثباته وصبره، يطمئن بذلك، يثبت، يرى السكينة. وغالبا النصر يكون في صبر ساعة أو نصف ساعة. صبر يكسر الله تعالى به العدو ويحصل النصر، وإذا لم يحصل الصبر لهذه الساعة وحصل الضعف يحصل خلاف ذلك. في يوم حنين كان جيش المسلمين 12,000، وكان هوازن رماه، وكانوا قد كمنوا لهم في الشعاب وتحت الأشجار، فلما وصلوا باغتوهم بالرمي كأن السهام الجراد من كثرتها، ففر أغلب الناس، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث، وجماعة من الصحابة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحوهم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعد ذلك قال للعباس نادي أصحاب الشجرة، فناداهم الذين بايعوا تحت الشجرة، فرجعوا رجعة رجل واحد، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى كتب الله النصر. فالنصر بثبات ساعة، موقف واحد ربما غير المعركة. فالمقاتل محتاج إلى الصبر، إلى الثبات، إلى أن يطمئن فيما هو فيه ولا ينزعج، ولا يكون إلا ما قدره الله. لو كتب الله له البقاء والحياة بقي، ولو كتب الله له القتل فهي شهادة في سبيل الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري، قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا محمد ابن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعة أو السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية

فلا سمع ولا طاعة. وهذا الباب في كتاب الجهاد السمع والطاعة للإمام، وهذا يشمل الإمام الأعظم الذي هو الحاكم أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك، ويشمل أمير الحرب الأمير في الحرب الذي ينصبه ولي الأمر، بل الآية نزلت في ذلك، نزلت في شأن الطاعة في الجهاد لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن الطاعة إنما تكون بالمعروف كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة السهمي حين أوقدت تلك النار في بعض الغزوات، وأمر أمير الجيش أن يوقدوا نارا وأن يدخلوها، فامتنع من معه أن يدخلوها، قالوا إنما آمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعنا فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلوها لم يخرجوا منها. فالطاعة والسمع للإمام، سواء الإمام الأعظم أو لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، هذا من الواجبات، ويكون ذلك فيما ليس في معصية لله جل وعلا. فأما ما يكون في معصية لله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما يطاع المخلوق في طاعة الله، أما فيما هو معصية لله فلا. وهذا الأمر العظيم الذي دعا إليه الإسلام وهو السمع والطاعة للإمام، هذا تنتظم به مصالح العباد وتستقيم به أمورهم وأحوالهم، وربما يكون في الرعية من هو أفضل من الإمام وأزكى عند الله تعالى منه وأتقى لله، ولكن يجب عليه أن يطيع هذا الإمام فيما ليس بمعصية لله جل وعلا، لما في ذلك من المصالح العامة، تستقيم بذلك أمور المسلمين، تصلح أحوالهم. وليس هذا من باب الإذلال أو من باب تعبيد بعض الخلق للخلق كما يقول بعض الناس، بل هذا من أحكام الشريعة العظيمة التي تستقيم بها أحوال العباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون

ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل

الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصر

معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا

ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله

إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون

اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار

النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.

واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا

وأنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

قال رب

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قال

الله أكبر. الله أكبر.

الله.

يا الله لمن حميده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في جميع الجبهات، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم قو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة، اللهم قو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة، اللهم احفظ إخواننا المرابطين في جميع الجبهات، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم مكن لإخواننا المرابطين المجاهدين في سبيلك من رقاب الرافضة، اللهم مكن لإخواننا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاث معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة، التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم. ها نعم، أن الرحمن صفة لازمة

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: مبيناً دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، أنهم أتوا قومهم بخير هدى قويم فأبوا وعاندوا ونفخهم الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذه هي دعوة الأنبياء المذكورة في كتاب الله، وما عانوه من قبل المستكبرين. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بالاستعانة بالله وبالصبر مقابل جبروت فرعون وقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض ليست لفرعون ولا لملأ فرعون، هي لله سبحانه وتعالى. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، إلى قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إن جاء الخصب والأمطار والنعم أضافوها إلى أنفسهم الضعيفة دون أن يضيفوها إلى الله سبحانه وتعالى ذو الملك والعطاء. وإن تصبهم حسنة يطيروا بموسى ومن معه، سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإذا أصابهم ضر أو قحط قالوا هذا بسبب موسى وقوم موسى. قال الله على إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. مع هذه الآيات كلها، آيات التي جعلها الله عز وجل لنبيه موسى، قابلوها بالاستكبار وكانوا قوما مجرمين. هذه هي دعوة الأنبياء وما عانوه ولاقوه مع المستكبرين. الكبر بلي على الأمة، فمن أصابه الله عز وجل بالكبر فإنه أصابه بكل ذلة ورزية على نفسه وعلى الأمة. نوح عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه ما حصل له من المتكبرين، قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وفي نهاية المطاف لما لم يجد منهم أي تواضع لدعوته دعا عليهم قائلا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم، قابلوا دعوته 1,050 عاما، وهي دعوة الله وهو رسول الله وأول الرسل إلى أهل الأرض، فقابلوه بالاستكبار، قابلوه بالكبر وبالإعراض عن دين الله الحق. أيها الناس، لقد عانى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام معاناة شديدة من الكبر وأهله، أي من أهل الكبر مقابلة دعوة الله ودعوة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا تقابل قوتك بجبروة الله، قابل ضعفك، انظر إلى ضعفك مهما كان أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا قوم لمن الملك اليوم ظاهر لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فليس لأحد نصر من الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك مقابل جبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله ما حصل له من المتكبرين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، أي بالطرق تقطعون الطرق، توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل، كنتم أنتم فكثركم، الذي كثركم هو الله، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه مقابل هذا الخطاب البليغ وهذا الوحي العظيم من الله عليه، قابلوه بالكبر، قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، لا نريد ملتكم، نحن على الإسلام، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام مقابل ما تسمعونه من استكبار المستكبرين. فما من نبي إلا وقد عانى ولاقى من المستكبرين ما الله به عليم، ولم يقف أمام دعوة الأنبياء إلا ذوي الكبر والغطرسة. وفي حديث هرقل أيتبعه ضعفاء الناس أم شرف أشرفهم؟ قال يتبعه ضعفاء الناس، قال وكذلك الرسل تتبعهم ضعفاء الناس، يتبعهم ضعفاء حتى تشتد دعوة الرسل. فهكذا هذه دعوة الله. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل جعذري جواظ مستكبر. هؤلاء حطب جهنم، أهل الكبر في كل زمان ومكان، الناظرون إلى القوة وإلى الكثرة هم حطب جهنم، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: فيها المتكبرون المتجبرون. فقضى الله بينهما: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إياك أيها العبد الحقير، إياك أيها العبد الفقير، إياك أيها العبد الذليل، والنظر إلى الكثرة، والنظر إلى ما أنت فيه من الملك أو من الجاه أو من المكانة، وإنما انظر إلى آثار رحمة الله وإلى ما أنت عليه، هل طاعة أم معصية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، في أرض الله، الأرض لله سبحانه، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. كل البلاء يأتي من أهل الكبر والإعجاب والغرور بالكثرة أو الملك أو الجاه، على أنفسهم أولا وعلى غيرهم آخرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر عواقبهم، تدبر، أبقي عندك عقل أم أنه قد طاش عقلك إلى النظر إلى المظاهر؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، إذ قال له قوم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي البطيرين البغاة، لا يحبهم الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إلى قوله. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم، أي أنا بقتالي بجهادي ضحينا بجماجم وما إلى ذلك من الهذيان، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله جعل الدار الآخرة الذين لا يريدون علوا بغيا ولا كبرا، علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا في الأرض، وجعل العاقبة لمن اتقى. لازم التقوى أيها المسلمون، لازم التقوى، فإن الله وعد بالعاقبة لمن اتقى مهما حصل له من أذى، مهما حصل له من ضرر، مهما حصل عليه من بغي، مهما حصل عليه من اعتداء، مهما حصل عليه من تكالب ومكر وكيد وظلم، إن الله يغار، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لازم التقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا، علانية سرا وجهارا، ليلا ونهارا، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ووعد به بالخير. نعم، عانى أنبياء الله ورسوله من أهل الكبر عناء شديدا، ولكن مع هذا ما من متكبر إلا والله يقصمه، هذا وعد الله كما في الحديث القدسي، والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا رب، فإن جهنم ما أسست إلا لأهل الكبر والعناد والبغي والظلم والعدوان ورد دعوة الأنبياء والمرسلين والنظر إلى الجبروت. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا جبروت فرعون وتعليبه وتهييجه على مجرد المظاهر والملك، ولكن غطه الله عز وجل في البحر حتى دس وامتلأ فمه بالطين، وهو يقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبر ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته. إياك أيها المسلم أن تعرض نفسك أن يقصمك الله، هذا وعد الله لا يخلف، هذا وعد الله لا يخلف. وعند الترمذي يصلح للشواهد بما يصلح في الباب عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابهم، ما أصاب قارون وما أصاب الجبارين. فلا تذهب بنفسك، أي لا تزهو بها، لا يأخذك الغرور ولا يركبك الشيطان بالإعجاب والكبر أنك قد بلغت رتبة كذا أو رتبة كذا، أنت عبد مسكين. واعلم أنك إن تواضعت رفعك الله، وإن تكبرت أذلك وأهانك. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فإن الكبر يسبب البغي والكبر يسبب الفخر والخيلاء، والتواضع فيه بركة عظيمة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا أتى مر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على قطوف على بعير، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذا حق كتبه على نفسه بدون أن يكتبه عليه أحد وحاشاه، فالله كتب على نفسه أن من تكبر وأن من تجبر وأن من تعالى وترفع أن الله يضعه، أن الله يضعه. حتى يكون كهيئة الذر يوم القيامة، بل وحتى في الدنيا. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون رجل له نعل حسن وثوب حسن؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، إباء الحق، واحتقار الناس، وإذلال الناس، وإيذاء الناس، والبغي على الناس. هذا هو الكبر بعينه الذي صاحبه من كان في قلب مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهو أن يصير يوم القيامة على صورة المتكبرون، يأتون يوم القيامة على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله هلك أمة جعل عندهم الكبر ونفخهم بالبغي والعدوان حتى يهلكهم الله عز وجل من ذلك الباب. وإن أعظم ما يفسد به الإنسان في الأرض لهو كبره، لهذه الآية وغيرها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والكبر غالبا من أصحاب الترف، ففسقوا فيها، وأعظم الفسق هو الكبر في الأرض، والبغي والعدوان والفجور وقطع الطرق والأذى. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وعد الله لا يخلف، أن من حصل منه ذلك عرض نفسه للدمار وعرض نفسه للهلاك. ومن حديث جابر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أو من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين، فما المتشدقون أو المتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا يعرض نفسه لبغض الله، يعرض نفسه لبغض الله. فالمتكبر مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس. والله يا أخي، لو يكيل لك الإنسان الذهب بالزنبيل وأنت ترى أنه يتكبر عليك لا أبغضته. هذه سجية في القلوب، ما تقبل النفوس التعالي والكبر عليها والاعتداء عليها، لا من كبير ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد. وإنما يرفع الله العبد ويسلم العباد من العذاب بتواضعهم لله سبحانه وتعالى. لا تعرض نفسك لعذاب الله. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، لا استطعت. وقال: أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والشاهد من هذا أن الكبر مانع، مانع من إيمان باليوم الآخر. وما منع اليهود إلا الكبر، وما أوصل الشيطان فيما أوصله فيه إلا الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآية واليهود كانوا يستفتحون على المؤمنين أنه سيأتي نبي منهم من اليهود فيقاتلون معه المشركين. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أتاهم الكبر وأتاهم الحسد فهلكوا بذلك. قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاستحقوا لعنة الله بسبب ما حصل لهم من الكبر وإباء الحق، حتى إن الله لعنهم على ألسنة جميع رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بالكبر ردت آيات الله، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بالكبر قتل أنبياء الله ورسله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بالكبر حصل النفاق بسبب الكبر، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حال أنبياء الله ورسله مع المتكبرين في كل زمان ومكان. وطن نفسك أيها المسلم على الصبر على الأذى وعلى الابتلاء، فإن قد ابتلي من هو خير منك، ولقد كذبت رسل من قبلك

0: قدرته بيده، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر يا رب العالمين، والحمد لله.
1: أخ يقول: رجل كان في موقع من مواقع الجهاد قتل بالخطأ ظنوا من الأعداء، فهل يغسل أم لا؟ لا له حكم الشهداء الذي قتل في أرض المعركة، ولو قتل بالخطأ فهو في أحكام الشهداء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حصين، وهو ابن عبد الرحمن، عن حصين وابن أبي السفر، وابن أبي السفر عبد الله، عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة، سليمان بن حرب، عن عروة بن أبي الجعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد، إن اختلف هل هو عروة ابن الجعد أو عروة ابن أبي الجعد، وأكثر الرواة على أنه عروة ابن أبي الجعد، واسم أبيه سعد، وهو المشهور بعروة البارقي، وبارق جبل باليمن. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ويحيى الذي يروي عنه مسدد هو القطان يحيى بن سعيد، وكان يجل مسدد ويقول: لو أتيته إلى بيته فحدثته ما كان ذلك كثيرا، وإذا سافر أعطاه كتبه ليحفظها، فكان يجله وهو تلميذه. مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وقال رحمه الله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر، زكريا بن أبي زائدة وعامر الشعبي كلاهما همداني من اليمن، زكريا بن أبي زائدة وادعي وعامر الشعبي همداني، قال حدثنا عروة

0: البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذان بابان بوبها البخاري رحمه الله على هذا الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة، نحو 10 من الصحابة وأكثر روي عنهم هذا الحديث، أخرجه البخاري هنا عن 3: عبد الله بن عمر وعروة البارقي وأنس. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ونواصي الخير نواصي الخيل أي مقدم رؤوسها. قال الحافظ: والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قال: وإنما خص نواصي الخيل لأن نواصيها هي التي تقبل بها على العدو وتتقدم بها. ففي الحديث إشارة أن المسلمين ما داموا مجاهدين ومقبلين على الأعداء، ليسوا مدبرين، أن الخير باق فيهم وأن الخير ثابت فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير معقودا في نواصي الخيل، وهي مقدم رؤوسها وما استرسل من الشعر على جبهتها. وفسر هذا الخير في الرواية التي ذكرها في الباب الثاني أنه الأجر والمغنم. الخيل معقود في نواصيها الخير، وهذا الخير هو الأجر، الثواب والجزاء الأخروي، والمغنم أي ما يتحصلون عليه من الغنيمة في الدنيا. سماه الله تعالى خيرا، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في الحديث، وقد جاء تسمية المال في القرآن خيرا في آيات كثيرة: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وإنه لحب الخير لشديد، وهكذا في آيات كثيرة. فالخيل معقود في نواصيها الخير، الخير الدنيوي والخير الأخروي، أي ما دام المسلمون معدين لعدوهم مقاتلين له فالخير باق فيهم، خير الدنيا وخير الآخرة، خير المال والغنائم وخير الأجر والدرجات في الآخرة. فإذا ذهب الجهاد وتسلط الكفار على المسلمين ضعف الخير الدنيوي والخير الأخروي، تسلط الكفار على أموالهم وخيراتهم فأخذوها وفاتهم الأجر في الآخرة، أجر الجهاد. واستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث كما في الباب الثاني أن الجهاد لا يزال باقيا إلى يوم القيامة. فما دام أن الخير معقود في نواصي الخير أي أن الجهاد باق ومستمر، وأنه ماض مع البر والفاجر، لأنه إذا كان القصد هو إعزاز الإسلام ونصرة الدين فلا يضر أن يكون الأمير فاجرا ما دام أن الأمر الذي يسعون له أمر عظيم وهو إعزاز الدين ونصرة أهله. فقد ينصر الله تعالى الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ذلك الذي قاتل قتالا شديدا ثم قتل نفسه، أمر من ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولفظ حديث أنس: البركة في نواصي الخيل، أي في ذلك بركة، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة بالأجور والحسنات. قال الحافظ رحمه الله: قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، ولذا قال أهل العلم قالوا أطيب الكسب هو الكسب الذي اختاره الله تعالى لنبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في شيء غيرها مثل هذا القول. وفي النساء عن أنس، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. وفي شرح الباب الثاني في استنباط البخاري من هذا الحديث أن الجهاد باق وماض إلى يوم القيامة، قال: سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد، أي سبق البخاري، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره، أي فسر هذا الخير، بالأجر والمغنم. المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على ألا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. قالوا في الحديث: الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. فهذا الحديث بشارة ببقاء الإسلام وبقاء من يجاهد على دين الله، وهو مثل الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، إلى آخر ما ذكر. فهذا الحديث هذا فيه حث على الجهاد، وأنه سبب لبقاء الخير في الأمة، خير الدنيا وخير الآخرة، وفيه بشارة ببقاء الإسلام، وفيه إثبات الجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وبها وردت أحاديث. أخ يقول: كيف يقال في الحديث معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي هذا العصر قد تخلي عنها لكن بقي ما يقوم مقامها، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، من جاء بعده استغنى عن الرمح، ولا يزال الرزق باقيا والغنيمة باقية ولو لم يجد الرمح. وأيضا ما جاء في أحاديث أن الناس يعودون إليها ويكون القتال على الخيل، فهي لا يزال الخير فيها. المراد إثبات الجهاد في الحديث، بقاء الجهاد، وأن بقاء الجهاد بقاء الخير، سواء كان الجهاد على الخيل أو على غير الخيل. أخن يقول: ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن عروة بن الجعد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، اشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لو اشترى التراب ربح فيه. الحديث في الصحيح على قصته هو ثابت صحيحا, وأنه كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالربح. أخن يقول بعض الناس يقتل في سبيل الله أو يموت في بلد لا يستطاع الوصول إليه, فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ أما إذا قتل في سبيل الله فلا يصلى عليه, ولو لم يستطع أخذه أو الوقوف عليه. فأكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على الشهيد. وأما من مات موتا وغاب, غرق في بحر أو فقد في غابة أو نحو ذلك بما غلب على الظن أنه قد مات, فيصلى عليه صلاة الغائب. وأخ يسأل يقول ما حكم من يستدل بحديث ضعيف في خطبة الجمعة لما فيه من الفوائد؟ إذا كان المراد ضعيفا يعني بذاته لكنه حسن بشواهده فهذا لا بأس به. أما الضعيف الذي ليس له ما يشهد له فأي فوائد فيه؟ فوائد مبنية على سراب, فوائد لا يعتمد عليها. إذا كانت هذه الفوائد مستنبطة من حديث ضعيف معنى فوائد غير صحيحة لا يعتمد عليها ولا يؤخذ بها, فإنما تؤخذ الفوائد من الأحاديث الصحيحة. أما حديث ضعيف لا يستفاد منه علم, الضعيف ضعيف. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير قال سيفتح الأخ حسين العمري درسا في القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمه الله في المسجد الساعة 9:45 من يوم غد إن شاء الله, وسيحول درسه في الممتع إلى 10:15 في المسجد أيضا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.
1: طيب, قال وأخيرا نطلب منكم نصيحة لأبناء المحافظة ومن يهمهم الأمر في هذه المحافظة بخصوص تواجد بعض الحوثيين في المحافظة وربما كان لهم نشاطات من شراء سيارات وتهريب أسلحة وغير ذلك مما تعلمون, وبارك الله فيكم.
2: والله قد تكرر النصح في هذا, ولعل بعض الناس يحسن بهم الظن, فهؤلاء قوم التقية دثارهم والكذب شعارهم. لا تثق برافضي ولو فرش لك على زرب أو كما يقولون يعني مهد لك الأرض تمهيدا والقول تمهيدا, زخرف القول غرورا, فهم أصحاب تقية وزخرف, ربما يظهر لك أنهم ود لك وهو لو تمكن منك لسامك سوء العذاب. أبان هذا الشوكاني في كتابه أدب الطلب وغيره من أهل العلم من خبرهم وسبرهم. فاحذروا معشر المسلمين الشيعة رافضة أو زيدية أو ما كانوا, فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل, النفاق أصل فيهم كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم, وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين, فساد العقيدة فساد للدنيا والدين. وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم, لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا، إنما يرون أنه أن الحق هو حقهم وأن الناس عدوا عليهم وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة وخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر، وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود، هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر، منهاج السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يبيحون يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عدا عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاة فواجب استلام الملك منهم ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتأمين الطرق وماذا وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى، وهذه قطرة هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة. احذروهم وحذروا منهم واهجروهم، ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالرافضة الحوثيون زنادقة بفتوى أهل العلم واتفاقهم جماهيرهم وعامتهم على هذا الحال، على هذا المعنى، على هذا القول أنهم زنادقة. فإذا واليته ولاؤك له أسوأ حالا من ولائك النصراني أو اليهودي. وقد علمت من كتاب الله أيها المسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحذر من ولاء الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة أعظم في هذا العصر من محادة الكفار ومن محادة هؤلاء المنافقين الذين ما من بلد عدا عليه أمريكا ودول الكفر إلا ومهد لهم الرافضة. وها هم الآن ساعون جادون في التمهيد لكل بلاء يصل إلى اليمن، لكل شر. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. وهم الآن مع حزب الإصلاح الذي هم الإخوان المسلمون في اليمن يعني على مهاترة، كما قال الشافعي يقول: ما الدنيا إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتذبها نازعتك كلابها، فإن تجتذبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهم الآن مهاترة على الكرسي، هم والإخوان المسلمون. الكرسي الإخوان المسلمون لهم 80 سنة خطابة وكتابة ودعوة ومحاضرات، تعبوا من أجل الكرسي، تعبوا سنين من أجل التوصل إليه، ليس من السهولة تركه إلى هذا المستوى وخذ يا رافضة سيقاحطونهم مقاحطة عليه. ما هم من أجل العقيدة مستعدون أن يوالوا إيران الإخوان المسلمون وأن يثنوا على الخميني بكل سهولة، بل على النصارى وفي أوساطهم بعض المسيحيين في مصر كما تعلمون، عقيدتهم أفيحة، منهجهم واسع، مستعد أن يوالي لك كل مبطل إذا كان ممكن يصب في مصلحة أنه يسير معه على ذلك المبدأ. واحد كان معلق حروز، وبعد ذلك من الإخوان المسلمين وله معهم مدة، فقال له الشيخ رحمه الله: ابعد هذه، كيف تكون أنت مع هؤلاء والحروز معك؟ قال له واحد منهم: لكنه قلبه طيب، قلبه طيب، قلبك طيب، من كان معهم قلبه طيب على أي مبدأ كان ولو تارك صلاة ولو مشعوذ وساحر ودجال، فما هم من أجل الولاء ومن أجل دين الله والولاء، لكن ما هم تاركون هم ترى، ونحن فرحون بهذا، خلهم يقحطهم. والله نحن نتمنى أن الطيور ترجمهم بحجارة من أبابيل، ترجم الرافضة ما فضل عن غيرهم، حجارة من سجيل أو بما أراد الله عز وجل. نسأل الله أن يدمر الرافضة وأن يسلط عليهم من شاء من خلقه. الإخوان المسلمون مسلمون عصاة ضلال، والرافضة زنادقة يهلكون الحرث والنسل. الإخوان المسلمون كنت عايشهم، تعايشهم، من سأل ما تعايش أهل الأهواء وتصبر على ما يحصل وتنتقد عليهم بقدر المستطاع أخطاءهم وكذا. أما هؤلاء من تعايش، هي حاصرك وهي يقتلك ولا يرحم لا قريب ولا بعيد ولا صغير ولا كبير، ولا يحترم دما ولا عرضا ولا معروفا ولا خلقا ولا دينا ولا ديارا ولا رحما ولا شيء مما يحترمه المسلم حق المسلم أو حتى حق حقوق الإنسانية. فنعم هم من هم تاركوهم يأخذون الحكم، وأولئك يرون أن الحكم لهم، من أخذ الحكم هو الظالم وهو الباغي وهو الفاجر وهو الذي يعني كافر ويستحق القتال والثورة عليه، يعني الرافضة. فإن شاء الله أنك فينا، وإن شاء الله ونحن ندعو للإخوة المسلمين أن ينصرهم الله على هؤلاء، والله لأنه نرى أنه لأن هؤلاء دمار الدنيا والدين والعقيدة وسائر فساد في الأرض بشتى أنواعه إذا تولوا. والله المستعان، هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن هؤلاء عبارة عن عملاء، هذه نقل الرفض من الرس أتى به لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران وتو نقلوه إلى اليمن، مذهب إيراني بحت، الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس، وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة يقاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم، سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون وإلا فما نهجهم جارودي من زمن الشوكاني إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإن هذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا يا معاشر أهل السنة، التزاور في الله والتجالس في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى، إنها والله من أعظم القربات أيها الناس عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من النعم يا عباد الله الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعم عظيمة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها، نعم وتترى علينا ليلا ونهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم أيها الإخوة في الله هي من الله الرؤوف الرحيم بعباده: وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة ونعم باطنة. ألا وإن من النعم العظيمة أيها الإخوة في الله ما من الله سبحانه وتعالى بها علينا وعلى عباده المؤمنين الموحدين والصادقين، وما تسمعونه في الأيام الماضية وفي هذه الأيام من الانتصارات ومن الظفر على أعداء الله من الرافضة ومن معهم ومن ناصرهم ومن وقف معهم، إنها والله نعمة عظيمة ونعمة كبيرة. فرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، والنصر هذا هو من الله سبحانه وتعالى الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الانتصارات أيها الناس. يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالنصر هو من الله جل وعلا أيها الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا عددنا ولا عتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا أيها الناس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته: أبينا. فالرافضة أرادوا الكفر والزندقة والفساد وأن يعيثوا في الأرض الفساد، ومن قام معهم ومن ناصرهم من الظلمة المجرمين، حتى لما هجم إخواننا في منطقة عمران التي هي بجانب صلاح الدين وجدوا بعض الأوراق مكتوب فيها: سنلبسكم القمص البيض يوم العيد. نعم، مكتوب هذا في بعض الأوراق، ولكن كما قال الله: ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول جل وعلا: والله من ورائهم محيط. فهجم عليهم الرجال قبل هذا اليوم وطهروا عمران من أولئك الزنادقة، منهم المقتول ومنهم المأسور ومنهم المدبر. نعم أيها الناس، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس لما صعد على الصفا قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. فلله الحمد والمنة أيها الناس، لله الحمد والمنة، وله الشكر وله الثناء الحسن. هو الله وحده الذي أيدنا ونصرنا، هو الذي يعز من يشاء ويرفع من يشاء ويمكن لمن يشاء. هو الله وحده أيها الناس، لا شريك له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل فاتحا مكة دخل مطاطئا رأسه، متواضعا لله، حامدا لله، شاكرا لله على ما أعز الله الإسلام ورفع هذا الدين وخذل أولئك المشركون. أيها الناس، متواضع لله. فهذا واجبنا أيها الناس، أن نشكر الله وأن نسجد لله وأن نعبد الله وأن نزداد طاعة لله وتمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن يدخلنا العجب والكبر والفخر والاعتداء والنهب والسرقة وغير ذلك، فإن هذا من أسباب الهزيمة والعياذ بالله أيها الناس. فهكذا يا عباد الله ويا أمة الإسلام، فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن هؤلاء القوم الزنادقة المجرمون الظلمة والله يذكروننا بما فعل كفار قريش لما خرجوا بعددهم وعدتهم في يوم بدر وبقواهم، وخرجوا كيف؟ كما ذكر الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء الرافضة الحوثيون ومن إليهم أيها الناس ومن وقف معهم خرجوا بكل ما يملكون بألوية وأسلحة ومدافع ودبابات وهاونات وعربات بطرا ورئاء الناس، وكانوا يقولون يا أهل عدن لكم 4 أيام وندوس عليكم ونمسحكم، ولكن أيها الناس ويمكرون ويمكر الله. خرجوا بطرا ورئاء تكبرا وغطرسا وحنقا على أهل الإسلام وعلى أهل الدين كما فعل كفار قريش، وكفار قريش كسرهم الله. قال الله لنبيه ومن معه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهؤلاء الزنادق المجرمين كذلك كسرهم الله وقتلهم الله سبحانه وتعالى، وكسرهم الله. المقتول مقتول، والمأسور مأسور، والمدبر مدبر، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله مسك إخواننا من هم متلبسون بلباس النساء بجلابيب النساء مدبرون خارجون، خزي وذل وعار ما بعده عار. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، لأن هؤلاء طغاة وظلمة وكفر ومجرمون ومعتدون على أناس مساكين. قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا العجزة، ضربوا فوق البيوت ضربا عشوائيا، ظلم ما بعده ظلم. شردوا الناس، آلاف الناس انسحب من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم أيها الناس. والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، جاء الناس عندنا في البريقة في المدارس في المديريات في المساجد في البيوت في الشوارع في ضواحي المساجد في كل مكان، وضعوا نساءهم مع البيوت عند النساء وينامون في بيوت الله عز وجل لا مأوى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قاتلكم الله يا حوثيون، ويقولون جئنا نؤمنكم. جاءوا يؤمنوننا بالمدافع والدبابات والقتل والبطش. كم ذهب من أبرياء، كم قتل من نساء، كم قتل من أطفال، كم وكم. أحرقوا ميناء الزيت عندنا وشبت النار، وأحرقوا المصافي عندنا وكانت البريقة أيها الناس والله حمرة في الليل حمرة، وكانت هذه النار تشتعل أسبوع وأكثر، ولكن ثبت الله الرجال وقام الرجال وقام الناس وتكاتف الناس بكل ما يملكون، نعم وصبر الناس. والله إنني كنت أتصور هذه الآية وأقرأها بلذة، ولنبلونكم بشيء من الخوف، الكواتيش كل واحد ينتظر متى تحط فوقه، نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قل الطعام. والله ذكرني الناس بالأنصار لما استقبلوا إخوانهم، نزح أهل التواهي وأهل المعلى وأهل عدن وأهل العريش وأهل خور مكسر كلهم يتدفقون على المناطق، جاءوا إلينا عبر البحر، جهز الناس السيارات الخاصة، استقبلوهم في ميناء الزيت وأخذوهم إلى المدارس وإلى البيوت وإلى المساجد، آلاف آلاف الناس أيها الناس، وحرب شبث وقوارح فوق الناس، ولكن والله الله رحيم بعباده، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والله تأتي بعض الأسر فيتقاسمون الدقيق ويتقاسمون الطعام ويتقاسمون، جاءني بعض الأخوة قالوا المدارس ما وجدنا لهم في هذه الليلة عيش، تكلم في المسجد، تكلمت والله والناس في شدة، لا دقيق ولا غاز ولا شيء، والله جمعوا كودا من الخبز الله أكبر، قال الأخوة سنجعله عشاء وفطور وغدا، تكاتف الناس وصبر وتعاون الناس وهي شدة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، الناس ما عندهم رواتب، متوقف الرواتب، نعم أيها الناس. كان بعض المسؤولين الخبثاء يتصلون إلى المصفاح ويقولون اشحنوا لنا بترول وديزل إلى الحديدة ونحن نفك لكم الرواتب، قاتلهم الله من العملاء، قلنا لا نصبر على الجوع، نصبر ونتحمل، ولا أن نعطي أولئك الكلاب هذا النفط ثم يتقون به علينا ويقتلوننا، نصبر والله ونتحمل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، راحت أنفس شهداء أخوة مشايخ قتلوا يا أخوة، دعاة حفاظ لكتاب الله من عوام الناس من المحبين للسنة قدموا أنفسهم رخيصة وباعوها لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، رأيت والله كثير من الشهداء بعيني بعيني والله ابتسامة وكأنه حي إلا أن عينيه مغمضة، والله كأنه حي ابتسامات، ووجد كثير من الأخوة الرائحة الطيبة، والله أخبرني أخوة من أهل السنة، والله أخوة قتلوا علينا في جهة قريب الوهب، وكان لهم سبحان الله أكثر من شهرين ونصف وهم في تلك الصحراء، حر شديد، قتلوا في رمضان، نعم أو قبل رمضان، قبل نعم قبل رمضان، ثلاثة أو أربعة وهم من صلاح الدين وغيرها، والله اتصلوا بي من الموقع أخوة من أهل السنة من صلاح الدين، قالوا والله وجدنا أجسامهم طيبة لا رائحة ولا عرف ولا شيء، أخذناهم بكل سهولة لا تلثمنا، ووجدوا بجانبهم من الحوثيين فيهم الدود والحناش والحي، وهذه الدود الذي تجتمع على الموتى. سبحان الله العظيم يا إخوة، كلام ما ننقله إلا من إخواننا من أهل السنة الصادقين، كرامات لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل من نراهم من إخواننا مقبلين غير مدبرين، إما في الرأس أو في الصدر أو في القلب أو في البطن، مقبل غير مدبر، نعم أيها الناس، لأن هؤلاء ظلمة وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. الظلم يا إخوة عاقبته وخيمة، الظلم يا إخوة عاقبته في الدنيا قبل الآخرة، لما ظلم هؤلاء وتغطرس هؤلاء وتكبروا ودخلهم العجب والكبر انتقم الله منهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كم من أرامل وكم من أيتام وكم من أناس مشردون، سواء عندنا أو غير ذلك من المحافظات، كم ظلموا أناس وكم شردوا، كم يدعون عليهم ليلا ونهار. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، جاء في الحديث أنها ترتفع إلى السماء كأنها شرارة، يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد. فالله يملي للظالم، لا تحسب أيها الظالم أن الله غافلا عنك، نعم أيها الناس. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعت عليه امرأة يقال لها أروى أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى معاوية، وكان معاوية هو الخليفة، فدعا سعيد بن زيد فقال: أنت أخذت من أرضها، أنت أخذت من أرضها؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا أخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فقال له معاوية: اذهب، لا أخذ منك بينة بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال سعيد بن زيد ودعا عليها: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فدارت الأيام، كم من الظلم لا يبالي، يظلم ويبطش ويتبختر ويتكبر. دارت الأيام فأصابها العمى، ثم كانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة في أرضها فماتت فيها. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أيها الناس. فكم من دعاوي مظلومين على هؤلاء الحوثيين وعلى هؤلاء الظلمة الطغاة الزنادقة. ذكر أصحاب السير أن أحد الخلفاء أو الأمراء من البرامكة كان واليا على قومه فانقلب عليه الحال فأودع في السجن هو ولده. فقال له ولده: يا أبتي، قد كنا في العز والملك والرئاسة فصرنا في القيد والسجن والهوان، فصرنا على هذا الحال. فقال له أبوه: يا بني عل دعوة مظلوم سرت علينا بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين، دعوة المظلوم تقلب ببلاد تقلب بملك. نعم أيها الناس، فالله ينتقم للمظلومين على أولئك الزنادقة المجرمين. الظلم عاقبته وخيمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبئ يدعو عليك وعين الله لم تنم. فاحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم أيها الناس، كما أننا أيها الإخوة لا نشكر كما أننا أيها الإخوة نشكر أهل هذه البلاد، أهل هذه المدينة، جزاهم الله خير، قد أرسلوا لنا برجال مقاتلين بالأبطال البواسل من هذه البلاد، وجاءوا يناصروننا في عدن، رجال والله ووحوش وأبطال وأبلوا بلاء حسنا. نشكرهم على هذا التآزر وعلى هذا التناصر. وهكذا يا إخوة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأخوة أيها الناس، تعرف بالشدائد، تعرف بهذه المواقف. نعم أيها الناس، لا يبقى الأخ متفرجا على إخوانه متفرجا وناظرا، فيدعم بما يستطيع بنفسه بماله بدعائه بكلامه بتحريضه بما يستطيع يفعل. والأدهى والأمر أيها الإخوة أن نجد من المثبطين والمتخاذلين والمشوشرين وغير ذلك. هذا هو الأدهى والأمر. عدو داهمنا أيها الناس، بل يذكر أهل العلم أن من الصور الواجبة ومتى يتحتم القتال ويكون فرض عين ويجب، إذا داهم العدو بلاد وما استطاع أهل هذه البلاد أن يداهمه وأن يقوم، فيجب على من حولهم أن يناصروه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر. أما أن نبقى مثبطين ومتخاذلين، عار والله علينا ثم عار، وشؤم وشنار. لا والله يا إخوة، لا والله لا يا إخوة، لا نرضى أن يأتي الرافض إلى منابرنا ويسب أبا بكر وعمر ويتهم عائشة ويخون جبريل الأمين ونحن مدلون الرؤوس. لا والله، الموت أهول لنا وبطن هذه الأرض أهول لنا من ظهر

وتؤازرنا تأتي بهذا الكلام والله على رقابنا وإلى آخر قطرة. لا نرضى والله برافض يأتي ويسب ويكفر أصحاب محمد. أين العقيدة؟ أين السنة الذي تعلمناها؟ أين التوحيد؟ نعم أيها الناس، ما لنا نكون من المخذلين؟ أما درست العقيدة ولا التوحيد ولا السنة؟ أين العلم الذي درسته؟ الآن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. نعم والله أيها الإخوة، كنا نحاضر الأخوة في الجبهات والكواتيش على إيماننا وشمائلنا، وما يزداد الأخوة إلا ثبات وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم أيها الإخوة، لا والله يا إخوة، وبالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. قام إخوانكم، ما عندنا، كان عندي 7 قطع من الآليات من كتاف محتفظين بها مما بقي منها، وزعناها على الأخوة. رصاص ما عندنا، كل واحد معه مجزيم، وأحيانا المجزيم فاضي. كنت إذا تكلمت في المسجد في الأيام الأولى، هذا يا أخوة، نحتاج رصاص، نحتاج ذخيرة، نحتاج كذا. والله لو أتى واحد بصندوق رصاص كأنه أتاني بجبل سلاح، والله يا أخوة. ونوزع على إخواننا، نعم، من قليل قليل. وهكذا كانت شدة وشحة. أيها الناس، نناشد الناس، حتى كنا نشتري الرصاصة، وصلت إلى 800 إلى 1000 ريال الرصاصة الواحدة يا أخوة. والله، ثم والله، في أول الأمر خرج الناس وتكاتف الناس جميع يا أخوة، لا أقول أهل السنة، جميع الناس، حتى قطاع الصلاة خرجوا غيرة، غيرة على دين الله. اسمع ثم اسمع يا أيها المخذل، يا أيها المثبط. قام قطاع الصلاة، مع أننا ناصحهم واستقام حالهم، قاموا والله من المحببين ومن أصحاب التنبل والشمة، غيرة على الدين وعلى العقيدة. قالوا هؤلاء يتهمون عائشة، هؤلاء يكفرون أبا بكر، لا لا لا نرضى. قاموا والله ونصحناهم على الصلاة واستقام حالهم، غيرة على الدين ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى. وحصل خير كثير، وقام عوام الناس، قومة رجل واحد، أناس والله كنا ربما نستحقرهم من العوام، لكنهم أبطال شجعان. تراه في مقدمة الجبهة، تراه في خط النار، هذا استشهد، وهذا جرح، وهذا أصيب. نعم والله، كنا نقبلهم على رؤوسهم بسبب شجاعتهم وبطولتهم. كنا نزور الجبهات فنستغرب، ناس ربما كنا نستحقرهم، لكنهم قاموا غيرة على دين الله وعلى سنة رسوله. ما بالكم نحن الذي تعلمنا العقيدة، وتعلمنا التوحيد، وتعلمنا السنة، أين العمل أيها الناس؟ يا عباد الله، نشكر أهل هذه البلاد، وهكذا ممن ذهب من الشهداء من هذه البلاد، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يتقبلهم، رجال وأبطال والله. ثم والله، كما أننا نحزن لشهدائنا

0: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقهم لمحزونون كما نحزن والله نفرح لهم. نسأل الله أن يتقبلهم, نسأل الله أن يتقبلهم في ميزان الشهداء ويكفيهم والله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم والله ما ندري ما عند الله, والشهادة اصطفاء واختيار من الله, ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء. نعم أيها الناس كم من إنسان يتمنى الشهادة إلا أن الله يختار من أراد ويحب من أراد ويصطفي من أراد ويتخذ منكم شهداء. في البخاري يا إخوة جاءت أم حارثة بن سراقة وكان قتل ابنها يوم بدر وكانت تحبه حبا شديدا, فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أخبرني عن سراقة أخبرني عن حارثة. تفضل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم حارثة وكان ابنها قد قتل يوم بدر وكانت تحبه حبا شديدا فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد علمت حبي لحارثة بن سراقة فأخبرني عن حارثة, إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك لأبكينه بكاء شديدا فأخبرني عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو خبلت يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك في الفردوس الأعلى وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نعم أيها الناس وهكذا نقول لمن استشهدوا ولأسر هؤلاء الشهداء, لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى, فلتصبروا ولتحتسبوا. نعم أيها الناس والله عز وجل يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا, كل ذلك بقضاء وقدر. أيها الناس ويا عباد الله والحمد لله نبشركم يا إخوة انتصارات عظيمة انتصارات كبيرة, والأخوة بعد هؤلاء المجرمين إلى كرش وإلى دخلوا العند والحوطة والوهط وهكذا العلم وما بعد العلم إلى غير ذلك من الأماكن الكثيرة, قتل وأسر ومدبرون نعم وفارون, سيهزم الجمع ويولون الدبر, انتصارات كبيرة وبإذن الله سيطهرون ما في أبين بإذن الله رب العالمين. الناس في بسولة ومعنويات مرتفعة بإذن الله رب العالمين, هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كما لا أنسى أيها الناس بالشكر, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس لدول التحالف بما قاموا به من الدعم من السلاح والمال والطائرات وغير ذلك، شكر الله لهم، فهم سبب بإذن الله جل وعلا في هذا النصر بإذن الله رب العالمين، فجزاهم الله خيرا شاكرين لهم جهدهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم ويغنمهم، فقد قاموا بواجب عظيم، قاموا بواجب عظيم، جزاهم الله خير بعثهم الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس فشاكرين لهم جهودهم، نعم أيها الناس، فعلينا أيها الناس أن نتقي الله وأن نقوم بما أوجب الله علينا، ونتكاتف ونتعاون ونتناصر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، نتضافر ونتعاون وما زالت الحرب قائمة أيها الناس ضد أعداء الله. يجب على كل بلاد أن يناصروا إخوانهم إذا قرب النصر من مناطقهم ومن أماكنهم، فيقومون ويناصرون. نعم أيها الناس هذا واجب الجميع. والحوثي قاتله الله، والله لو دخل ما عرف فلان ولا علان ولا فرق بين الأخضر واليابس، إلا أن تكون على عقيدته، إلا أن تكون على كفره وعلى تلك العقيدة الاثنى عشرية. نعم أيها الناس، من القصص الذي حدثني بها أحد الثقات من أهل السنة، أهله مروا بسيارة وهو ليس معهم، خرجوا من جهة المعلى ذاهبون حتى يأتون إلى جهة البريقة من الخط وهم نساء، ويقولون دعونا نخرج من هنا، قالوا لا، ذهبوا من خط العريش الخلفي، فذهبوا من هناك ومنعهم هذا الخبيث الحوثي، ما ستخرجون، ارجعوا من حيث جئتم، وهم يترجونها النساء والأمهات. ماذا قال لهم؟ قال لو جاء جبريل من السماء وقبل رأسي ما أذنت لكم. قاتلهم الله، لأنهم عندهم يخونون جبريل عليه السلام. الله يقول نزل به الروح الأمين وهم يخونونه. قاتلهم الله. والله يا إخوة، وجدنا بعض هؤلاء الذي يقال لهم الأمن المركزي في جيوبهم كتب عبد الملك الخبيث، هذا عبد الملك الحوثي الخبيث في جيوبهم. وكم من قصص، من يقتلونه ينادي بالشعارات حقهم. نعم أيها الناس، ويتبجحون. واحد قالوا له مسكوه الشباب، قالوا قل عائشة رضي الله عنها، قال عائشة عليها السلام، وهو مأسور، انظر على خبث. قل عائشة رضي الله عنها، قال قد قلنا عائشة عليها السلام. عقيدة في قلوبهم. والله يا أخوة، في المناطق في التواهي قد أخذها الأخوة وطهروها، يخرج بعض الأفراد عظام ومعه السلاح، يقتل واحد أو اثنين من إخواننا ثم يقتلونها الأخوة، متخبين في بعض البيوت. وبعض الخونة، بعض الخونة من أهل عدن، قاتلهم الله، يقفلون بعض الأبواب من الخارج وهم داخل الحوثيون، وفي الليل يأتي لهم بالطعام والماء، والمقاومة يأتون يمشطون البيوت، يرون هذا القفل يقولون هذا نازح خرج، قفل بيته وخرج. قاتلهم الله وهم في الرمق الأخير، ومع ذلك يقاتلون، ومع ذلك يقاتلون عقيدة خبيثة كفرية يا إخوة. نعم أيها الناس، في بعض المساجد في رمضان مخزنون في نهار رمضان ويفتحون الأغاني حقهم. قاتلهم الله ورآهم الناس، قالوا أذلنا عبد الملك الخبيث، أنتم أنصار الله وأنتم في جهاد، لا عليكم صيام ولا عليكم شيء، عليكم قتال الناس. قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيا إخوة، لابد أن نتعاضد ونتكاتف ونتآزر. فوالله منطقة البريقة في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قام المخلصون وقام الصادقون وقام جميع الناس غيرة على دين الله. نعم أيها الناس، جاء بعض الناس يقول أريد فتوى، قلنا لو معنا فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي يقول كما في صحيح مسلم، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي مالك، قال رأيت إن قاتلني، هؤلاء قد قتلوا الناس وقتلوا الأبرياء، قال قاتله، الرسول قد قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في الجنة. والرسول يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. نعم أيها الناس، والله لو جاءني سني لحيته إلى هنا وهو يداهمني يقاتلني لقاتلناه. نعم أيها الناس، إذا كان الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وهي مؤمنة قاتلوا لأنها باغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فما بالك بهذا المجرم، جاءنا من جبال صعدة ومن جبال مران يقتل أطفالنا ونساءنا ويفعل الأفاعيل وغير ذلك. لا لا والله لا نرضى. الثبات يا إخوة، الثبات يا إخوة، والصبر والمصابرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذه أيامه، وهذه الأيام نحرهم بإذن الله رب العالمين. وما النصر إلا من عند الله. فأنصح نفسي وإخواني جميعا بالثبات والصبر والمصابرة. نعم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما تلا علينا الإمام في سورة المغرب، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم صوب رميهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اطعم جائعنا. كما كذلك نشكر الأخوة المصابين والمرضى، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. يقول السائل: ما هي أعظم المواقف التي مرت بكم في أيام الحرب في عدن؟ والله يا إخوة، من أعظم المواقف هي هذه الحرب التي مرت بنا، ولكن صار أعظم وأعظم لما شبت النار في شركة مصافي عدن. وتعرفون هذا الحريق الذي استمر أيام، ما هي إلا أنابيب فقط فجرت أو جاءت الكاتوشة فيها، وحولها الخزانات، الخزان الواحد أكبر من هذا المسجد، الخزانات الكبيرة، وفيها النفط، البترول، وحق الطائرات، والديزل، وغير ذلك. وكان الناس يبردون هذه التوانك حتى لا تنفجر، لأن إذا انفجرت ربما ما بقى أحد في البريقة، شدة، وربما يكون الهزيمة. نعم، لأن هذا إذا انفجرت الديزل والتموين للجبهات وغير ذلك كله من هنا. فكان الخباث يفكرون أنهم يحرقون المصافي، فإذا أحرقوها ما عندنا ديزل، ما عندنا بترول للسيارات، للشاصات، للمدافع، للدبابات، تنتهي. وقد أخطأوا، حتى صرح بعضهم قالوا: أخطأنا لو بدأنا بالبريقة أول شيء. فكانت البريقة أم لجميع الجبهات ولجميع المناطق، تموين الديزل، البترول، الغاز الذي كان موجود أقصد، ثم انعدم علينا الغاز، وضربوا مصنع الغاز الذي في البريقة كذلك، وقام الرجال بتلحيم وتصليح. نعم، ناس يتطوعون من ذاتهم أيها الإخوة. فكان أيام الحريق والكواتيش والنازحون شدة ما بعدها شدة، ولكن الله رؤوف بعباده أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، خرج أصحاب الشيولات والدينات، واستدعينا الناس واستنفرنا الناس، نفعل الأسوام، حتى كان معنا في ميناء الزيت مادة الأكتل، هذه لو انفجرت ربما البريقة تنتهي بما فيها، مادة خطيرة جدا. ففكر بعض المهندسين أن ندفنها بالتراب حفاظا عليها، لأنهم قد ضربوا عدة أماكن قاتلهم الله، ولكن الله رؤوف بعباده. فجلسنا أيام حتى خمد الله سبحانه وتعالى هذه النار. كذلك في ميناء الزيت جاءت إلى برميل، لكن فيه فوت من الخام فقط، وشبت النار، فقال المهندسون: هذا يترك حتى يطفأ من نفسه، والأكواد يعني سيفتي عليه من قبل. وهكذا ضربوا في مكان في الدكة أنابيب، والأنابيب هذه لما ينفجر بيب من الحريق ولا إيش من ضربة، وتشتب النار. وكان هذه الأنابيب أخطر، لأنها تتسرب إلى الخزانات، ويتمشي النار وتجري إلى الخزانات وتحصل الكوارث. ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، سلم الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة، كان في الليل البريقة لها حمرة، كلها حمرة من النار، ولكن الله سبحانه وتعالى، تكلمنا مع الناس وقلنا أبشروا، والناس توجهوا إلى هناك، وسيارات الحريق والأسعاف والرجال والأبطال، ما علينا إلا نثبت الناس بهذا، وإلا لترك الناس وخرج وفر الناس ودخل أولئك المجرمون. فالحمد لله، لولا لطف الله سبحانه وتعالى علينا لحصل ما حصل. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. طبعا كما لا يخفى عليكم، الدقيق ليس موجود، الغاز ليس موجود، الكذا الكذا، الأفران مقفلة، والأشياء شدة، والماء ينقطع علينا أيام، بسبب الضرب إلى أماكن منبع المياه الذي في بئر أحمد، تنقطع الأسلاك، تنقطع، تتعطل البمبات، العمال يحتاجون أموال، يحتاجون مساعدة. كانت شدة ما بعدها شدة، ولكن جاء الفرج من الله عز وجل. وإن الله يجعل بعد العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، والفرج بعد الشدة. ووالله يا أخوة، لما التهبت هذه المصافي تكلمت الميكروفون قلت الله أكبر، هذا نصر، والخبيث هذا آخر نفسه. وما شاء الله، ما جاء اليوم الثاني أو الثالث إلا ودخل الشباب عمران وطهروها، ثم تتابع النصر في خور مكسر وغيرها من المناطق. يقول: ما هو موقف الشيخ يحيى من قتالكم ضد الحوثة؟ الشيخ يحيى حفظه الله جرى بيني وبينه 3 اتصالات في الحرب، والرابع مع ولدي عبد الله، وكنت أسمع وكنت أشرح له ما يحصل وما يدور. وكان كلامه جزاه الله خيرا يقول: نسأل الله أن يثبتكم، نسأل الله أن ينصركم، نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم، كلها دعوات. وقال: ندعو لكم في الليل بالنصر والثبات. ويقول: انتبهوا على أنفسكم. وكلما اتصلت له وشرحت، هذه كانت عباراته: نسأل الله أن ينصركم ويوفقكم. قلنا له: يا شيخ، الناس كلها قامت. واتصلت بإخوة في الضالع، كانوا متوقفون، فناصحتهم، ثم اتصلوا بالشيخ يحيى وأخبروني الأخوة أنهم قال لهم: اعملوا بما يقول لكم الشيخ أحمد بن عثمان، نعم، خذوا بنصيحته. والحمد لله حصل خير كثير. وهكذا اتصل به ولدي عبد الله، قال له: يا شيخ، بعض الناس ينقلون عنك أشياء. قال: يا عبد الله، الناس يزيدون وينقصون في الكلام، أنا فتوتي على السابق في قتال الرافضة. نعم. وأما ما يقال لنا، قال: قيل ما عندنا هذا الكلام. نعم. وجزاه الله خيرا، ما رأيت من الشيخ يحيى إلا تشجيع ودعاء، وأن الله ينصركم ويثبتكم ويعينكم. ولم أسمع منه في هذه 3 اتصالات أنه يقول ابتعدوا أو اتركوا أو كذا، ما سمعت منه إلا هذا الكلام، اتصال مباشر مع الشيخ، وجزاكم الله خيرا. ونحن يا أخوة، بارك الله فيكم، قد عرفنا كلام الشيخ يحيى في السابق وفي القتال، وهذا عدو قد آمن إلى بلدنا وجاء إلى فوقنا ويظلم الناس ويسفك ويفعل. والله لو هره لدافعت عن نفسها، لدافعت وباخشت. وكان الشيخ يحيى حفظه الله يقال له في صعدة: يا شيخ، نرى ناس معهم الميري، يعني من الأمن المركزي أو كذا. قال: اقتلوا ميري ولا حميري. كان بهذا النص يقول: اقتلوه ميري ولا حميري. فأقول: بارك الله فيكم، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القتال واضح، لأن هذا عدو قد داهمنا وجاء إلى بلدنا. وقد سمعنا من الأسرى يا إخوة، معهم أسرى صغار، والله صغار، أطفال صغار. حقق بعض المحققين مع الصغار: إيش جابكم إلى هنا؟ قالوا: أتوا بنا يفعلون بنا الفاحشة. انظروا يا أخوة، جرم ما بعده جرم، صغير ما بلغ، صغير أبيض، صغار يعني 11 سنة و 12 سنة. كان محققين يقول: ماذا يفعلون بكم؟ قالوا: يفعلون بنا. انظروا يا أخوة، شيء يعني شيء يشيب الرأس. هؤلاء مجرمون، لا يعرفون حلال ولا حرام. وقد كان بعض الأخوة يقولون في كتاب: يجدون ملابس نساء في المتارس، ملابس داخلية. هؤلاء مجرمون، والله سرطان، لابد أن يطهر من هذه البلاد. طيب، إن شاء الله، أنا قد تعبت. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والأسئلة كثيرة ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره، ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قال: إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله: ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني: لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قالوا إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا، لا يكفر الرافضة، غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا. نسأل الله العافية.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، نشكر لشيخينا الفاضلين أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالي حفظه الله على حسن ترحابه وأظنه بإخوانه، وعلى الجهود التي يقوم بها في سبيل الدعوة وفي سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم نشكر لشيخنا أبي عبد الرحمن محمد الزبيري حفظه الله على موعظته وعلى كلامه الذي تكلم به. وإن كان لابد من كلمة تلقى في هذا المقام والمقام ليس لنا، فهي عن قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ففي هذه الآية الكريمة يخبر ربنا تبارك وتعالى عن عداء اليهود لأهل الإسلام عامة ولأهل السنة خاصة، وأن هذا العداء منبعث عن حقد وكراهية. كيف لا وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى أنهم يسعون بشتى وسائلهم وبكل ما أوتوه من قوة إلى إثارة الحرب وإلى شن الفتن وإيقادها على أهل الإسلام. يقول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب ولكن الله مع أهل الإسلام، ولكن الله مؤيد لهذا الإسلام ولهذا الدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هذا العداء مستمر من اليهود للمسلمين إلى قيام الساعة لا يملون ولا يكدحون حتى يحققوا مقاصدهم السيئة وغاياتهم الدنيئة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا عجب ولا غير من هذا الصنيع، فإنهم قد تجرأوا على الله عز وجل، تجرأت اليهود على رب العالمين، فكيف بعباده الصالحين؟ فزعموا وخاب زعمهم أن الله اتخذ ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهكذا زعموا. وخاب زعمهم أن الله فقير وهم أغنياء، كما قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، مع أن الله يقول: والله الغني وأنتم الفقراء. زعموا وقبحه الله من زعم أن يد الله مغلولة عاجزة عن الإنفاق، قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيها الناس عباد الله، اليهود تجرأوا على أنبياء الله عز وجل فقتلوا بعضا وكذبوا آخرين، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ويقول سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وبنو إسرائيل هم اليهود، ولذلك من الخطأ أن يقال لدولة يهود دولة إسرائيل، لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو يعقوب كما قال سبحانه: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إلى آخر الآيات. اليهود تجرأوا على ملائكة الله تبارك وتعالى، وخصوصا جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي المسند من حديث عبد الله بن عباس، والحديث في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله، أن اليهود أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا عنها عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. فقال لهم: هاتوا. فقالوا: أخبرنا عن علامة النبي. فقال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: فأخبرنا عن المرأة، كيف تؤنث وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماءها ماء الرجل آنثت. قالوا: صدقت. فأخبرنا ماذا حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أنها ألبان الإبل، فحرم لحومها. قالوا: فأخبرنا عن هذا الرعد. فقال: هو ملك من ملائكة الله بيده السحاب، أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، يسوقه إلى حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة، فإن أنبأتنا عنها بايعناك. فليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر: فمن صاحبك؟ فقال: جبريل. فقال جبريل. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو كان ميكائيل الذي ينزل بالقطر والنبات لكان. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى آخر الآيات. أيها الناس عباد الله، فإذا كانت الملة اليهودية قد تجرأت على الله وتجرأت على أنبيائه وتجرأت على ملائكته، فلا غر ولا عجب من أن تتكالب مع أختها وشقيقتها ملة الرفض على أهل الإسلام وعلى محاربتهم وعلى عدائهم، فإن معتقد الرافضة ومعتقد اليهود متشابه في كثير من الأوصاف، وكأنهما خرجا من مشكات واحدة، وقد اتفقوا معهم في كثير من الصفات في معتقدهم ومنهجهم الفاسد. فمما اتفقوا عليه تحريف القرآن، فالله عز وجل قد ذكر عن اليهود أنهم يحرفون القرآن، فوصفهم الله عز وجل بأنهم محرفة. قال الله تبارك وتعالى عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومما حرفوه في كتاب الله أن الله قال لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوا ذلك بقولهم حنطة في شعيرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوها، فدخلوا الباب وهم يزحفون على أستاههم، فقالوا: حبة في شعرة، وفي رواية: حبة في شعيرة. وهكذا إخوانهم الرافضة وهم نظراؤهم في هذا الباب، فإنهم قد حرفوا كثيرا من الآيات وأبدلوا معانيها التي أراد الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام كما لا يخفى عليكم في كتابه منهاج السنة النبوية جملة من التحريفات التي أوردتها الرافضة في كتبهم. كذلك مما اتفق عليه الرافضة مع اليهود رد الآيات المحكمات الذي لا تتوافق ولا وتتعارض مع مذهبهم ومع منهجهم الفاسد، فإن الله عز وجل قد أخبر بذلك. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء يهود فقال لهم: هكذا ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نحملهما ونحمم وجوههما ويطاف بهما. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قل هاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها، فلما وصلوا إلى آية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ الكتاب عليها، فقال له عبد الله بن سلام: يا هذا ارفع يدك، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما عليه الصلاة والسلام فرجما. وقد جاء بنحو هذا الحديث في صحيح مسلم عن البراء بن عازب بزيادات في آخره. وكذلك الرافضة: يا أيها الناس، الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يردون الآيات التي تتعارض مع مذهبهم ومع رأيهم الفاسد. فمن ذلك أنهم يطمسون سورة النور ويمحونها من مصاحفهم، وذلك لأن فيها تبرئة لعائشة عليها رضوان الله، وفيها تطهير لعرضها الذي اتهموه بها عليهم من الله ما يستحقون. وأوجه الشبه بين الرافضة واليهود كثيرة جدا لا يتسع مقام واحد لذكرها، فهم ذنب لليهود، الرافضة ذنب لليهود، يتحذلقون بواسطتهم ويركبون على ظهورهم لبث الأفكار اليهودية ولنشرها في أوساط المسلمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرافضة حمار اليهود يركبون عليه في كل فتنة، الرافضة حمار اليهود يركبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
3: الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله.

وربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: فما
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: Still, still.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم واشف جرحاهم. اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم وعاف مبتلاهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم مكن لإخواننا المرابطين في سبيلك لإعلاء كلمتك من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أوهن قوتهم. اللهم أوهن قوتهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم أغري بينهم العداوة والبغضاء. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الشر.
1: أقول تنبيها بارك الله فيكم على ما تقدم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة. الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها, نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن, الرئيس وفقه الله ومن دونه نحن شاكرون لهم جهودهم. وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان, وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن, السلام من الفتن مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها, كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان, سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة, في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم لحكومة بلادنا ثم لرئيس البلاد وفقه الله ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا نفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به نشكرهم ونشكر جهودهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله,
1: نسأل الله عز وجل حكومة الناس أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها, من قام بذلك يرجى, لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله, رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله. فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها, أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة, وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالأة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري ويهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها أو شيء، هذا بعيد هذا، ولله الحمد والمنة. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد علم الله وهو علام الغيوب، وعلم سائر من علم من خلقه، أننا ولله الحمد والمنة إنما نتقي وندفع عن أنفسنا ولسنا معتدين ولسنا باغين ولسنا متوثبين ولسنا ظالمين، وفي هذا يكون لنا أمل من ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل معنا بوعده الحق وكلامه الصدق ومعيته الخاصة، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى:
0: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهذا وعده الحق أن وخبره الصدق أن من كان مع الله من أنبياء الله ورسله ومن تأسى بهم ونهج نهجهم وسلك مسلكهم وحذى حذوهم أنه إن مسته حسنة وخير ساءت أعداء الله وإن أصيبوا بسوء أفرحهم ذلك، ولكن المخرج من ذلك الصبر والتقوى. فمهما صبر المؤمن واتقى الله عز وجل فهذا سبب عظيم في درء ورد كيد الأعداء لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد مشتمل على الإغاظة والحسد والبغضاء من الخير الحاصل للمؤمنين، ومشتمل على

وشيئا في سياق النفي، أي لا يضر ضررا كثيرا ولا كبيرا مهما كادوا ومهما مكروا. فهذا والله نصر من الله وعز من الله سبحانه وتعالى، أن يكيد الكائدون ويمكر الماكرون ويتآمر المتآمرون، وكل ذلك لا يضرك. هذا من نجاة الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن المتقي كما وعد ربنا سبحانه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا حق وعد الله عز وجل به وأوجبه على نفسه تكرما وتفضلا، أن الله عز وجل ينجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين أي من الغم الذي هو فيه، وهو غم شديد، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، ومع ذلك نجاه. وهكذا المؤمنين كلما ازداد كربهم وازداد غمهم وازداد ضيقهم فالله ينجيهم. وهذا علامة من الله سبحانه وتعالى وبيان على مكرمته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فليس معناها أن المؤمن لا يبتلى، ولكن المؤمن يبتلى وتكون العاقبة له تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكما أن العاقبة للتقوى أيضا هي للمتقين. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل، فقد وعده الله عز وجل بالنصر في عدة أمور. قال الله سبحانه وتعالى مبينا من أنواع نصره لعبده المؤمن أنه يجعل له الفرج واليسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، الله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل قدرا للحركات والسكنات للجن والإنس، للصغار والكبار، للذكر والأنثى، للبر والفاجر، للمسلم والكافر، كل له قدره لا يتعداه، قدرا لا يتعداه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته لا يتعداه، مهما فعل مهما مكر لا يتجاوزه. هذا قدره في أجله في حياته في أقواله في أفعاله لا يتجاوزه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي تليها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فما من أمر يسر عليه إلا ويكون له في ذلك اليسر كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. إن من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلم المتقي أن الله عز وجل يجعل له فرقانا فتراه في الأمور لا تلتبس عليه مضايقها وحوالكها، بل يسير فيها على برهان من الله ونور، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من الله سبحانه وتعالى بصيرة، هذا نور، بل إذا التبست عليه غشاوة من ذلك بصره الله به. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذهب عنهم تلك الغشاوة ويأتيهم الحق والبرهان والهدى والتوكل على الله والثقة به. وهكذا من نصر الله عز وجل رحمته للمؤمنين ونصره لهم. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتي كفلين من رحمته. كفلين أي نوعين، فتتكرر رحمة الله سبحانه وتعالى وتتنوع على من اتقى الله عز وجل بأنواع الرحمات والنطف منه سبحانه وتعالى، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومهما مكروا أيضا لا زال في هذا اللطف من الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لا يخيب من تمسك بهداه. الحمد لله الذي لا يضل من لزم تقواه. الحمد لله

0: الذي لا يضيع من اتبع سنن أنبيائه ومصطفاه. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل الفتن والضلال. أما بعد، تقوى الله هي مدد النصر. أيها المسلم، إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك دفاعه عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدافع. إن من نصر الله لك أن يتولاك وأن يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن من نصر الله أن يثبت جنانك وأقوالك وأفعالك. فاثبت أيها المسلم بثبات الله عز وجل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هكذا أمر الله مع الثبات والذكر وطاعة الله. اضربوا فوق الأعناق، أي لا يكن منكم تقهقر ولا تأخر، بل التقدم، بل البسالة، بل الإيمان، الثبات، توكل على الله والثقة به والشجاعة. هذا هو الذي يحبه الله من عبده المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، الله بما يعملون محيط. إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم أن يكون الله معك، أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتق الله، الله معه، ومن يضره مهما كادوا مهما ذكروا مهما بغوا وتآمروا، من يضره؟ إن ربهم وخالقهم ومالك نواصيهم وظواهرهم وبواطنهم وقذائفهم وعتادهم هو معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتلوا المشركين كافة، اجتمعوا واجمعوا قواكم. هذا أمر الله، أن يجتمع الناس المؤمنون الصالحون تتضافر جهودهم. فاحذر الكسل أيها المسلم، احذر يا عبد الله الكسل أن تقوم بمجهود تجاه إخوانك المؤمنين. نعم، احذر الفتور ومداخل الشيطان وتخويف الأعداء، ذلكم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يحبك أيها المؤمن، فإذا أحبك دافع عنك. قال الله سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد علم الله سبحانه من فوق سبع سماواته أننا لم نبغي ولم نعتدي ولم نظلم في هذه الفتنة ولا في غيرها، ولا نحب البغي ولا الاعتداء ولا الظلم ولا الفتن ولا قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين ولا زعزعة الأمن، ومع ذلك يحصل ما يحصل من أعداء الله تجاهنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد، ونسأل الله أن يجلهم نكالا للعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينكل بهم ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين القتال، أي فرضه وأوجبه، فهو من فرائض الدين وواجباته، وقد يكون واجبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون واجبا عينيا على كل مسلم في أحوال يذكرها أهل العلم، فهو أمر مكتوب فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله: وهو كره لكم، النفوس تكرهه لما فيه من مشقة، فيه ذهاب الأرواح، فيه سفك الدماء والجراح، فيه إنفاق الأموال، فيه الجهد الكبير، التعب والسهر والمشقة والجوع والعطش، فالنفوس تكرهه. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء وهو الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما ينفعكم وما هو الخير لكم وما هو الذي فيه صلاحكم، فشرع لكم ما ينفعكم وما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم أمر الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله والقتال للمشركين، كم حرضهم رب العالمين وحفزهم إلى ذلك وأمر بتحريضهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات كثيرة يحرض الله عباده على ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حفزهم رب العالمين وحرضهم واستنفرهم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعض الصحابة لما قرأ هذه الآية قال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا أي شيوخا وشبانا، أقوياء وغير أقوياء. انفروا خفافا وثقالا. في كتاب الزهد للإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أنس قال: قرأ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سورة التوبة فلما أتى هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال: إني أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا ولم أسمعه عذر أحدا، أي بني جهزوني. فقال له بنوه: قد قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: فأبى إلا أن يجهزوه، فجهزوه وغزوا في البحر فمات على السفينة، ولم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير جسده. رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري في شيخوخته وكبر سنه سمع هذه الآية فلم يرضى بالجلوس. وكم من الآيات في كتاب الله يحفز الله تعالى عباده على هذه العبادة العظيمة لما فيها من المصالح، لما فيها من المنافع. أخبر الله أنه لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد قعد عن ضرر كعمى أو عرج أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يمكن أن يستوي من هو قاعد بدون عذر ومن هو مجاهد في سبيل الله. افتخر أناس بخدمتهم للبيت الحرام وسقايتهم للحجاج وقيامهم على الشعائر، فذكرهم الله أن الفضل الحقيقي في الجهاد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لا يمكن أن يستوي من بذل نفسه وروحه ومهجته وبذل جهده ووقته وحياته في سبيل الله بمن هو خلاف ذلك. القرآن مليء بمثل ذلك من الحث والتحريض لما في الجهاد من المصالح، لما فيه من المنافع العظيمة. فالدين أغلى ما عندنا، الدين أغلى ما نملك، أغلى نعمة أنعم الله علينا به، فشرع الجهاد لحمايته وصيانته. وهذه من أعظم فوائده، أن الجهاد لحفظ الدين. ولولا الجهاد في سبيل الله لتسلط الكفار والمشركون ولضاع دين المسلمين. الجهاد شرع لحفظ الإسلام وصيانته. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا ما شرعه الله من الجهاد والناس يدفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض وامتلأت بالشرك بالله والكفر. وقال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا الجهاد لخرب الدين. فالجهاد قتل لحفظ الدين ونفي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، حتى لا يقع شرك في الأرض. قاتلوهم لصيانة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن الجهاد لحفظ الدين، لدفع الشرك عن الأرض. ولذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستحق الفضائل هو الذي يقاتل لأجل الدين. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر ويقاتل غضبا لقومه ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ منهم من يقاتل شجاعة، عنده شجاعة، عنده حب للحروب لا لأجل الله. منهم من يقاتل حمية لقومه وغضبا لأرضه ووطنه كما يزعم، ليس له هم في الدين. منهم من يقاتل للمغنم يريد المال، منهم من يقاتل ليذكر ليقول الناس إنه شجاع، منهم من يقاتل ليرى مكانه وينظر الناس إليه. من من هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليعلو الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأديان، ليبقى الإسلام رافعا، ليبقى الإسلام مرتفعا شامخا. من قاتل كذلك فهو في سبيل الله، وأما من ليس كذلك فليس في سبيل الله. من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه طريق العزة والكرامة للمسلمين، وأن عدم الجهاد في سبيل الله طريق الذل والهوان وطريق الهلكة. كلما جاهدوا في سبيل الله كلما أعزهم الله، كلما سلموا. إذا جاهدوا في سبيل الله سلموا، سلمت أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وديارهم وأعراضهم، الجهاد سلامة. إذا تركوا الجهاد ذلوا وهانوا، وتسلط الكفار على أموالهم وأرواحهم وبلدانهم فهلكوا. ألم يقل الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن التهلكة في هذه الآية هي ترك الجهاد. جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا في القسطنطينية غزاة في سبيل الله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية. إنا معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وكثر أهله قال بعضنا لبعض: إننا قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أموالنا ومزارعنا قد تلفت، فلو رجعنا وبقينا في أهلينا وأصلحنا أموالنا فقد جاء الله بالمسلمين وجاء بمن ينصر الدين. قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نبقى في أهالينا ونقبل على أموالنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا والله الهلكة. لما؟ لأن الناس إذا لم يجاهدوا، إذا لم يعدوا في سبيل الله، أتاهم الكفار وهم ضعفاء فتسلطوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأذلوهم. لكن لو كانوا مجاهدين ومعدين في سبيل الله، وكان أولياء الأمور يعرفون عظمة هذا الأمر، لكانوا أعزة أقوياء يهابهم الأعداء وتساق إليهم الأموال من الكفار. انظر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين لما كانوا أهل جهاد، سيق تاج كسرى وكنوز كسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخراج أي الغلات من الأراضي والثمار تساق للمسلمين من أنحاء الأرض، من بلاد فارس والروم وما وراء النهر ومن السند والهند، تجلب الخيرات والأموال إلى المسلمين. عزة الجهاد، لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الذل والهوان والضعف والفقر والقتل بترك الجهاد، والسلامة والرفعة والعز والغنى وكثرة المال بالجهاد في سبيل الله. كان عمر رضي الله عنه يعطي كل المسلمين عطاء، أي راتب بدون مقابل عمل، حتى الطفل أول ما تفطمه أمه من الرضاع يجعل له عمر عطاء في بيت المال. كل الأسرة حتى الأطفال يساق إليهم العطاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عطاء من بيت، تلأت بيوت أموال المسلمين بالكنوز والأموال حين جاهدوا في سبيل الله. اليوم انظر حال المسلمين، مستضعفين ذليلين، تسلط عليهم الكفار، تحكموا في بلدانهم وأراضيهم وثرواتهم وخيراتهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فطريق العز الجهاد في سبيل الله، به أعز الله سلفنا ولا عز لنا إلا بذلك. ولذا يرى أهل العلم أن من واجبات ولي الأمر أن يغزو بلاد الكفار أقل شيء مرة أو مرتين في السنة، يغزو يطلب الجهاد، يذهب إليها ولا يترك الجهاد. من فوائد الجهاد وفضائله أنه براءة من النفاق، لا يجتمع جهاد في سبيل الله بنية خالصة ونفاق أبدا، إنما يكون مع عدم الجهاد. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن المنافقين يخذلون عن الجهاد ويقعدون الناس عنه، قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبطين للمؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون البأس ولا يحضرون القتال، ومع ذلك يكسلون غيرهم ويعوقونهم عن الجهاد في سبيل الله. المنافق إذا خرج حياء من الناس كان مهموما، ظل يهم نفسه، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو لنا من الأمر شيء لم نخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا إلى المضاجع التي يقتلون فيها. وقال الله سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، من كتب عليه الموت سيأتيه، وليس من خرج إلى الجهاد يموت، فلن يموت أحد إلا بأجله. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين يعوقون عن الجهاد ويقولون لا تنفروا في الحر، ذكرهم الله بعذاب الآخرة وأنه أشد حرا. إذن هذا شأن المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، من مات ولم يغزو فعلا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله براءة من النفاق. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من فضائل الجهاد وفوائده العظيمة أنه من أعظم الأعمال لاكتساب الحسنات الكثيرة. فالجهاد باب الأجر العظيم، باب الدرجات العالية، باب الحسنات العظيمة. ألم يقل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة. تجارة، سماه الله جل وعلا تجارة، وأخبر أنه سبيل النصر والتمكين والفتوحات. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال في رواية: لا أجده. ثم قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ وفي رواية قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانث بآيات الله، لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. من الذي يستطيع يواصل الصيام والقيام؟ فالمجاهد في سبيل الله أعظم أجرا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين مر بشعب من الشعاب فوجد فيه عين ماء، فقال: لو اعتزلت في هذا الشعب وبقيت أعبد الله ولكن لا أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، قال: لا تفعل، والله إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. مقام الواحد الذي يقوم في سبيل الله خير من عبادة 70 عاما. وعند ابن حبان والبياقي في الشعب بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في الرباط فسمعوا بفزعة فخرجوا إلى الساحل فلم يجدوا شيئا، فقيل لهم ارجعوا، فرجع الناس ووقف أبو هريرة مكانه. قال له بعض الناس: ما لك واقف؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل، ولو سلم ولو لم يصبه شيء، لكن وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، أو الروحة، الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. إذن أجور عظيمة، حسنات كثيرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو انتصر له الأجر العظيم. الجهاد في سبيل الله طريق الجنة والنجاة من النار، من أعظم الطرق للوصول إلى جنة الله. والنجاة من النار الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. هذا ضمان من الله، تضمن الله جل وعلا بذلك لمن خرج بنية صحيحة لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة، أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة، هذا وقت تحلب الناقة ثم تترك وقتا يسيرا ثم تحلب مرة ثانية، فالوقت الذي بين الحلبتين هو الفواق، أي من قاتل في سبيل الله ولو هذا المقدار من الوقت ورجع إلى بيته سالما لم يصبه شيء وجبت له الجنة. إذن طريق الجنة في سبيل الله ولو لم يصبه شيء في الغزو، ولو لم يقتل، ولو لم يجرح، هكذا هو سبيل النجاة من النار. جاء في صحيح البخاري عن أبي جبر عبد الرحمن بن عبس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لا يمكن لإنسان اغبرت قدماه في سبيل الله أن تمسه النار. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نجاة من النار وضمان بالجنة بهذه العبادة العظيمة لمن أخلص النية لله جل وعلا فيها. فكيف لا يتحفز مؤمن لذلك، لهذا الأمر العظيم الذي فيه النصر للإسلام وفيه الخير وفيه كثير من الفضائل والفوائد العظيمة التي لا يتسع لها المقام. فجاهد أيها المسلم في سبيل الله، جاهد بنفسك، جاهد بمالك، جاهد بكلمتك ولسانك، كله جهاد. جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بكل هذه الأمور، جاهد بالمال. جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا أعطاه عدته وعتاده وما يجاهد به وما ينفقه على نفسه كتب الله له الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير، خرج الغازي لنصرة الدين وآخر خلفه في أهله يرعاهم ويعطيهم ما يحتاجون فقد غزا. جاهد، لا يقوم الجهاد إلا بالتعاون. من استطاع بنفسه، ومن استطاع بماله، من استطاع بكلمته ولسانه، والله لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباغية الرافضة الزنادقة لأصابهم الضرر في الدين والدنيا. انظر إلى من سكتوا على الرافضة في بلاد اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الروافض، تضرروا في دينهم وفي دنياهم. دينهم ضيق عليه فيه. ضيق عليهم فيه، غيرت العقائد، بثت الشبهات، منعوا من المساجد، منعوا من العبادة، منعوا من حلق العلم. هكذا تضرروا في دنياهم، أخذت الأموال، والله سلبت أموال كثير من التجار، وبكوا على أموالهم ولم يجدوا من ينصفهم. أخذت النساء من البيوت واعتدي عليهن، جند الأطفال الذين في المدارس وأدخلوا إلى الجبهات وأحرقوهم فيها. تضرر دينهم ودنياهم. لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباقية لخسروا الدين والدنيا، ولكن إذا جاهدوا في سبيل الله سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم، مع ما يكتب الله لهم من الأجور والخيرات والحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على الرافضة المعتدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم قو عزائمهم، واكتب لهم النصر، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وكف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نزوركم في هذا المركز العامر وفي هذا الصرح الشامخ وفي هذه القلعة التي هي من قلاع أهل السنة والجماعة، زيارة في الله سبحانه وتعالى لشيخكم ولطلابه ولأهل هذه البلاد أجمع. هذه نعمة من الله جل وعلا بها علينا يا معاشر أهل السنة، هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات المباركة. يأتي الزائر لا يريد قليلا ولا كثيرا، وإنما هي زيارة في الله ومن أجل الله، تناصح، توجيهات، مواعظ، حث على الخير، على العلم، على السنة، على الجهاد في سبيل الله لجهاد الرافضة الزنادقة، خير والله، في نعمة لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. لو يعلم الملوك كما قال بعض السلف وبعض المحدثين، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من هذا الخير والاطمئنان والقرآن، ونتقلب في حديث رسول الله صباحا ومساء ليلا ونهارا، نتعلم التوحيد، نتعلم العقيدة، نتعلم الأخلاق، نتعلم فضائل الأعمال، نتعلم أحكام الدين، أحكام الإسلام، نعمة عظيمة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. ونصيحة والله، نحرص على الخير، نحرص على هذه المراكز ومجامع ومساجد أهل السنة، ونحافظ على هذا الخير بأنفسنا، بأموالنا، بقلوبنا، بما نستطيع، بما نستطيع. هذا نصر للدين، هذا نصر للسنة، هذا نصر للخير. نعم أيها الناس، كانت بعض البلاد اليمنية تعج بالصوفية، تعج بالبدع، مساجد عندنا في عدن تعج بالموالد والبدع والخرافات والشركيات والضلالات، فأصبحت قلاع للسنة، قلاع للتوحيد، قلاع للعلم، للخير. نعمة والله، يفرح الشخص، يفرح الشخص بهذا. نحافظ عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بكلامنا، بنصحنا، بأموالنا، بأنفسنا، برجالنا، بنسائنا، بأبنائنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنتم في خير والله، في خير يا أيها الإخوة، يا هذا المركز المبارك، في خير، قرآن وعلم وتعليم ودعوة وجهاد، تطبيق، تطبيق لما نتعلمه. نحن لسنا دراويش ولسنا صوفية، نعم نتعلم ونعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نتعلم ونتفقه في الدين ونطبق. صاح صيحة الجهاد، قلنا الله أكبر، توكلنا على الله. أي شيء، دعوة، مناطق إلى التوحيد، إلى السنة، إلى التحذير من الشرك، نعمل. وهذا من بركة العلم والله، من بركة العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، إذا لم تعمل بعلمك، ما تحفظه، ما تتعلمه، ما تتفقهه، لا خير فيك. نحن ما نتعلم يا إخوة فقط لنجادل به أو نتكبر أو نتعالى، نتعلم أول نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا وقلوبنا أول شيء، ثم ندعو غيرنا ونطبق ما تعلمناه وما حفظناه وما استفدناه. وإلا لو تحفظ ما تحفظ، تحفظ ما تحفظ، ولو تحفظ الأمهات وأنت ما تطبق، ما تطبق ما عملت به، لا خير فيك، لا خير فيك. طالب العلم أول الناس، أول الناس قدوة في المعاملات، في الأخلاق، في السنة، في القدوة، في الجهاد في سبيل الله، في يضرب به المثل، لأنه متعلم، أنه حافظ، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ الخير. أول الناس، إياك أن تكون طالب علم وأنت سيء الأخلاق، طالب علم وأنت تخذل عن الجهاد، طالب علم وأنت تتقاعس في الخير، لا عندك أعمال صالحة، لا قيام ليل، لا صيام، لا نوافل، لا طاعات، لا قربات، لا صلاة ضحى، لا لا إلى غير ذلك، ما ينفعك، ما ينفعك هذا العلم. بركة العلم تتعلم وتعمل به، تعمل به تطبق. يا أخواني كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد وعقيدة وأخلاق ومعاملات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي
2: على نصرهم لقدير، دعوة توحيد عقيدة جهاد. انظروا إلى غزوة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كسرت رباعيته يوم أحد، شج راسه، حصل له ما حصل من البلاء، من البلاء قتل أصحابه، كم حاول الكفار والمشركين في قتله، والمنافقين واليهود والنصارى. نعم، هذه دعوته النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك إذا لم نقم بما أوجب الله علينا يا إخواني، بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، نعم، ونطبق ما تعلمنا، كتاب البخاري، كتاب الجهاد، مسلم، الأمهات، المسانيد، المعاجم، هؤلاء هم قدوتنا وهم أئمتنا، فضائل الجهاد، فضل الجهاد، أحكام الجهاد، إلى غير ذلك. كيف هذا نحفظه بس وخلاص، وإلا نطبق ما نفعل؟ يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتحب أن تموت على نفاق وأنت سني سلفي؟ تموت على نفاق، تموت على تخاذل، تموت على ماذا؟ تخذيل، كالمنافقين قاتلهم الله، الذين كانوا يخذلون في عهد رسول الله: لا تنفروا في الحر، وهؤلاء لا نستطيع قتالهم. ولا اقرأ في سورة التوبة: يحلفون بالله، يحلفون بالله، وهكذا آيات كثيرة. ولذلك سورة التوبة تسمى بسورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين كانوا يخذلون. ما أكثر الناس الآن تجد عندهم هذا، نفس النفاق، نفس أهل النفاق الأولين. لا يا إخواني، نحن والله إذا لم نقم بديننا حق قيام ننصر هذا الدين. علم، العلم في مقدمة، العلم جهاد. تعرف عقائد الرافضة الاثنى عشرية، تعرف العقائد الكفرية، العقائد الباطلة. يا اخواني، الرافضة انظروا في المناطق الشمالية يعلمون الاطفال العقيدة من منذ نعومة اظفارهم، يلقنوهم، كم سمعنا من مقاطع، يلقنوهم العقيدة الاثنى عشرية من صغرهم، ملازم، ذواكر، دعم، دورات، الى غير ذلك. اين انتم يا اهل السنة؟ اهل السنة كثير بفضل الله، كثير اهل السنة، ولكن والله نخشى ان ينطبق علينا ما جاء في حديث في مسند الامام احمد وابي داود او الترمذي من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أي وربي يا إخواني، اليهود، النصارى، الشيوعيين، المجرمين، الكفرة، الفجرة، الرافضة، الصوفية، تكالب على السنة. يا إخوان، الخير الذي في اليمن أقلق الكفرة، أقلق الكفرة، حتى في أمريكا يقول أحد زعمائهم وفي فرنسا، وهذا أمر أكيد، حدوا الدعوة.

يفسدوا الناس، فتحوا النوادي، فتحوا الشاليهات، فتحوا المراقص، هذه الذي تهج المخدرات والحبوب والحشيش والأفيون في عدن وما حولها، أطلان أطلان يا إخواني، قاطرات، دينات أحيانا تمسك من أين هذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يفسدوا الشباب، يفسدوا الناس، يفسدوا الفتيات، موديلات، تبرجات، عباءات عارية، لباس عاري، حرب حرب يا إخواني، حرب شديد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يرضوا عنا، لن يرضوا عنا لا اليهود ولا النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. ساعدون الرافضة، ساعدون الصوفية في مجال العقيدة، يمكنون لهذه الفرق الذي تفسد الدين وتحلق الدين، الصوفية وأهل البدع والضلالات والرافضة والتحزبات وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين، فيدعمونهم حسيا ومعنويا، يمكنون لهم في كثير من البلدان المساجد، المراكز الضخمة إلى غير ذلك. أعوذ بالله، حرب. كنت في مصر، المساجد بداريم، دهاليز معروجة معطفة، ما يعرف أنه مسجد. ذات مرة خطبت في مسجد واتصل لأخوان العنوان، والله هم حول المسجد وما عرفوا المسجد، رجعوا صلوا في أطرف مسجد. قلنا ذاك الذي وقفتم عنده، ذاك النزول هو المسجد، انزل لا تحت، والكنائس من ساعة هذا ساعة مسجدي، رأيت كنائس مسجدي، تعرفون الجامع الكبير وحراسات وأطقم وسلحة و إلى غير ذلك. إيش هذا؟ حرب للدين، حرب للإسلام، حرب للإسلام. اصحوا يا أهل السنة، اصحوا يا رجال، اصحوا يا طلاب العلم، دافعوا على الدين. هذا الدين ما وصل إلينا بفرش الفرش والورود والراحات والترفه، لا والله، قطعت رؤوس، قرحت جماجم، نبيكم كسرت رباعيته، شج راسه، أدمي في غزوة أحد، سقط عليه الصلاة والسلام، وكان يضعون ذلك الرماد حتى يقف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، ولو طلب من الله ما طلب، ليرينا يا إخواني أن الدين يحتاج، هذا مبتلى، الدين ابتلاء. يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يا إخوان، هذا قرآن يخاطبنا. يا أخي، خلي عندك شعور لكتاب الله وللقرآن. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا؟ مستهم البأساء، فقر والضراء، ابتلاءات عظيمة، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزال شديد، يوم الأحزاب، يوم الخندق. يا إخواني، تكالب الأعداء، مشركون، منافقون، يهود من داخل المدينة ومن خارج المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزال شديدا. خرج النبي يحفر الخندق مع أصحابه والحجر معصوب على بطنه عليه الصلاة والسلام. رآه أبو طلحة قال: والله ما بي صبر، رأيت النبي في برد شديد وفي جوع شديد. ربط الحجر، لماذا يربطون الحجار حتى تضم المعدة وكأنها فيها الطعام؟ اليوم نحن نأكل لهنا وبعدين ندور علاج يهضم. أستغفر الله، نستغفر الله، نخشى والله أن

أن الله يستدرجنا يا أخوان. جاء في الترمذي صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي الرجل وينعم عليه، يعطي ما يحب من الدنيا وهو قائم على معاصيه فإنما هو استدراج من رب العالمين. انتبه، لا تقول الله ينعم علي، الله راضي عني، لا، ربما يستدرجنا الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الذي قربت إليه عبد الرحمن بن عوف وكان صائم، والحديث في الصحيح صائم، قربت إليه شاة مصلية مشوية، قام بكى وقام وهو صائم عند الإفطار، قال: لقد قتل مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يوم أحد، ما وجدنا له إلا بردة، إن غطينا بها رأسه بدت رجله. رجال يا أخواني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما وجدوا له كفن، وإن غطينا رجلا بدا رأسه، كيف نفعل يا رسول؟ قال: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الأذخر. قال: فنخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا. انظر إلى السلف، انظر إلى الصحابة رضي الله، عجلت لنا ونحن نتنعم ونخشى أن هذا استدراج، كما قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الدين يا إخواني ما وصل إلينا إلا بعد عناء شديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه جاهد مع النبي غزوات، كان راميا شديدا، ولما قال النبي يوم أحد: من قتل قتيلا فله سلبة، قتل 14 رجلا بالرمي، وكان إذا رمى وتكسرت منها النبل عدة أنبال في يد أبي طلحة وهو يرمي، وكان النبي يشرف يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، خشية أن يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك. مترس للنبي صلى الله عليه وسلم، مترس للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف على القوم خشية أن يصيبك. جاهد مع النبي الغزوات، جاهد مع أبي بكر حتى مات، جاهد مع عمر حتى مات، فلما كبر، والأثر صحيح، لما كبر أصبح من الذين قد عذرهم الله، قرأ في سورة التوبة، كان يقرأ: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قال: يا أبنائي أرى ربي يستنفرني خفيفا وثقيلا، جهزوني للجهاد. يا أباه جاهدت، قالوا له أولاده شباب: جاهدت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، نحن نجاهد عنك. قال: لا، جهزوني أرى ربي يستنفرني. يا أخوان كانت قلوب حية، كم نسمع آيات، كم نسمع حديث، كم، وكأننا يخاطب أمة غائبة، نسأل الله السلامة، وكأننا
يعني نخاطب أمة غائبة. هذه الآية ليس كم من الناس هذا الحديث ما هو عليه، على ناس، على أهل الدنيا. نتكلم على الدنيا نقول ذا على أهل الدنيا. طيب وأنت يا أخي استشعر للكلام الله وكلام رسوله. اتهم نفسك أنت أول، كن أنت أول المقصر. أي آية أي حديث قل هذه تعنيني أنا، أول المقصر، أنا الأول. هنا ستعالج نفسك. لكن هكذا يجيك الشيطان، تعالى خير، أنت مستقيم، أنت حفظت القرآن، أنت كله نفخ من الشيطان والعياذ بالله حتى يصدك. آيات الجهاد يقول لا يا أخي قد في غيرنا ونحن كذا، لا كلنا مخاطبون. هذا القرآن نزل يا أخوان، كان الصحابة يعيشون به حياة، يقرؤونه ويتلذذون به، يطبقونه، يقفون عند آياته عند حدوده. يا أخوان القرآن ليس سرد آيات وأحاديث، وأقصد آيات وأجزاء ومصاحف. لا خير فينا والله إذا لم نتدبر كلام الله. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا أخوان أصم يشم، منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يتزحزح وتدفي الأرض. ومع ذلك يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله، من خشية الله. هل قلوبنا أشد من الجبال؟ هل قلوبنا أشد من الأحجار؟ الله يقول عن الأحجار وإن من آل ما يشقق فيخرج منه الماء وإن من آل ما يهبط. من إيش؟ من خشية الله يا أخواني. من في السماوات والأرض يخافون الله ويسبحون الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الجبال تسجد، البحار والشمس والقمر يسجدان، يسبح لله. من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، الجبال، البحار، الأراضي، الجمادات تسبح لله وتخشى الله وتخاف الله وتتأثر بكلام الله. ونحن أصحاب القلوب يا أخوان، إن ذهبت قلوبنا، إن ذهبت عقولنا. يا أخواني في الصحيح الرسول كان يخطب ويتكئ على جذع شجرة في المسجد قبل أن يصنع له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر. فجاءت امرأة ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه حتى يراك الناس، ومعها غلام نجار. فصنعت للنبي المنبر، فصعد المنبر وخطب. فلما خطب ذلك الجذع الجماد يا إخواني حن وخشع وبكى، حن وصاح، قال أنس حتى أبكى من في المسجد. يا إخوان جذع جماد خشع لله وبكى لما كان يسمع وبكى لفراق رسول الله، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يئن ويسكت قليلا قليلا كما يسكت الصبي عند بكائه. جذع يا أخوان جماد. وفي الصحيحين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل أحد اهتز وارتجف ذلك الجبل، أثبت أحد. فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي في جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، يحب الرسول جماد، يحب الرسول. أين نحن من حب رسول الله؟ أين نحن من اتباع رسول الله؟ أين نحن من قول النبي كما في حجة الوداع قال وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ أين نحن من قوله قال عليه الصلاة والسلام تسأل في قبرك عن هذا النبي الذي بعث؟ أين نحن من قول الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟
يا أخوان اتباع الرسول ما هو كلام. هل أنت متبع الرسول ائتمرت بأمره؟ أثبت أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. كان بعض المحدثين إذا قرأ هذا الحديث بكى وخشع، يقول يا أيها الناس جبل جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أولسنا نحن أحق، أولسنا نحن أحق من أن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وصححه شيخنا مقبل من حديث أنس، اسمعوا إلى هذه الأحاديث العظيمة، حديث تهز المشاعر تهز القلوب. جاءت الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنه كان لنا جمل نسني عليه نسحب الماء عليه، وإنه استعصى علينا في العمل وأصبح وحشا كالكلب الكلب لم يقم في عمله. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذا الحائط قالت الأنصار يا رسول الله إنا نخاف عليك صولته، نخاف أصبح وحش فنخشى أن يؤذيك يا رسول الله. قال لا بأس بذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جماد يا أخواني، عرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، الأحجار الأشجار الجمال الجماد، عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء خر ساجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار يا رسول الله بهيمة، بهيمة تسجد لك؟ أولسنا نحن أحق بالسجود؟ أولسنا نحن أحق بالسجود لك؟ قال إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وقامه أذل ذليل، والجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعبون هذا الأنصار، شكى وبكى لرسول الله. أقامه أذل ذليل إلى عمله، وقال اتقوا الله في هذه البهائم، وأوصى هؤلاء الأنصار ألا يتعبوه في عمله جمل. وذكر شيخنا مقبل في الجامع الصحيح أو في كتابه دلائل النبوة في الحج وهو ينحر بعض البدنات لله قربة، فجاءت خمس بدنات من النوق فجعلنا يزدلفنا أيتهن ينحرها أولا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنتم الجمال، نحن ذهبنا إلى المناحر إذا رأى الذبح والنحر يستعصي، والله رأيت ذات مرة وأنا في المنحر ولا عشرة كارنا من ذلك ما شاء الله يسحبون جملا سحب، هذا من يده وهذا من رجله وهذا من رأسه وهذا من ذيله وهذا من بطنه، يسحبوا ما استطاعوا. الجمال إذا رأت النحر تستصعب والنبي في المنحر. فجعلت هذه البدنات الخمس كل وحدة يزدلفن تستبق أيتهن ينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف حقه الحجر والشجر والجمادات وغير ذلك. ونحن نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إن جينا في باب آيات الجنة والنار قلوبنا قاسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر الذي سد الغار جاء في بعض الروايات فسقط حجر مما يهبط من خشية الله وسد على أولئك الثلاثة الغار. هذا أبو طلحة يا إخواني قال جهزوني، رجل معذور
فجهزوا أولاده جهزوا وركب في سفينة من أجل يذهب إلى الجهاد في سفينة في البحر، فمات وهو في السفينة. أبو طلحة رضي الله عنه مات وهو في السفينة. قال الراوي والله ما وجدنا له جزيرة إلا بعد 7 أيام بعد ما مات، ما وجدوا جزيرة يقبروه، ولم يتغير شيء. كرامة من الله، كرامة من الله. وهذا جعفر بن أبي طالب، هذه لعلها تحيي لنا قلوب، هذه آثار الصحابة والرجال، أولئك آبائي فجيني بمثلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. جعفر بن أبي طالب كان أحد الأمراء في غزوة مؤتة، والحديث صحيح، وكانت تسمى بجيش الأمراء، إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. قال النبي إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، قتل زيد فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب باليمين، قاتل قتال شديد، قطعت يده اليمنى، خلاص الخارج إسعاف معذور، أخذها باليسرى قاتل. ما في عندهم الناس يبحثون عن الجنة، يبحثون عن الشهادة، أخذها باليسرى قاتل قتال شديد، قطعت يده اليسرى، الرجل معذور، ما احتضن الراية، احتضن حضن وقاتل رضي الله تعالى عنه، وبأبسل بس قاتل قتال شديد حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. هذا عمرو بن الجموح، وقصته في سنن أبي داود بإسناد صحيح. كان من سادات الأنصار، أعرج يجاهد، حتى عبد الله بن أم مكتوم

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

جاء يستأذن النبي وهو أعمى يريد الجهاد، حتى نزلت الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج. وهذا عمرو بن الجموح يقول يا رسول الله في عرجة، يا رسول الله أرأيت إن قاتلت وقتلت في سبيل الله أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال نعم. فقام وقاتل وأبلى بلاء شديد فقتل، فرآه النبي في القتلى، رآه عليه الصلاة والسلام في القتلى، قال لكأني أنظر إليه وهو يمشي بها صحيحة في الجنة، وهو يمشي بها صحيحة في الجنة. الله أكبر. وهذا غسيل الملائكة حنظلة، سمع صيحة الجهاد وكان عروس وكان مع أهله، ما قال أنا عروس أنا عاد أنا تزوجت، شبابنا اليوم إخواننا يتزوج مالك أينك الدرس، قال عريس شهر البصل. الله المستعان، مالك يا أخي، إنسان يتزوج يزداد علم وخير، ماذا أنا من أعداء الإسلام شهر العسل أو شهر البصل؟ الله المستعان. تزوج، سمع صيحة الجهاد، قام من فوق أهله، قام من فوق أهله وخرج حنظل غسيل ماء وقاتل حتى قتل. قال النبي إن صاحبكم تغسله الملائكة، خرج جنب. سألوا صاحبته زوجته، قالت نعم، قام جنبا ولم يغتسل، ما في وقت، ما في وقت يغتسل، صاح صيحة الجهاد هبوا ولبوا وقاموا. نعم، نصرة للدين ونصرة للحق. هذا أنس بن النضر وحديثه وقصته في البخاري. خال أنس غاب عن مشهد بدر أول قتال، ثم قال لئن أبقاني الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. فجاء يوم أحد، قام يوم أحد، وبعد ذلك رأى انكشاف المسلمين ما حصل لهم من الهزيمة، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء الكفار وأعتذر لك مما صنع هؤلاء المسلمون. تقدم أين؟ قال له سعد أين يا نضر يا أنس؟ قال الجنة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. الله أكبر يا أخوان، حياة حياة، أجد ريحها دون أحد. قال والله هذا سعد، والله ما أستطيع أن أصنع ما فعل، أبلى بلاء شديد وقاتل قتالا شديد حتى قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ووجدوا ومثل به المشركون كما يفعل الرافضة قاتلهم الله، يمثلون بإخواننا ويصبون على وجوههم الأسيت والأشياء، نعم، لما يرون في الشهداء من نور ومن تلألؤ وغير ذلك فيفعلون هذا. قال ومثل به المشركون، وجدنا به 84 ما بين ضرب بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، ما عرفه أحد، ما عرفه أحد، حتى عرفته أخته ببنانه بأطراف أصابعه، ما عرفه أحد. قال أنس كنا نرى، نزلت في هذه الآية وفي أشباهه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. وطلحة الذي ذكرته آنفا، قال عبد الله بن عمر في البخاري، قال كنت في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، لما قتل جعفر، أقصد جعفر بن أبي طالب، قال فوجدناه في 94 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو بسهم أو رمي بسهم،
94. قال عبد الله بن عمر: والله ما فيها شيء في دبره. أمام مقدام شجاعة قتال ليس منها شيء في الخلف. الله أكبر. وهذا عمير بن الحمام قصته في صحيح مسلم، لما كان يوم بدر قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، هنيئا هنيئا لمن وفقه. قال: ما عملك يا عمير على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون أرجو أن أكون من أهلها. قال له النبي: أنت من أهلها. أخرج من جعبته قرنه تمرات يأكلها. قال: والله إنها لحياة طويلة، لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. نعم، حياة طويلة يكمل هذه الذي في يده تمرات. فألقى تلك التمرات ودخل وجاهد وقاتل وبلى بلاء شديدا حتى قتل. الله أكبر. وهذا جليبيب قصته في صحيح الإمام مسلم، بعد أن غزا النبي إحدى الغزوات يقول لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. مرة ثانية: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. مرة ثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بين سبعة من المشركين، قتل سبعة ثم قتل رضي الله تعالى عنه. قال الرسول لما رآه: قتل سبعة

0: واعرف اخا حق المعرفة في كتاب، والله قتل وهو يقرأ سورة التوبة وهو من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وسمعوا من بجانبه. نعم، وكم من قصص، كم يا إخواني. فالله الله بالثبات يا إخواني، الله الله بالقيام بما أوجب الله علينا بما نستطيع. هذا الحوث الرافضي سيهلك الحرث والنسل، ما سيتوقف. اقرأوا التاريخ، يريد أن يوسع. هؤلاء الرافضة هم الذين يسروا الأمر للتتار وقتل آلاف المسلمين، هم الذين يسروا للشيوعيين، للأمريكان، لليهود، للنصارى، للمنافقين. وهكذا الآن أعداء الإسلام يريدون الحوثي أن يمسك اليمن، وبمساعدات وبمغايضات وبمعاهدات وكلام فارغ، وصالح له قرود كما يقال. نعم، انتبهوا، إذا لم نقم نحن أهل السنة ومن معنا من المحبين للسنة والحق والجهاد، والله لا خير فينا. لا عاد ننتظر من مجلس الخوف، ولا من مجلس الأمم، ولا من اليهودي، ولا من النصراني. هؤلاء يريدون القضاء، يريدوا يحدوا السنة والإسلام، ولكن كما قال الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نعم، نحن واثقون بالله، واثقون بالله. الله ناصر دينه، الله مؤيد دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل التوحيد، أبشروا يا أهل التقوى، أبشروا يا أهل العقيدة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن واثقون بالله، واثقون، ولكن الله يبتلينا بسبب تخاذلنا، بسبب تقاعسنا، بسبب اختلافنا، بسبب قلة الإخلاص، بسبب عدم الاجتماع، بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بعدم صبرنا اليوم ربنا الواحد يا إخواني يكون في المترس، ما جاءت الصرفة أو ما جاء الراتب أو ما جاء الألف الريال، أخذ البندق وروح. مالك يا فلان؟ قال: ما في صرفة، ما في راتب. لا إله إلا الله، نحن نقاتل لأجل الله؟ والله لأجل أكل 500 ريال ولا لقليل. إن جاء هذا الخير فبها ونعمت، إن جاء الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إن جاء فبي ونعمت، لكن نخلص لله، نجعل لله. والله يا إخوان في أيام عدن لما قام الناس وأهل السنة والعوام والرجال والنساء والكبار والصغار والمسلحين وغير المسلحين قاموا صدق لله، الطعام في بيوت النساء في بيوتنا، والسيارات لا عندنا معدلات ولا دشكات ولا ما تيسر، بالتكاسي، احنا بالتكسي في هذا الرمل. وندفه وفي هذا الرمل كنت تحرك والله بالتاكسي من أحد إخواننا. والأمور لما كانت صدق وإخلاص الله ناصر دينه. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والصدق والإخلاص يمكننا الله ويعيننا الله سبحانه وتعالى. ونحن نحس والله كثير في ناس من عوام من أهل السنة فيهم إخلاص فيهم صدق، زرنا الجبهات في عدة أماكن رأينا خير كثير، شعث غبر صابرون في البرد في المتارس. والله هذه الرجولة هذا الشرف، والله هذا الشرف. حتى لما صعدت بالأمس قلت لإخواني والله تذكرت كتاف في تلك الأماكن، قلت يا أخوان خلاص يا أخ جمال وفلان يلا خذوا منصوري حاضر أنا سأجلس هنا الليلة. والله يا أخوان الواحد يبحث عن يبحث كم باقي لنا من الأعمار، الله أعلم كيف سنموت، الله أعلم ربما نموت على خاتمة سيئة نعوذ بالله من الخذلان، كم بقي لنا من الأعمار. فالله الله يا أيها الناس هذا دين، هذا دين وتحديد مصير. أنا أقول للأخوة في عدن إيش تريدون نهرب الصومال ولا جيبوتي؟ قد الشعب اليمني مشرد في السعودية في مصر في تركيا في في في في. أرسل إلي أخ وأنا في مصر في الواتس عبر ولدي، أنا أبشركم لا عندي جوال لا حجر ولا شجر ولا واتس ولا متس، وأنا مرتاح والله مرتاح بفضل الله عز وجل. لأننا والله مع الأسف نرى من إخواننا المستقيمين يضيعون بسبب الجوالات، والله من المستقيمين. كنت ذات مرة في مكة، لكن هذا من أجل يعني ننتبه يا أخوان، بعض الأخوة يدخل قليل قليل وها سياسات كرة قدم هكذا، الشيطان ما يقول لك تفرج الأفلام الخليعة ولا الأشياء البايخة، يقول لك السياسة وبعدين تطلع لك واحدة متبرجة صاحبة أخبار ولا كرة قدم. حتى والله قرأت كتاب جيد جدا حول هذه الأشياء، قال من هؤلاء المشايخ الدعاة اللي يطلعوا بالقنوات والدعوة ونريد انتشر الدعوة. ذات مرة صوروه
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: Stone.
1: Stone.
0: استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو

الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي.

ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق.

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين خرجوا لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم قو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة، اللهم قو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة.

0: حفظه. اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين، اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أوهن قوتهم، اللهم أوهن قوتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اجعل ما أعدوه من عدة وعتاد غنيمة لإخواننا المسلمين، اللهم اجعل ما أعدوه من عتاد وسلاح دمارا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين، اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: مقتضى المعية العامة، معية العلم والإحاطة، بحيث لا تخفى عليه سبحانه خافية، وهي المذكورة في الآيات الآنفة الذكر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العامة، والنوع الثاني هي المعية الخاصة، إما أنها خاصة ببعض الأشخاص كما خص بها بعض الأنبياء، أو خاصة بمن اتصف ببعض الأوصاف، ومقتضى هذه المعية مع العلم والإحاطة مقتضاها الحفظ والكلاءة والرعاية والنصرة والتأييد. فمن كان الله معه بمعيته الخاصة علم سائر أحواله وحفظه ورعاه، وكان في كلاءته سبحانه وأيده ونصره على أعدائه، لأن الله معه. وقد أخبرنا الله تعالى في آيات كثيرة أنه مع من شاء من أنبيائه ورسله، وأنه مع من اتصف بأوصاف من سائر عباده المؤمنين. انظر إلى ما ذكره الله تعالى عن موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون وكان جبارا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. رجل طاغية نخاف من طغيانه وتجاوزه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. لا تخافا من هذا الجبار، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وأرى مكانكما، وأنا معكما بحفظي ونصرتي وتأييدي، فلا تخافا. ولذا انظر إلى الموقف العظيم الذي تذكر فيه موسى معية الله حين أدركه فرعون بجنوده، فكان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أمر منتهي مفروغ من لا شك فيه في نظر البشر، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، إذن سيدركهم. ماذا قال موسى؟ قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تذكر معية الله جل وعلا له في هذا الموقف العصيب، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فحصل ما لم يكن في حسبان البشر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها بحر ما عساها تفعل. قال الله فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. معية الله جل وعلا لعبده. وهكذا تأمل في معية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حين خرج في الهجرة، خرج فارا من كفار قريش وهم يريدون قتله، فاختبأ في غار، فجاء المشركون حتى وقفوا على ذلك الغار، ولو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه تحت أقدامهم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ذكره بمعية الله جل وعلا في هذا الموقف الشديد، وأن الله معنا بحفظه ورعايته ونصرته وتأييده، ومن كان الله معه فمن ذا الذي يقدر عليه؟ الله مع المؤمنين معية خاصة. يقول الله تعالى: والله مع المؤمنين. الله جل وعلا مع المتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله جل وعلا مع المؤمنين إذا هم جاهدوا في سبيله وصبروا على نصرة دينه. وكم هي الآيات في كتاب الله التي تبين أن الله جل وعلا مع المجاهدين إذا هم صبروا واتقوا ورجوا الثواب من الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله في قتالكم فالله جل وعلا معكم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا أي لا يصيبكم وهن، لا يصيبكم ضعف وتطلبون المسالمة من الكافرين، بل جاهدوهم وما دمتم على الإيمان فالله جل وعلا معكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة في كلام الله. الملك الصالح طالوت لما ابتلى الله قومه بذلك الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا جاهدتم وصبرتم واتقيتم الله، الله معكم. كان الله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المؤمنين أن يصابر الواحد عشرة من الكفار. المؤمن قوي، المؤمن عنده مؤهلات للثبات، فجعل الله المؤمن الواحد مقابل عشرة من الكافرين، ثم خفف الله عنهم وجعل الواحد يقف أمام اثنين من الكافرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، والله مع الصابرين. كم هي الآيات في كلام الله تخبرنا أن الله مع المجاهدين إذا هم اتقوه وصبروا. فمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته واجتنب معصيته وصبر على جهاد أعدائه كان الله معه. ومن كان الله معه من الذي يستطيع عليه؟ أمم وقفت أمام أنبياء وفشلت لأن الله معهم. إبراهيم وقف أمامه قومه بأجمعهم ألقوه في النار، من الذي نجاه من النار؟ الله معه. ألقوه في نار أضرمت لأيام كما ذكر المفسرون، ووجد ضوءها وحرها إلى مسافة بعيدة منها، وألقوه فيها وخرج سالما. نبي الله موسى نجاه الله من فرعون وبطشه وكيده لأن الله معه. نبي الله يوسف ألقي في جب وحيدا فريدا، أرادوا له أن يكون عبدا رقيقا فنجاه الله وصار ملكا مطاعا لأن الله معه. كم أنجى الله أنبياء من شدائد وعظائم لأن الله جل وعلا معهم. فمن كان الله جل وعلا معه لن يستطيع له أحد ولن يقف أمامه أحد مهما بلغت قوته. نسأل الله تعالى حفظه وكلاءته ونصره وإعانته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى توكل على الله. من استشعر معية الله عز وجل وثق بربه سبحانه ولو كان في أشد المواقف وأحلك الظروف، من تذكر معية الله واستشعر ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وصار الخوف عنده أمنا لأنه مستشعر أن الله جل وعلا معه. من استشعر معية الله رضي بأقدار الله لأنه يعلم أن الله معه، أن الله تعالى يعلم حاله ومطلع عليه، وأنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فما أصابه من شيء إلا ورضي به وانشرح له صدره، وذلك لأنه يعلم أنه في معية الله. فلا تغفل عن استشعار معية الله لك، فالله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع المجاهدين في سبيله والصابرين، فاطمئن لذلك وتوكل على الله واعمل بما شرع الله جل وعلا من الأسباب. ولينشرح صدره ولتستقر نفسك بما أتاك من الله سبحانه وتعالى، فإن الله معك مهما أصابك في الدنيا من سائر الابتلاء والشدائد والمخاوف. استحضر معية الله وأصلح ما بينك وبين الله من تقواه والإحسان في عبادته وإلى خلقه والصبر على دينه والجهاد في سبيله، والله جل وعلا معك. ولا تغفل عن ذلك كما سمعت عن أنبياء الله ورسله أنهم استحضروا هذا الأمر وهم في أعظم المواقف فجعل الله لهم فرجا. الصحابة رضي الله عنهم كما أصابتهم شدائد، كما أصابهم من بلاء، ولكن كانوا يستشعرون أن الله جل وعلا معهم. لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم 70 من خيار الصحابة ورجعوا إلى المدينة وهم في غم، وأجساد كثير منهم فيها الجراح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته أي بعض أسنانه، وهشمت البيضة على رأسه وفيه الجروح. وصلوا إلى المدينة فأتاهم الخبر أن أبا سفيان قد رجع إليهم لإبادتهم واستئصالهم، وأنه ندم أنه لم يستأصلهم وهو راجع لهم. ما ضعف المسلمون، تذكروا أن الله معهم فتوكلوا عليه واعتمدوا عليه، فلم يصبهم شيء من الشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكروا هذه الكلمة وردوا الأمر إلى الله، وأن الله جل وعلا معهم، فهم متوكلون عليه ومعتمدون عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما مسهم سوء ولا أصابهم ضرر لأنهم في معية الله سبحانه، فمن استحضر ذلك طاب عيشه واطمأن قلبه واستقرت نفسه بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا عبادك المؤمنين فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، واجمع كلمتهم ووحد صفهم وأيدهم بنصرك، أنت نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونسوق ونسوق المج ونس ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة.

لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل وكلهم

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: أخ يقول: إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة. أخ يقول: في قريتنا الذي يخطب بالناس ويصلي بهم رجل من الحوثيين، ويخطب بهم من خطب الروافض التي تدفعها إليهم وزارة الأوقاف التابعة لهم، فهل يجوز أن نحضر خطبته أو نصلي ظهرا في البيت أو نذهب نصلي في قرى مجاورة؟ سبق الجواب على مثل هذا السؤال وأنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، وأن من ابتلي بذلك برافضي في صلاة الجمعة أو بعض الفروض أنه يذهب إلى قرية أخرى ليصلي ولا يجوز أن يصلي خلفه. وعلى هذا فتوى كثير من السلف أنها لا تحل الصلاة خلف الروافض ولا يحل أكل ذبائحهم لأنهم مرتدون، حتى قال بعض السلف: آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح، اليهودي والنصراني من أهل الكتاب وأحل الله تعالى ذبائحهم، والرافضي مرتد لا يحل أكل ذبيحته، فذبيحة المرتد محرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

So still. استوى ولا تختلف. الله أكبر.

ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أخواننا المجاهدين المرابطين الذين خرجوا في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم قو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم أوهن قوتهم. اللهم أوهن قوتهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم فشل مخططاتهم وبوِّر مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم أغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم أغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم وشتت شملهم. اللهم وشتت شملهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: صفت حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية وذقتهم سوء العذاب
1: تأينوا في طلبهم في متابعتهم في قتلهم إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم يحصل لكم تعب يحصل لكم جوع يحصل لكم سهر يحصل لكم جراح إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أيضا هم يتألمون يجرحون يتعبون ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا أنتم ترجون من الله الثواب أنتم تدافعون عن دينكم عن أعراضكم عن أموالكم عن بيوتكم عن بلدكم وهم لا يرجون ذلك هم يخدمون الكفار هم يخدمون اليهود يخدمون النصارى يخدمون إيران دولة الرفض
0: بلا مدى ودين من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين أقاموا هؤلاء الناس أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم فهم خدم لليهود فحرب على الدين حرب على العقيدة حرب على الإسلام لا بد من الثبات لا بد من الاستعانة بالله وهي دنيا فليست الدنيا بدار راحة وليست الدنيا بدار سكون وليست الدنيا بدار طمأنينة بل هي دار جهاد دار صبر
0: والسلام على النبي سيد الأنام يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب
2: اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب
3: طالما نصيحته من طالب علم يقول أن حرب الحوثي فتنة ويقول أيضا أن أصحاب الجيوش من أهل السنة وما حصل لا تعلق له بالدين هذا مخذول مخذول أصحاب الجيوش ليسوا من أهل السنة فهم من أهل البدع فهم حزبيون تجمهروا على أهل السنة وأرادوا ضرب أهل السنة وتكتلوا في دماج وحاربونا حربا عظيمة والله وهجر في دماج هجروا وهم ضعفاء وصلحوا أنفسهم الأقوياء هجر لشيخهم وهجر للطلاب الشيخ الذين هم قريب من الشيخ لا إله إلا الله نعوذ بالله من فتنة أصحاب الفيوش فتنة عظيمة فعلوها في دماج وليس الخبر كالمعاينة أقول لك يعني أبرزوا عضلات عجيبة ياسين هذاك المخذول لا إله إلا الله من حماقته وغيره أيضا تعرف أنت أولئك يعني إيش يسمى الزنط وليش هم منهم صحيح عندهم زنط عجيب عجيب عندهم زنط إذا زنط خلاص ما يبالي بك وهو عندنا في دماج ويحدث فتنة وبدعة وعنتر هذا من عجائب أولئك والله الذين خرجوا عضلات ما في إلا عضلات وهجر كلام وتكتل في البيوت وفي المزارع وحرب على الشيخ عجيبة وهو كان يقربهم ويحبهم ومكنهم من المكتبة ويثني عليهم خيرا بلا معروف وإنهم الآن شذر مدرى تفرغوا أيادي سبا صاروا أكثر من طائفة وعلى انحراف خرجوا من بعضهم البعض على انحراف وهكذا قوله حرب الحوثي فتنة. يا أخي الحوثي مجرم، الحوثي مجرم من المجرمين، فقتاله لا شك أنه مشروع، أنه مشروع ويجب قتاله الحوثي هذا الباغي، وهو باغي وبقى على أهل الإسلام. ولكن المشكلة هو ما تعلمون فقط أن بعض الناس يتمصلح من هذه الحروب ويريد أن يؤخرها على أهل الإسلام ليستفيد منها، هذا هو الذي يئن منه الناس الصالحون، يريدون الحرب ممن هم في الصف تطول لأجل الاستنزاف ولأجل الأموال ولأجل العياذ بالله الأغراض الدنيوية. وإلا ما في أحد عاقل يشك، ولا أحد أيضا بصير بفتنة الحوثي والرافضة يقول بأن قتال الحوثي هذا قتال فتنة لا يشرع. والله إن هذا نفاق الذي يقول أن قتال الحوثي فتنة لا يشرع، وهو الذي بقى وهو الذي اعتدى وهو الذي ابتدأ، ويقال قتاله فتنة لا يشرع. ولكن الفتنة في من دخل في الصف، ما فيهم مفتونون دخلوا العياذ بالله بالفتنة على أهل الإسلام، وربما لهم أيادي سوداء مع الحوثي، وربما يمدون الحوثي بشيء وهم في الصف، وهذا لا يسلم منه الصف. إذا كان صف رسول الله خرج فيه المنافقون وخلخلوا الصف وردوا الجيش أو ردوا نحو ثلث الجيش، فكيف بهذا الزمن الذي ما فيه وحي يخبرنا بفلان وفلان؟ إذا كان ذاك الزمن الذي فيه الوحي يخرجون ويتحينون الخروج، ويحصل بخروجهم ما يحصل من الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فكيف بزمننا هذا؟ السماعون لهم كثير، والمغترون بهم كثير، ولهم أقوال مزخرفة، وفي زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا وجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهذا يحصل به خلل عظيم، هذا الذي هو فتنة وجود المفتونين في الصف. وإلا قتال الحوثي ليس بفتنة، ليس بفتنة، بل هو قتال مشروع، ويجب على أهل الإسلام توحيد صفهم، صفهم توحيدا يرضي الله سبحانه، لا يرضي أعداء الله، يرضي الله، قتال شرعي بمعنى الكلمة، يرضي الله لا يرضي أعداء الله. تقدموا تأخروا، وقفوا إلى هنا لا تدخلوا هنا، هذا متعب، دماء تسفك إلى آخر ذلك، وجهود تهدر، وفي الأخير وقف خلاص صلح. هذا الذي يتعب الناس ويجعل من تأخر يتأخر. وإن لو فيه مصداقية في قتال هذا الفاجر والله لانتهت قبله، لو صدق الله سبحانه وتعالى الجيوش التي أعدت لقتال الحوثي نحو 30 دولة فيما يذكرون في إعلامهم، نحو 30 دولة ومجهزة بأحدث الأسلحة وبتلك التداريب التي سابقت أزمنة متقدمة، سبقت لها أزمنة متقدمة تلك الحداثة في الآنيات، والله لانتهى بشهر الحوثي لو صدق الله، وأقل من شهر، لكن تلاعبات، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذي الناس تتخوف فقط، وإلا لا يجوز أن يقال قتال الحوثي فتنة، هذا مخذول الذي يقول قتال الحوثي فتنة، هذا الرافضي الخبيث المعتدي على المسلمين والذي يريد استئصال هذا الخير، يقال قتاله فتنة. والله لو تمكن البلاد لأهلك الحرث والنسل، ولكن الفتنة هي هذه التي نشير إليها. بعض الناس يريد القتال يتأخر له مصالح في ذلك، وبعض الناس ربما في الصف يخدم الصف الآخر ويخلخل صف أهل الإسلام، هذا الذي ينبغي أن يحذر من فتنته وأن ينتبه له. وهكذا الفتنة وجود الإخوان المسلمين في القتال، هذا فتنة على المسلمين، ما وجدوا في قتال من أو ما وجدوا في جهاد مما أقامه أهل الإسلام إلا كان عاقبة الجهاد خسرة وتسلط الأعداء على ذلك الجهاد، والواقع خير شاهد، وما جهاد أفغانستان بخاف عنكم، وما كانت عاقبة ذلك الجهاد العظيم الذي أجمع أهل الإسلام وأجمع أهل العلم في العصر على أنه جهاد شرعي لا يمتري فيه إثنان، ثم صارت عاقبة ذلك الجهاد إلى ما تعلمون، وآل ذلك الجهاد إلى ما آل إليه بسبب دخول الإخوان المسلمين، مكنوا الرافضة وسلموا بعد ذلك الرافضة الأشياء. فما دخلوا في جهاد إلا أفسدوه، فعلى هذا لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره. الإخوان المسلمون لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره، لا تأمنه على شيء من أمور دينك، فهو عدو، هم العدو فاحذرهم، انتبه منهم، فهم أعداء وهم آلة لأعداء الله قديما وحديثا منذ أن نشأت هذه الطائفة القبيثة وهم يستعملهم أعداء الله. ولا تغتر بكلامهم جعجعة تلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وهم يخدمون اليهود والنصارى ويحققون مآرب اليهود والنصارى، وهم أعوان للرافضة. ومن أدل الأدلة على أنهم أعوان للرافضة ما أحدثه مرسي من زيارة إيران، أول ما مسك وتربع على كرسي ذاك الذي كانوا يبحثون عنه سنين، أول زيارة كانت له لا المملكة ولا غير المملكة من بلاد الإسلام بل إلى إيران. هذا مما يفيدك أنهم أعوان لأولئك، فلا تفرح بهم في الصف، ولا تفرح بهم أنهم يعينوك ويشجعوك ويعطوك الرتب، انتبه منهم، عقارب، وأهل البدع عقارب كما قال البربهاري رحمه الله، يدسون ما تعلمون، يدس رأسه ويبرز تلك الشوكة، ومتى ما وجد فرصة للسع لسع. وهم قد قالوا قديما إن تمكنا أول ما نبدأ بكم يا أهل السنة، هذه مقولة لهم قالوها في بلادنا اليمن، إن تمكنا أول ما، لو كان لنا من الأمر شيء فأول ما نبدأ بكم أنتم يا أهل السنة، قالها شيخنا رحمه الله وكان يكررها علينا، لنحذر الإخوان المسلمين ولا نغتر بهم ولا ننصرهم ولا نفرح بنصرتهم لنا، لا نفرح بنصرتهم لنا أبدا، ولا ننضم في جهة من الجهات التي يكونهم جهتها، لا ننضم، فإن ابتلينا بشيء من ذلك فالاستغلالية والتميز. أما يسيرك فلان وفلان فهذا ما يحبك ولا يريد لك الخير، بل يتمصلح منك فقط ويريد أن يرتقي بك ويصل إلى مأربه عن طريقك. بعضهم ما هو فاهم الله، إيش عندنا إيش عندنا إيش عندك إيش عندك، ولكن ما نريد نتكلم إيش عندنا إيش عندنا. يكفيك أنك يسيرك من لا تدركه، والله إن عبد رب منصور خير لنا من أن يملك أن يمسك البلاد الإخوان المسلمون، خير لنا والله، فإن خيرنا خير لنا هذا من هؤلاء الظلم لأنفسهم والحمقى الذين لا يحسنون التصرف، حمقى نوكة لا يحسنون التصرف، أول من يبدأ به أهل الإسلام وأهل الاستقامة ممن يعارضهم، وهؤلاء ديمقراطيون يعني الحرية وإلى آخر ذلك ما يشيدون به من البلاء وغلدوا فيه أعداء الله. أما هؤلاء ما يعرفوا شيء من هذا الخبر الذي هم يمشون يقررونه، وهذه المناهج الباطلة الديمقراطية، هذا أول ما يأتي عليك، ما في ديمقراطية حق مع السلفيين، ونحن لا نؤمن بالديمقراطية فهي كفر بالله، لكن هذاك ربما ينتظم بشيء من ذلك الذي يعني عنده قوانين قد وضعها، ولا هي كفر بالله سبحانه وتعالى، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا كفر بالله، اعتزال الكتاب والسنة وعزل الكتاب والسنة، الديمقراطية عزل الكتاب والسنة، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذه حقيقتها. وسألوا أخانا عادلا أبا العباس كيف هو مع هؤلاء الظلمة فيفعلون به العظائم الله ويمكرون به ليل نهار، عندهم ما حصلوا على شيء منصب وهم يفعلون معه ما يفعلون، وقد ابتلي، نسأل الله العافية والسلامة، وقد أقحم وهم يودون قتله وزحزحته لأنهم أهل دنيا، أهل دنيا، ولو فعلت وفتكت بالعدو ما فتكت، لا يعرفون لك معروفا إذا نافستهم في جانب معين يقتلونك مع ما تعمل في العدو من النكاية ما هم حولك، اعتبروا يا أولي الأبصار، هذا نموذج في هذه الحرب، فلا تنضم إلى هؤلاء أبدا. فهذه الفتنة الموجودة في هذه الحرب، وإن الحرب ليست بفتنة بل حرب شرعية في قتال الحوثي، وقد أقامها ابتداء أهل الحق وأهل الخير ودعوا الناس إليها ابتداء، وأنهم لا يجدوا حوثيا إلا قتلوه، لكن ما في أحد سمع لهم. أدركوا فتنة الحوثي وما عليه الحوثي وصرخوا بها وملأوا الأرض بها صراخا، وضجت الأرض بصراخهم حفظهم الله وكذلك دعوتهم لهذا الخير بقتال الحوثي. دعوا الشعوب ودعوا الحكام والمحكومين أنهم يكونون صفا واحدا ضد هذا الباغي وضد هذا العدو، لكن ما في أحد أجهر. فهذا لا يمتني فيه اثنان أنه قتال شرعي، ولكن هذا الأمر الذي نشير إليه خطير علينا. وإذا حصل نصر ينبغي أن يقيموا دين الله ولا يهدفوا إلى دولة مدنية ولا إلى غيرها، بل يجب عليهم أن يحدثوا أنفسهم أن يقيموا الكتاب والسنة وأن يقيموا شرع الله وحد الله في أرضه كما أقامته بعض الدول. أما نخلص من هذا إلى فتنة أخرى، هذا ما يخدم البلاد، هذا ما في خدمة البلاد أبدا. وهذا المأمون إن شاء الله في ولاة الأمور أنهم قد ضاقت صدورهم من هذه الأشياء وما وجدوا فيها فائدة للبلاد ولا للعباد، بل الشقاق والصدع يشتد ويكثر، أقصد يعني الخرق يتسع، وما وجدوا مصلحة من هذا الذي يريده الغرب منهم، وهم قد ضاقت نفوسهم من هذا الباب. فما فيه مخرج لنا إلا أننا نحكم الكتاب والسنة ونخلص من هذه الفتن. فإذا حصل لنا نصر وظفر على هذا المجرم واستقامت البلاد، فينبغي أن يقام شرع الله في العباد. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
4: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أمر الله عباده أن يخافوه، وجعل الخوف منه شرطاً من شروط الإيمان به، فقال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا يخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يشرك في الرهبة من الله سبحانه وتعالى غيره. قال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فمن أدت به رهبته إلى أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره كان منددًا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فلا يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى لأحد من مخلوقاته أن يشرك به في الرهبة أو الرغبة أو أي ما كان من خصائصه عز وجل. أيها الناس، إن أمر الرهبة من الله عز وجل أمر عظيم جدا، من حققه أمن. قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. من حقق الخوف من الله أمن. قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن رهب من ربه سبحانه وتعالى وخافه أمن. هذا هو باب الأمن والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن أمر الخوف من الله والوجل منه والرهبة منه أمر مهم جدا، فمن حقق ذلك كان عابدا لله سبحانه وتعالى. لذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا منيبا. والشاهد لك راهبا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أو قال علم من أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه زكريا وأبان ثمرة الرهبة منه سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما كان حالهم كذلك أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما: أيها المسلم، احذر أن تمنعك الرهبة من الوقوع في محرم أو كتمان واجب. روى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو سمعه أو شهده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين وتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين، لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل، الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عادى الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الألفاظ من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
5: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين، تؤذيهم، فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم، ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشى بين المسلمين الآن، على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان. دبا يأكل شداده ضعافه. أيها الناس، إن هذا الإرهاب الذي يتبناه الناس للناس، ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم، من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت الفرعوني. قال الله عز وجل: وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فمحى الله هذا الجبروت وهذا السحر، وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعوني. الإرهاب فشى بين الناس، إرهاب في الدين، إرهاب في الدنيا، إرهاب على المؤمنين، هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة ملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرط السيف في أوساط الناس أو بين مصلتا، عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس، سكينة المسلمين، وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب.

واستاق الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين أملا بكلام رب العالمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من يحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لانه اول من سن القتل، اول من سن هذا الارهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنه على الناس، اول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتله: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الآيات كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه. لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين.

0: فيه آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا، فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعضد شجره ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر، حتى على الطيور، حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم، لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأمكان، حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها، ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال، حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتنة. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقب لو كان في بيته وعلى فراشه، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد بها بالمدينة سوءا إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حرص الشريعة على أمن العباد، أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظا على الأمن وإبعادا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن، بل يعيشون في رعب وقلق وابتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعادا عن الإرهاب، حتى لا يبقى خائفا على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعادا للإرهاب، حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله، كل ذلك حرصا على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم، ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلق. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال، على الأعراض، على الدين، على الممتلكات. خمسة أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمسة أمور، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمس الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها، وقد جمعها الله عز وجل، جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عداه. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء، حفظ الأنفس، حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا. لا نكلف نفسا إذا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآيات. وهكذا في قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يقتل العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. فهذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعها. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية. قتلوا الأنفس صغاراً وكباراً ورجالاً ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني. وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم أو على شاكلتهم. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك. وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين المفسدين. اعتدوا على الأنفس، اعتدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضروريات الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دين ولا سلم منهم سلمة أنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، حاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا، حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقى من الضروريات الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك، إن لم يعطهم ذلك عادوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات الخمس؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم، وإلا فلا حقية لغيرهم. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل السليم الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، ويدفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.
1: أخ يقول: هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل، هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل، أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون: إلى متى نبقى نطلب العلم؟ فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول: اطلب العلم واترك هذا الأمر، لا تشغل نفسك به، سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس، لا أذهب أتصدى لهذا العدو، سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به. هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
2: نقرأ الفائدة التي وعدنا بقراءتها، كلام الإمام الشوكاني رحمه الله الذي تكلم فيه عمن عايشه من الرافضة، لأن بعض الناس يكون مغفلا، ربما يغتر ببعض ما يعامله به الرافضة من باب التقية، إما كلام يسمعه كلاما حسنا، أو يجد منه معاملة حسنة فيغتر به أو يثني عليه، وربما تسبب ضررا، لا سيما إن كان إنسان ممن يقتدى به أو ممن له مكان بين الناس. والآن الرافضة هم في هذا السبيل، وهم ساعون في هذا الطريق، يأتون إلى مساجد، إلى مراكز، إلى أناس ممن يعدهم الناس من شيوخ العلم، يتكلمون معهم بالكلام الجميل كذبا، أو يعاملونهم بالمعاملة الطيبة في الظاهر، وهم والله من أعدى الأعداء لهؤلاء أنفسهم قبل غيرهم. ولا يغتر بذلك إلا إنسان مغفل أو إنسان خذله الله جل وعلا. فإن شطر دين الرافضة في التقية، شطر دينهم في التقية. أخ يقول حتى إن أحدهم يدعي الصلاح، ويقول قال لي فنان أن عبد الملك الحوثي ليس أضر علينا من الاثني عشري، أنه قال ليس أضر علينا من الاثني عشرية، يعني عبد الملك يقول ليس أضر علينا من الاثني عشرية. هم أساس الاثني عشرية في اليمن، هم أسسوا الاثني عشرية، هو وأبوه إخوانه، وإلا أغلى فرقة كانت في اليمن هي الجارودية. كان هناك اثنى عشرية لكن ليسوا بالكثرة، لكن الرفض الآن الذي في اليمن الرفض الاثنى عشري، الرفض الاثنى عشري. قال حتى أن بعضهم قال حلف أنهم لا يسبون الصحابة ولا عائشة، وأقسموا فوق المصحف، ثم يقول ونحن لنا الظاهر. هذا كما سبق أنه لا يصدر إلا إنسان مغفل، إنسان مغفل وإلا إن عقيدة الرافضة التي ذكرها أهل العلم في الكتب على مئات السنين تنطمس عند هؤلاء، وهكذا أين ما ذكره أهل العلم من حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين؟ لا ينفق هذا الكلام إلا على إنسان مغفل أو إنسان كما سبق مخذول، والعياذ بالله، إنسان خذله الله. واسمع كلام الإمام الشوكاني، كلام العالم الذي عايشهم وبقي بينهم سنين، ولم يكن هذا المذهب مذهب الاثنى عشري بكثرة في اليمن. أيضا الشوكاني كان على منصب القضاء، مطلع على أمور كثيرة مما تخفى على كثير من الناس باعتبار فصله فيها ودخوله فيها. ونقرأ بعض كلامه، إلا له كلام كثير، لكن نقرأ نبذا من كلامه، واخترنا كلامه في كتاب أدب الطلب، كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب، وفي نصائح وآداب لطلاب العلم. ثم حذر في أثناء هذا الكتاب من الرافضة، وكان مما قال بعد أن ذكر قصة ابن العلقمي الوزير وما سبب فيه من الضرر بالمسلمين في العراق، قال رحمه الله، قال: وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا، أي لم يكن له منصب كبير، فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض. لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهر وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. يسمع هذا الكلام من يغتر، من ينفق عليه الترويج من الرافضة، من ينفق عليه الكلام. قال: وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، ممارسة كثيرة وتجريب، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، ولو أعطيته كل ما تملك، وكان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، بمنزلة العبد لسيده، لا يمكن يخلص له المودة. وإن آثره بجميع ماله أو بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد له بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري وبينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم، ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي، قال كرم الله وجهه، حردا عليه وغضبا له حيث ترك حقه، بل يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي صانه الله، قائلا إنه كان عليه الإيضاح للناس، إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة ومن الأقدم فيها والأحق بها. أي من شدة قرأتهم قد يتجرى بعضهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامهم عليه والتهاون بأمره فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى صالح أمته، ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وناهيك بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتعريف وتحريف البعض الآخر وإنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم بل في شيوخ بلدانهم ولا غرو. فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، هذا هو حاصل الرفض، مذهب إلحاد وزندقة تستر بمن يريد الطعن في الإسلام، من يريد هدم الإسلام. فالرفض هو قميص يلبسه من يريد هدم الإسلام بحجة أنه من المسلمين ومن المحبين لأهل البيت. قال: فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجذابا لقلوب الناس، لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم، وقصدا للتغرير عليهم. ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك الصحابة، لا يمكن أن يكون حب للقرابة إلا بالبراءة من الصحابة، هكذا يقول: لا موالاة إلا بمعاداة، أي لا موالاة لآل البيت إلا بمعاداة للصحابة. ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم، أي إخراج الصحابة، صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما يقصد بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة بطلت الشريعة بأسرها، لأن هؤلاء هم حملتها. إلى أن قال: قال: وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، أنه يرد على عبد الملك الحوثي، أي وإن قال الإمامية أخطر علينا، وإن كان ينتمي إلى غير الإمامية ويطعن في السلف، فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، هو مثلهم، وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا من كان. ولا تغتر بالظواهر، اسمع هذه النصائح من الإمام الشوكاني: يا أيها المسلم ويا أيها اليمني، هذا رجل عايشهم خبرهم سنين في بلده في صنعاء في عقر دارهم في ذاك الزمان. قال: ولا تغتر بالروافض فإن الرجل قد يترك، ولا تغتر بالظواهر فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. قال: وقد رأيت من كان منهم مؤذنا، مؤذن ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أتعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب. هذا أشياء عايشها الصنعان الشوكاني رحمه الله. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور، أي مبتعد عن المحرمات. ثم ما زال ذلك يزيد به الأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، يعني حتى صار يؤلف في مثالب الصحابة. ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه. ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت إن كان هذا ولا بد من رافضي عفيف فهذا، كان هناك رافضي عفيف في الدنيا فهذا. قال: ثم سمعت عنه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة. قال: وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين، سلبهم للأموال، ومن يقدرون على ظلمه كائنا من كان، فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقراء والتتبع، فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه. في كل زمان هذا، وهم في هذه الأزمنة أشد الناس ظلما للناس وسلبا لأموالهم وانتهابا لما بأيدي المسلمين. قال: ولقد جربت أهل عصري في هذه المادة، أي سلب الأموال، تجريبا عظيما لتعلقي بما تتعلق به الأطماع، أي كان قاضيا، لتعلقي بما تتعلق به الأطماع أنه يفصل بين الناس، واختباري بالناس على اختلاف طبقاتهم. ولا شك أن الدنيا مؤثرة، وأن الوثوب على مصالحها وتقديمها وانتهاز الفرص فيما يتعلق بها غير مختص بهؤلاء، بل هو عام لكل الفرق، والزاهد فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذ النادر، لكن هؤلاء لهم مزيد تكالب وعظيم تهافت وشدة تهالك، مع عدم وقوف عند حدود الشرع واقتصار على ما فيها من تحليل وتحريم. ثم ذكر حوادث ماذا صنعوا. قالوا: من أقرب حوادث الرفض والرافضة في ديارنا هذا أنه كان جماعة. ثم ذكر قصة، وذكر بعدها قصصا وسرد أمورا كثيرة مما تبين بعض ما عليه الرافضة وبعض ما عايشهم عليه هذا الإمام رحمه الله. فلا ينبغي لهذا أن يغتر إنسان بعد ذلك بكلام الرافضة وأنهم قد زاروا الشيخ فلان أو نزلوا في مركز فلان وأعطوا هذا هدية وحلفوا لهذا على المصحف أنهم لا يسبون الصحابة. كذب، سب الصحابة في قنواتهم، كيف ما يسبون الصحابة؟ سب الصحابة في ملازم وكتب شيخهم وكبيرهم الذي علمهم هذا الطريق، ألم يطعن في أبي بكر؟ ألم يطعن في عمر؟ ألم يطعن في كل الصحابة رضي الله عنهم في ملازمه التي نشروها بأيديهم؟ كيف ما يسبون الصحابة؟ عقيدة قررها العلماء من أكثر من 1000 عام، ويأتي إنسان ينكرها الآن ويلمع للرافضة. أنا ما قرأت هذا الكلام، لكن أخبرني بعض الأخوة هذا المنشور الذي نشر نعمان الوتر وأنه يلمع للرافضة، وأنهم بلغوا أن عبد الملك الحوثي يقول: ليس أخطر علينا من الإمامية، أو أنهم أحلفوا لأنه أنهم لا يسبون الصحابة، كل هذا من الكذب، نعوذ بالله من الخذلان. بعد أن يدرس الإنسان تاريخ الرافضة وعقيدة الرافضة ويدرس كتب العقيدة السلفية، ثم يرجع بعد ذلك يلمع للروافض، فالرافضة هم الرافضة منذ أن ظهروا وإلى اليوم وإلى يوم القيامة. ولا يغتر إنسان بالظاهر، بل الظاهر ظاهرهم الآن ظاهر الشر والفساد، لكن العجب أن إنسان يلغي كل هذا الظاهر. يقتلون المسلمين، ألم يقتل المسلمين؟ قتلوا المسلمين في أغلب محافظات اليمن، انتهبوا الأموال، سرقوا أموال الدولة وأموال الشعب، انتهبوا أموال الدولة في كل المرافق، وانتهبوا أموال المسلمين وفرضوا عليهم الضرائب وفرضوا عليهم الخمس وفرضوا عليهم المجهود الحربي وابتزوهم، ألزموا أبناء المسلمين بالقتال وأحرقوهم بالقتل، طعنوا في القرآن وأنه ناقص وأنه ضلال وعمى، هذا في قناتهم ينشر، طعنوا في الصحابة ونشروا هذا في ملازمهم، نشروا المجلات، وكان منها مجلة وقعت في يدي مجلة المصطفى العدد الأول، وفيها نفي إنكار رؤية الله جل وعلا، وفيها إنكار الشفاعة، بل فيها أن عليا ابن الله، هكذا هذا العدد الأول من هذه المجلة، مجلة المصطفى، وأن الله جل وعلا يقول لعلي يا بني يا بني، وهكذا، وأن مذهب الاثني عشر مذهب معصوم لا يجوز الخروج عنه، وأن أقوال هؤلاء الأئمة صارت كنصوص القرآن يستنبط منها الأحكام، هذا كله في هذه المجلة في العدد الأول منها، وزعوها بأيديهم. ثم بعد هذه كلها وغيرها كثير، يأتي إنسان مغفل أحمق في جلسة واحدة يغالطونه وينشر البيانات في الثناء عليهم وفي التلميع لهم، هذا خذلان من الله، ينبغي من صدر منه ذلك أن يبكي على نفسه، يبكي على نفسه ويتوب. وهكذا كل مرة من هذا الكلام كأنه شيء متعمد، محمد الإمام يدافع عنهم، وأن من قتل في قتالهم إلى جهنم وبئس المصير، أيام يزورون مركز الحديدة ويجتمعون بأهله، أيام يخرج مثل هذا المنشور من الوتر، صاروا يستخدمون هؤلاء الناس في نصرة ما هم عليه من المذهب الكفري، المذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الزندقة. أخي يقول أيضا شيعة اليمن يدافعون عن شيعة إيران، وشيعة إيران يسبون الصحابة على مرأى ومسمع. نعم، بل من آخر خطبهم، أخ أسمعني خطبة لبعض كبارهم في إيران، يقول إيران ما صارت إيران اليوم في الموقع الجغرافي فقط، قال بل إيران هي في إيران، إيران في العراق، إيران أنصار الله في اليمن، هكذا يقول، إيران في اليمن في أنصار الله، إيران في سوريا جبهة كذا وكذا سمى، إيران في كذا، ويعدد أين صارت إيران. وهؤلاء أصحاب إيران والعراق يسبون الصحابة ويلعنونهم جهرا، وهؤلاء ينتسبون إليهم. فنصيحة للمسلمين ألا يغتروا بكلام هؤلاء المخذولين، بكلام هؤلاء الذين يزينون الرافضة في نفوس الناس. الناس يبغضون الرافضة فطرة، ويأتي مثل هؤلاء بهذا الكلام لأجل يحبب الرافضة إلى الناس. والله لن تجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي مهما تملقتم لهم، وهذا كلام الأئمة، استفيدوا هذا الكلام، الإمام الشوكاني وغيره. يعني هذا الوتر رد عليه بعضهم، هو ماذا اعترض على الرد، قال تعايشوا مع العلماء، هذا كلام الوتر، يقول ليس كالجنوب يقتلوا العلماء. سبحان الله. وهذا تمهيد فقط، يريدون يستعملون هذا وأمثال هذا الرجل حتى إذا قضوا حاجتهم، إما أن تكون رافضي وإلا القتل. ها؟ ماذا؟ الروافض، يعني هذا الأخ يقول يطبقون قواعد الرافضة في قواعد اليهود في فلسطين حول بيت المقدس، وهذا الأخ ممن عايش تلك البلاد وكان فيها، هو هذا نعمان، استدعوهما. سبحان الله. فهؤلاء مخذولون، عاقبهم الله جل وعلا بهذا، هذا والله إنها عقوبة، عقوبات لهم من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يخيب الرافضة وأن ينكس راياتهم وأن لا يقيم لهم قائمة. هذا والعياذ بالله، لو كان في زمن السلف لقالوا هذا نفاق. فإن الله تعالى يقول عن المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تعاون مع الرافضة يثني عليهم، هذا والعياذ بالله خطير، هذا ليس بالسهل والله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
0: وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج، نحن لا، ما عندنا هذا، نحن عندنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
3: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
0: والله ما نحن بأفضل من أهل بدر، والله ما نحن أفضل من أهل حنين من الصحابة رضوان الله عليهم، أبدا من نكون نحن.
3: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
0: وأعني بهذا مزيد التنبيه على مزيد التواضع، على مزيد التواضع.
3: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
0: مزيد التنبيه على مزيد الشكر، ومزيد التنبيه على مزيد الأخوة، ومزيد التنبيه على مزيد الإيثار، ومزيد التنبيه على مزيد معرفة أهل الفضل، قدر أهل الفضل الذين قاموا بجهد عظيم من مناصرة إخوانهم في هذا المكان لله سبحانه وتعالى أينما كانوا.
3: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
0: دماء إخواننا تراك، وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج، دماء إخواننا تراك.
3: نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإياكم يا إخوان من مداخلة الشيطان، إيانا من مداخلة الشيطان بأي شيء كان. لا يزال الإنسان مستمرا على طاعة الله وذكره وشكره، وما هو فيه ما يزال فيه، مع مزيد من التواضع والسكينة ومضافرة الجهود إلى طاعة الله. وإن شعر بنصر الله يكون ذلك في قلبه، يزداد حمدا وشكرا وتوكلا واعتمادا، ويزداد إيمانا، ويزداد دعاء لله سبحانه وتعالى، ويزداد أن هذه النعم محض فضل الله. وتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة دخل وهو مطاطئ رأسه خضعانا لله في يوم عظيم جدا وهو يوم الفتح، فذلك مشهد عظيم بعد معارك كثيرة وبعد ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وغير أحد، يوم بدر ويوم بدر ويوم غير ذلك من المواقع، ومع ذلك أيده الله بتأييده ونصر دينه، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأعني بهذا مزيد التنبيه على مزيد التواضع، ومزيد التنبيه على مزيد الشكر، ومزيد التنبيه على مزيد الأخوة، ومزيد التنبيه على مزيد الإيثار، ومزيد التنبيه على مزيد معرفة أهل الفضل، قدر أهل الفضل الذين قاموا بجهد عظيم من مناصرة إخوانهم في هذا المكان لله سبحانه وتعالى أينما كانوا، ومزيد التنبيه على ذكر الله وشكره والإقبال على طاعته، وأن لا يغرك ذاك الذي يقول ما شاء الله فتح نصركم الله، والله يا أخي ما زلنا في حالة الله يعين، هو صحيح، وإن نحن الآن ما زلنا في حالة لله الحمد، حصل الخير ولكن ما زلنا في أوساط الناس، طرقنا فيها الناس وأماكننا فيها الناس، والفرج من الله عز وجل، ولسنا مبالين، توكلين على الله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هؤلاء الخبثاء في كل جانب، والخير حاصل والشر صراع هو الخير باستمرار، ونحن في بلاد يمنية حسبنا الله ونعم الوكيل، بلاد امتلأت بأهل الأهواء وأشدهم الرافضة، مثل هذا الحال حال ما يقر له قرار، إن قرر في شهر تزلزل في دهر، إن قرر في شهر تزلزل في دهر، هكذا البلدان التي فيها أهل الأهواء. ولكم بالعراق عبرة، ولكم ببلدان كثير عبرة، حين تسلط عليها أهل الأهواء دمروها، دمروا دنياها وأفسدوا أخراها في كثير من الأحوال. إنما الشأن كله من له تعلق بالله سبحانه وتعالى وثقة به، عسى الله أن لا يتره عمله، عسى الله أن يدافع عنه. هذا هو، بارك الله فيكم، نرى بعض الإخوان متصلين وفقهم الله، وإلى الآن ما زال دماء إخواننا تراق، وما زال الكر والفر بين الجميع، فكثير من الدعاء لنا ولإخواننا جميعا الحال واحد، نعم، بالنصر والتوفيق والسداد والثبات، ومن تواصل مع آخرين حثه على طاعة الله، وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج، نحن لا، ما عندنا هذا، نحن عندنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعندنا أن أمورنا كلها نسديها إلى، يعني نسندها إلى باريها، والله ما نستطيع أن نحرك شعرة ولا أدق من ذلك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، نحن بشر ضعفاء وإليه فقراء، وليس لنا إلا هو، فإيانا جميعا من يعني كثر أهل السنة أو قلوا، وكثر خيرهم يعني ما عندهم أو قل، ليس لنا من الأمر شيء، الأمر قل إن الأمر كله لله، الله سبحانه وتعالى إن أنعم فبفضله، وإن حصل منه أن سلط على من سلط من خلقه فبعدله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويبقى الإنسان خائف من ربه ومن نقمة ربه، والله ما نحن بأفضل من أهل بدر، من أهل أحد، والله ما نحن أفضل من أهل حنين من الصحابة رضوان الله عليهم أبدا، من نكون نحن؟ ومع ذلك، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، عشرات الألوف منهم أسود الله قحطان من الأنصار، ومنهم أسود الله عدنان من قريش، ومنهم ومع ذلك يقول الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، انظروا يا إخوان عبرة والله، لا كثرة نفعت ولا أيضا بطولة وشجاعة، فعلا شجعان يعني نفعت معه بقاء بطولتهم وشجاعتهم، إلا أن الله أراد شيئا يكون تهذيبا لعبده، فما حصل هو من التهذيب. يوم أحد بعد أن نزل النصر ونزلت الملائكة حصل شيء من يعني جمع الغنيمة، وهي مباحة، غنيمة مباحة مشروعة شرعا، شرعها الله في كتابه سنة رسوله. ولما حصلت مخالفة أو بعض ما يسمى بهذا، يذكر بعض المفسرين نحو هذا الكلام، مع اجتهاد من صحابة أجلة، اجتهاد خطأ وهم ليسوا معصومين، ومع ذلك هذا الخطأ حصل من وراء ذلك ما قد ذكره الله في كتابه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تأمل كلمة تحسونهم، يعني يحسونهم حس، مكنهم الله من المشركين جعلوا يحسونهم حسا، والحس معناه أنه يزيل الصغير والكبير، يزيل الكثير والقليل. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. منهم من يقول الغنيمة، منهم من يقول لا نبقى في الجبل، ما زال حصل التنازع، شيء من التنازع. وقال الله عز وجل عصيتم حتى إذا فشلتم عصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كانت العلة من هذا الصرف عن المشركين وأن حس المشركين وعن النصر على المشركين ليبتليكم، وسبب هذه البلوى هو ما ذكر قبلها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذا شيء محبوب إلى النفوس النصر، لكن حصل شيء خلخل هذا النصر بسبب ذلك ما ذكر الله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم الله غفور حليم. وهذا العفو كان مفرحا للصحابة بعد ذلك، فالله بين ما حصل منهم وبين وبعد ذلك عفا عنهم. ونحن ما عندنا والله ثقة، أقصد ما عندنا يعني شك أن الله عز وجل سيعفو عنا إذا خرج من أن صدر منا ذلك. أولئك عفى عنهم لسابقيتهم، ونحن ما ندري هل يعفو عنا أم يعذبنا بذنوبنا. إيانا جميعا من شيء من ذلك، بل نزداد تواضعا وسكينة وحفاظا على هذا الخير والسنة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومسك أماكننا وإقبال على العلم، مسك أماكننا والضبط الأماكن بهدوء وسكينة وتآخي، وإقبال على العلم والسنة في أي مكان، ليس ما لا ينبغي أنك تبقى في مكانك وأنت منشغل بغير ذلك، إما بجوالات وما أشغال وما إلى ذلك، لا، راجع قرآنك، راجع محفوظاتك، وإذا قدر حصل شيء أنت موجود في مكانك الذي أنت مرابط فيه فضل الله عز وجل، مستعينا بالله. واقبل، لا نشغل عن العلم ولا نشغل عن عبادتنا ونوافلنا، ولا نشغل أيضا عن ما نراه يقربنا إلى ربنا، هذا ما استحق تنبيهه أو وجب التنبيه به في هذا الموقع. لسنا والله يا إخوان ولله الحمد والمنة من إذا حصل له شيء من النعمة أقبل على البطر والأشر، وأقبل على الأغاني، وأقبل على الأبهات وعلى الفخفخة، وعلى كذلك يعني إسناد الأمور إلى قوته وعضلاته وبطولته وشجاعته، هذا ما هو سبب عز في الدنيا ولا في الآخرة، ولن يرضاه الله عز وجل من عبد كان. ولقد رأينا ورأيتم من كان هذا حاله، كيف يذله الله، كيف يتدهور حاله ويضعف مآله، ونخشى عليه أيضا يوم القيامة. ما هي عندنا الزمجرة أبدا، لا كذا بطء، ولكن لله كل ما يسند وكل ما يحصل من خير الله وحده هو الذي هيئه، وكل ما حصل عليك من ضر الله الذي قدره، ففي حال السراء تشكر وفي حال الضراء تصبر. نسأل الله التوفيق، وإلى هنا بارك الله فيكم.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.

وَلِقَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا.

0: يعقلون.
1: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو

ما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن

إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

0: أخ يقول: هل يترتب أجر على حفر المدارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم، تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات، فحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله هذا جزء كبير من القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره. فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه الذي يصنعه، والرامي به، ومنبله، المنبل المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفسطاط، فسطاط أي الظل في سبيل الله، وأن له الجنة. فسطاط ظل يقي المقاتل يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك. وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به نفع الله تعالى بها المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار، وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك. فإعداد الأماكن التي يتقي بها المقاتلون ويتترسون بها من الأمور المهمة، ولا ينبغي لكل المقاتلين أن يغفلوا عن ذلك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله حقيق على أهل الإيمان أن يصيبهم شيء من الأسى أو يحصل لهم ضيق في صدورهم لما يرون من تسلط الأعداء ومكر الماكرين وأذية الكافرين ولكننا نتسلى بما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم أن العاقبة للتقوى وأن النصر لأهل الإيمان وأن المستقبل لهذا الإسلام قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونتسلى بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بين يدي الساعة حتى بالسيف حتى يعبد الله وحده ونصرت بالرعب وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الإسلام إما بعز عزيز وإما بذل ذليل نتسلى بمثل هذه الأحاديث وأن الحق منصور بإذن الله عز وجل ولا يمكن أن يدال الباطل ويكون إدالته مستمرة ولكنه ابتلاء وفتنة وامتحان واختبار ومن نظر التاريخ وقرأ السير رأى ذلك عيانا وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس إننا نتألم حقيقة لما نرى من تمدد الرافضة في سائر البلدان وفي بلد الإيمان على الخصوص ولكننا نتألم أكثر يوم أن نرى الضعف في أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة ونرى التخاذل الواضح ونرى التقهقر فوالله يا عباد الله ما تقدم الرافضة شبرا بقوتهم ولا بعدتهم ولا بعتادهم وإنما بتخاذل أهل البلدان ووجود المندسين والمنافقين ومن يبيع ذمته ودينه وعقيدته وبتفرق هذه الأمة وتمزقها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم فضعفنا في تفرقنا
2: وهزيمتنا في معصيتنا لربنا وتسلط أعدائنا إذا كاد بعضنا لبعض. يا أيها الناس، إنه يتألم المتألم لما يرى من الأوضاع الحاصلة في بلادنا من تدهورها وذهاب الأمن شيئا من ذلك وحصول الخلل، ولكنه يجب أن نعلم أن الرافضة لا يبقون ولا يذرون، يهلكون الحرث والنسل، لا يفرقون بين زيد ولا عبيد، فالكل عدوهم والكل خصمهم، كيف لك بقوم أعداؤهم في رأس قائمتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصمهم أبو بكر وعمر، أيرضون عنك يا عبد الله؟ لا يجوز لنا أن نتناسى ونتجاهل ما مرت بنا من الأيام العصيبة والسنين الماضية التي سفكت فيها الدماء في كل سهل وجبل، والتي هدمت فيها البنيان وحطمت فيها الأركان وحصل فيها من الضر. يا أهل عدن، أتنسون بكاء الثكلى وأصوات النساء اللاتي كنا يسمعن في أيام الحرب وأيام الدمار وهن يتباكين تحت أصوات المدافع؟ يا أهل عدن، أتنسون تلك الدماء الزكية التي سفكت في البساتين وجعولة، وأولئك الذين رموا بالصواريخ وهم فارون في البحر، وأولئك الذين أغلقوا بالصواريخ من المارة في دار سعد وغيرها؟ لماذا نتناسى هذا كله لأجل المكايدات السياسية؟ يا أهل الصبيحة، أنسيتم من الدماء التي سفكت على كل جبل من جبال بلادكم؟ أنسيتم تلك المعركة التي دار رحاها في مصنع الحديد وذهب ضحيتها كثير من الأمطال؟ أنسيتم ما قتل ومن قتل منكم في بلاد جحار وفي الساحل الغربي وفي باب المندب؟ يا أهل ردفان، أنسيتم دماءكم الزكية التي سالت على جبل منيف وعلى تلك المواقع؟ يا أهل يافع، يا من سفكت دماء كثير منكم في كل الجبهات في العند وغيرها، يا أهل الضالع، يا من قصفت مدينتكم ليلا ونهارا فلم يفرق بين صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، أنسيتم العرس الذي تحول إلى مأتم وأحرق فيه الأبرياء؟ يا أهل لودر ومودية، سلوا جبل يساف وجبل عكد وجبل ثرة، كم سمكت عليه من الدماء الزكية؟ لماذا نتناسى ونتغافل؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
2: في مواقع المراقد وغيرها، أنتناسى هذا كله ونتغافل؟ فالعدو هو العدو والخطر هو الخطر الذي يداهمنا في أيامنا ويقدم على بلادنا، فإن تخاذلنا لا نجني إلا الذل والعار، لا نجني إلا الذل والعار. فالرافضة لا أمان لهم ولا عهد عندهم ولا وفاء لهم، فقد قتلوا من أعطاهم البلاد وسلمهم العتاد وفتح لهم الأبواب، فلما وصلوا في محل إقامته قتلوه ثارا لزعيمهم ولسيدهم ولقائدهم. أفيتركونك أنت يا أيها السني، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من تعتقد العقيدة الصحيحة؟ يا أيها الناس، إننا لا نشكو من قلة ولا من ذلة ولا من قلة عتاد، ولكننا نشكو من ضعف الإيمان، نشكو من التفرق والاختلاف، نشكو من المكايدات السياسية، نشكو من المكر من بعضنا لبعض. العدو يتقدم إذا اختلفنا، العدو ينصر إذا تكايدنا، إنه لن يفرق بينك وبين فلان من الناس. فعلينا أن نأخذ الحيطة والحذر، وأن نصحى من غفلتنا، وأن نقوم من رقدتنا. أنت تفكر في شيء من أمور الدنيا، لكن أين التفكير في العقيدة؟ أين التفكير في الدماء؟ أين التفكير في الأعراض؟ أين التفكير في المقدسات؟ يا أيها الناس، إن الموت على خير وطاعة وسنة خير من حياة الاستذلال والاستعباد، خير من حياة الذل والهوان، خير من حياة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه الكريم أن أعداء الإسلام يمكرون بنا ليلا ونهارا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أعداء الإسلام استخدموا الرافضة عصا لضرب المسلمين في كل بلاد أهل الإسلام. هم لا يريدون أن يضحوا بدم جندي واحد، لا يريدون أن يؤسر من جنودهم وجيوشهم، وإنما قدموا هؤلاء الأوباش الأرجاس الأنجاس ليجنوا الثمار ويأخذوا الثروات ويسيطروا على البلدان، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن القضية قضية العقيدة، قضية الدين. إن القضية ليست قضية البيضاء ولا مأرب ولا تعز ولا عدن، وإنما هي قضية مكة والمدينة. إنها قضية القرآن والسنة، إنها قضية الإيمان. فيجب علينا أن نصحو من غفلتنا، وأن نجمع كلمتنا، وأن نوحد صفوفنا، فإنه لن ينصر علينا عدونا ونحن معتصمون بالله جل وعلا. وانظروا إلى التاريخ والسير والمواقف العظيمة والمشاهد العديدة، كيف نصر الله أهل الإيمان في كثير من المواطن على قلتهم وقلة عتادهم وقلة ما في أيديهم لعظيم ما يحملونه في قلوبهم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الرافضة خرجوا من كهوف مران من مكان بعيد، ولم يتقدموا بلدة ولا قبيلة ولا مدينة إلا بعد شراء بعض أهلها بالمال والسياسات الكاذبة ومغازلات الخائنين الذين فتحوا لهم الطرق ويسروا لهم السبل حتى وصلوا إلى ما وصلوا، وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. لأن الله يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إننا نتألم ونحن نرى ونسمع كل يوم ويقتل من خيرة الرجال ومن فحول المجاهدين الأبطال في ميادين القتال، ومنهم من يقتل غدرا ومكرا، وهذا أشد ألما وأعظم خطرا، ولكن لعل الله عز وجل أراد بهم خيرا. فإن من مات في هذا الطريق وفي هذا السبيل منازله عالية بإذن الله جل وعلا ودرجته رفيعة. من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومع ذلك، فإننا نناشد من هذا المكان التحالف العربي الإسلامي والحكومة الشرعية والأحزاب السياسية والقوى في هذه البلاد والقبائل الشرفاء أن يدركوا هذا الخطر الداهم وهذا السم القادم، وأن يتركوا ما بينهم من الخلافات والمناكفات والأمور التي ربما لا يحمد عقباها، فإنه لن يفرق بين فلان ولا فلان. فإن سلمت اليمن
2: فمعناه مساومة على مكة والمدينة، إذا تركت بلاد اليمن معناه الدور على مكة والمدينة وسائر الجزيرة. لا بد أن نعقل هذا وأن نفهم هذا، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نشد عن سواعدنا، وأن نواجه عدونا بكل ما نستطيعه لكبته ولإبعاده ولتطهير هذه البلاد منه. إياك والتثاقل عبد الله، إياك والتذاخ والتخاذل، إياك أن تكون دنياك مقدمة على دينك وعقيدتك. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أيها الناس إنك لتعجب يوم أن ترى من المسلمين من يتمنى أن يعود الرافض إلى بلده وقد نسي ما حصل له، ربما قتل أخوه أو أبوه أو ابن عمه أو جاره أو هدم بيته، لكنه لأجل الدنيا ولأجل الأفكار الكاذبة والأقوال الكاسدة ربما يرضخ ويرضى ويحب أن يتسلط الرافضة. نعوذ بالله من الخذلان، لا يجوز لنا ذلك عباد الله. انظروا إلى ما يحل بقبائل اليمن الذين تسلط عليهم الرافضة، فذاك يسحلونه وذاك يهينونه وذاك يأخذون بناته وذاك يهينون عرضه دون نكير ولا أيضا ولا اعتراض لما يفعلونه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نراجع حساباتنا، وأن نجمع كلمتنا، وأن نعود إلى الله عز وجل، وأن يكون قتالنا للرافضة لا لأجل المنصب والكرسي والمال، لا لأجل التراب والأحجار، ولكن لأجل العقيدة، لأجل القرآن، لأجل السنة، للدفاع عن عقيدتنا التي تهدد وأخلاقنا التي تغير ومبادئنا التي يسعى إلى إفسادها ولأعراضنا التي يوشك أن تنتهك ولمساجدنا التي تدنس. هذا هو الأصل، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ثم دفاعا عن ممتلكاتنا وبلادنا وأراضينا وسائر بلداننا، بذلك ينصرنا الله جل وعلا. فإن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد النصر من غير هذه الطريق وبحث عنه من غير هذا السبيل فإنه يتبع سرابا ولا يجد جوابا، بل ربما يخذل ويعاقب. وقد عرينا في التاريخ من العبر وقرأنا فيه من السير والقصص ما لمن غمر مما حل بهم بسبب معصية الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه، علينا أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نعلم أن هذه مؤامرة من أعداء الإسلام على هذه الأمة لإبعادها وإفسادها وتمزيقها وأخذ كرامتها ومقدساتها وثرواتها، وهذا الذي يسير عليه الأعداء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن ساندهم وأيدهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجمع كلمة أهل الإيمان على الحق، على السنة والقرآن، على الحق المبين والصراط المستقيم. اللهم وحد بين صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أيضا، هم يتألمون يجرحون يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد. ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع. يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة. فهو عدو حاقد، وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل،
3: والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن نصر إلا من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله والنصر من عند الله، ليس بكثرة عتاد أو عدة أو رجال، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى فيطلب منه، وله أسباب كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ومنها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه وزجره، ويكون بنصر دينه الحق الذي هو الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه السنة المطهرة وهذه الطريقة المرضية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نصرها نصره الله، من نصرها باعتقاده، من نصرها بقوله وفعله، كان موعودا بنصر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا، من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين، ساعي الكافرين ومن إليهم في الخيانة والخديعة، وما يقوم به الحوثيون من نقض العهود والمواثيق ومن المخادعة، يظنونه لهم وهو عليهم، لأن الله عز وجل يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فيا أيها المسلم، افرح حين ترى الحوثي شبيه اليهود يخادعك ويخون، فإن الله عز وجل قد بين أنه يمكن منهم بسبب خيانتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فخداعهم ومكرهم وخيانتهم عائدة إليهم، ونحن بحمد الله منصورون بنصر ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح إما أن يكون بشهادة يرزقها الله عز وجل من شاء، وإما أن يكون بنصر يعز الله عز وجل به دينه، وإما أن يكون بمجموعهما، وهذا المرجو من الله سبحانه وتعالى. فإن الله أغير على دينه وأغير على أوليائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وأي حرام أعظم من الشرك بالله، وأعظم من قتل النفس المحرمة، وأعظم من انتهاك حرمة الشهر الحرام. وكل هذا وقع فيه الحوثيون ومن إليهم قاتلهم الله. فما عليك أيها المسلم إلا أن تطبق أمر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبت في موقعك، اثبت في مدرسك، اثبت في مكانك، واذكر الله كثيرا، لا تغفل عن ذكر الله في أشد المواطن. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغى علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والفتنة الشرك وما إليه من البدع والمخالفات الشرعية، فنحن نأباها وندافع عن دعوتنا وندافع عن عقيدتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونرجو من الله النصر، ونحن نراه محققا، نرى السكينة، نرى الثبات، وكل ذلك من فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي يجب علينا فقط أيها الأخوة أن الأمر لله، إن حصل نصر فمن الله، لا يكن لنفسك حظ. إياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. علق الأمر بالله، إن حصل ضرر فبذنوبنا ومعاصينا، والله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله مولاكم، مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. اعلم واعتقد يا أيها السني الموحد أن الله مولاك، والله عز وجل يدافع عن أوليائه. نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الحروب يقع فيها ما يقع، ومع ذلك هنيئا هنيئا لمن بذل هذه المهجة وهذه النفس لله، هنيئا والله. لا يجد الشهيد من مس ماذا من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ويزد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد في تسعة من أصحابه قال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، قال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام الثاني وقاتل حتى قتل، حتى قتل التسعة. وهذا هو الحال. ذاك دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث حذيفة: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فمن استطاع أن ينظر إلى تحركاتهم وينظر إلى ذهابهم وإيابهم ويرصدهم للمسلمين وللمؤمنين حتى يمكنوا من رقابهم، عسى أن يكون داخلا أيضا في هذا الحديث: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. وهذا الذي يفعل هذا الفعل لا يذعر الناس عليه، متخفيا ينظر إلى عوراتهم حتى يمكن المؤمنين من هؤلاء الفاسقين المنحرفين الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. نعم أيها المسلمون، ونصر الله آتي، نصر الله آتي، نصر الله آتي، وهذا الذي نستبشر به، وهذا الذي نجده. فإننا نعتقد أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، وهذا الاعتقاد
5: موافق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما حصل لموسى عليه السلام وقومه فيه بيان لذلك. في الوقت الحرج الوقت الشديد تظهر الكرامات، تظهر الكرامات. فموسى عليه السلام خرج بقومه فارا من فرعون وقومه، وفرعون قد جمع الجموع الكثيرة، وفي الوقت الحرج، وأصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون، إنهم أحاطوا بنا. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أن يضرب بعصاك البحر، نعم. فانظر إلى هذه الكرامة العظيمة في هذا الوقت العظيم الذي يتبجح فرعون فيه بقوته برجاله بعتاده، يأتي النصر من الله والفرج من الله. كما يتبجح هؤلاء ويقولون لا تعقدوا الصلح، ما نريد صلح، بقي علينا أمتار، هيهات هيهات أن يمكنك الله يا زنديق، هيهات هيهات أن تمكن في الأرض أيها الزنديق. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرافضة منافقون لا يفقهون ولا يعلمون بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فعلينا الإكثار من الدعاء والذكر، فإن هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، سواء في هذه المواطن أو في غيرها. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونسأل الله عز وجل بقدرته وقوته وجبروته وعظمته أن يدمدم عليهم. نسأل الله بقوته وجبروته وعظمته وصمديته أن يدمدم عليهم، ونسأل الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يحفظ إخواننا وأن يحفظ دارنا وأن يحفظ دعوتنا، إنه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا

وكله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أعلموا الذين يستنبطونه منهم ألولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ويخطبها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السادي رحمه الله وفي النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه على مصرعة يقدم عليه اللسان أم لا يحرم عنه. انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل فأعطانا فأجزل ونحمده أن كفى عنا شطواته الجنة الباقية من الروابط الحوتيين آمنهم الله بما يستحقون. نسأله سبحانه أن يعطي باستظهار جبتهم وأن يبيدهم عن فكرة أبيهم.

سبحانه المجيد من فضله, وإن هذا النصر لأخوة الله ابتلاء من الله سبحانه, لنا ينفعنا أن نشكره ونرجع الله إليه أم نكفره ويأخذنا العجب والفرح المسموم. فينبغي علينا عباد الله أن نرجع الله كله لله وحده كما قال سليمان عليه السلام, هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر, أمن شكر فإنما أشكر لنفسي فمن كفر فإن ربي غني كريم. وقتلك الله سبحانه قارون حين أرجع الله نفسه قال إنما أوتيته على علم عندي, أو أم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماعة ألا يسمع ذنوبهم المسلمون, إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جهد ينصرونه من دون الله فما كان من المنتصرين. يجب علينا أيها الناس التواضع لله عز وجل وألا نفرح فرغ شخص وبطل فرح قارون وأمثاله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين, فلنفرح بفضل الله وبرحمته. قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته أي ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة دخل وهو راكب على ناقته وعلى راسه المقفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرح من ذواضيه إلى ربه عز وجل كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وأبي يعلى وقيله وفي الصحيحين دخل وهو يلو سورة الفجر قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويسلك صرارا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قبل أن يرجع من الغزوة كبر ثلاثا وقال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون ربنا سائدون صلى الله واته ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده. فخرج أحمد بن عمر رضي الله عنهما فوحده سبحانه الذي أزم الأعداء فما نحن إلا جند من جنوده استعملنا في طاعته وجهاد أعدائه فله الحمد والمنة. قالينا عباد الله أن نلتقي فيما أتانا الله تعالى الآخرة أن نستعمل ما هو من الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربنا والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل فيها الثواب لنا في الدنيا والآخرة. علينا أن نصر من ذكر الله عز وجل وعبادته سبحانه. فينبغي علينا عباد الله أن نتجنب التنازع والشقاق والخلاف التي هي من أسباب الفشل وزملاتها فينا. قال سبحانه ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. أبي مسلم من حديث عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال إذا ودى الأرض فؤاد فرون أيكم أنتم؟ فقال عبد الرحمن عوف يقول كما أمرنا الله. فقال النووي أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد نصلي انتهى كلامه رحمه الله. قال رسول الله وقيل ذلك يتنافسون ثم تتحاشدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فريانون بعضهم على رقاب بعض لا تبصنا شيء من الفتح وإلا الحمد ونخشى من الوقوع فيما أخذنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلموا عباد الله أن هذا فرج وليس الحاصلين مع كونه ابتلاء من الله سبحانه أنا المشكره نقفل عن شكره أو ما كذلك لأخذه من سبحانه ورحمة لما من مطاحنا وقلة صبرنا على الجهد والبلاء. قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيفا أمام كف وعس وشتة حافلة على العبد المؤمن إلا مسير الفرج والجسر بإذن الله سبحانه الواحد القهار. قال سبحانه سيجعل الله بعد نصر يسرا وقال فإنما نصر يسرا إنما نصر
وجاء مرسلة أنه قال هي ربا وصديقين. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الأنس مرة في الحالين فهو مفرد والأنس منكر فتعدد. انتهى كلامه رحمه الله. ورغم أبي شيبة الحاكم فهو

أمن صدق الله لم ينل هدى أمن رجاء يكون حيث رجاء أقول آخر

فقالها أسل الكرب الذي يمشي فيه تكون وراه فرج غريب. فقال آخر ألعق نازلة يذيق بها الفتاة شرعا وعند الله منها المخرج. فلما استحكمت حلقاتها أرجت وكان يظنها لا تخرج. فقال ابن زبيد أنشدني أبوها المسيء الثاني إذا اشتملت على اليأس القلوب. فطاق لما به الصدر الرهيب فأوطات المكاره والمعنت أرسلت في أماكنها الخطوب. ولم ترى لانكشاف الطرد وجها فلا يقنع به لدها الأديب. أتاك على قنوط منك قوس يمن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. فإننا والله نعتبر ما أسلم قد كيت الضوار الحسيين نزل من الله عز وجل ونسأله سبحانه ويمن علينا بفتح الأكبر وأن نضحي بلادنا وسائر بلاد المسلمين والروافض وأوانيهم ومناصبيهم. ونسأله عز وجل المزيد من الرشد والفرج والتوفيق فإذا اختصنا بنا من السبب حصول الفرج واليسر تفرج الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده أما ربعت كفاية الدنيا به للتوحيد وإذا لي كانت أركب التوحيد. وتاودي النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك فلا ينجي منها إلا التوحيد. فهي مفسر فهو الخليقة ومن جاوها فيسمها فقياسها بالله التوفيق انتهى كلامه رحمه الله. أنبياء الله عز وجل ذروة الموحدين وقد رجع الله عنهم الكرب ونجتا من أقوام المظالمين. قال النبي رحمه الله إجابة العلوم والحكم عند سبحة ابن عباس رضي الله عنهما كما صلى الله من قصص تسجيل قربات أنبيائك إن تزناه الفرد. فإن جاء نوح عليه السلام وأنماه في الفرد. فإن جاء إبراهيم عليه السلام فبدائه لوعده الذي ولد فيه. وإن جاء موسى وقومه من اليم وأغواقاتهم وأقصد أيهم ونس وقصد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتاه وإن جاء منهم كرصد يوم القار ويوم البدر ويوم أحد ويوم هنين ويوم الأحزاب. فقيل ذلك ومن السلام مديس رجل تقى الله عز وجل. قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من السلام مديس رجل حتى وصل الله بالأعمال الصالحة. وخير دليل حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى ظن فنزلت عليهم ثغرة عظيمة فسدت عليهم القار فتضرعوا الله بصالح أعمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج. من أسرع المزيف الرجل والنفس التوبة إلى الله وبالجوع إليه. وهذه قصص الثلاثة الذين خلفوا كابروا من ذلك وإلى ابن أمية ولا إلى ابن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم المظلمة ورعفت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أسباب نزيف الرجل يذكر الموت والدار الآخرة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ تدل المدين وأبدا بمجموع الطرق. أكثر من ذكر هارم اللتان أما ذكر وقت ما هو ضيق إلا وسع عليه فلا في سعة إلا ضيق عليه. وقد جاء الحديث عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه وعند الحاكم علي بن عمر رضي الله عنهما. نسى مسجد الري واليس ملازمة الاستغفار. وقد جاء عند أبي داود وغيره.

صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث له سور تجري تحتها وهو حديث حسن. وقال النوع مع قومه: فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا وجل السماء عليكم زارا مثلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وقال سبحانه في قصة هود مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ويرسل السماء عليكم نارا ويزيدكم موتا الى قوتكم ولا تولوا مجرمين. وعند الاستغفار ازيد فرع واليسر وتزيد القوه ويصل كل خير. وفي مسلم من حديث الاغر المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انه ليقان على قلبي واني لاستغفر الله من يوم بيد مطه من السامه فرع واليسر. الدعاء فهو مخرج من كل ورية مخرج عن كل غرفة فلا مسألة من إصرار من الدعاء. وللحال على ربنا تبارك وتعالى. وقد تمر الله كثيرا من الأمم بسبب دعاء أنبياء ماليين وإلا يترشى في إيدكم.

0: وتعالى فقال ربكم ادعوني استجب لكم وذوات سبحانه وهذا الحق أهدك بالدعاء أن يكون صابرا مظلوما أدقي عليه فهذا من أعظم أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ونسألك اللهم يا أسمائك الحسنى وسوادك العلى أن تمنحهم من أعدائنا يا جبار يا منتقم اللهم إنا والظلمون فانتصر اللهم عليك بالرافة الحوثيين اللهم عليك بهم ومن آمنهم اللهم عليك بهم ومن خططهم جسس لهم اللهم عليك بهم أجمعين اللهم عليك بهم إنهم لا يعودونك يا رب العالمين اللهم يا بشر شديد ابطش بهم اللهم انكر بهم فإنهم مهجرون اللهم خاتم فإنهم مفاجئون اللهم اتم منهم فإنهم خائنون اللهم دون مكرهم فتقدمهم شتت شملهم تقضي مكرهم في قلوبهم اللهم احفظ اخوانا الغاتمين الينا اللهم اكبض على قلوبهم وشد ارضهم وشتت ربيتهم واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم سلمهم وغنمهم وتقبل منا ومنهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امننا وثبت اقدامنا وصلنا على البقاع المهتدين اللهم اجب بعضك المستضعفين في كل مكان اللهم اشف مرضانا وجرحانا ارحم موتانا اتخذوا من بك شهداء والحقنا بهم في احسن حال اجمعنا بهم في طاعه كرامتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الرضا بعد الخطا حتى العيش بعد الموت ويتجنبك الى وجهك وشكرنا لقيت بقيت الضراء خطورة ولا منة مضلة اللهم ادخلنا الجنة أجلنا من النار أسر عوراتنا فامر رواتنا اللهم استهدي كرشة يمنينا نعوذ بك من شرور أنفسنا اللهم ينصر القلوب صدق قلوبنا على طاعتك اللهم آتنا بالدنيا حسنة ونفلا وجهزات وقنا عذاب النار يا أحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أولا نقول رحم الله إخواننا الأبطال الشهداء بإذن الله جل وعلا الذين قضوا في ميادين الشرف والعز في جهاد الرافضة الزنادقة الكافرين في هذا الميدان العظيم الذي يعتبر شرفا لأهله في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا عبد الرحمن السيد، وهكذا نسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا نصر أمزربة رحمة واسعة، وأن يغفر لهما وأن يرفع درجتهما في عليين، وأن يكتبهما عنده من الشهداء المقربين، وهكذا سائر من قتل في سبيل الله عز وجل من أهل الإسلام في قتال الرافضة في هذه المعارك المحتدمة في هذه الأيام وفي غيرها في بلاد البيضاء. ونسأل الله عز وجل أن يخلف على أهليهم وذويهم بخير، إنه جواد كريم. إخواني في الله، أقول لإخواننا صبرا صبرا، فإنكم في عبادة عظيمة، فإياكم والتقهقر، وإياكم والتراجع، وإياكم وسماع أقوال المغرضين. فننصح إخواننا جميعا وننصح المسلمين عموما أن يهبوا إلى مثل هذه الجبهات وأن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، فإن تكاتف أهل اليمن من أعظم أسباب ذهاب الرافضة، وإن تخاذلهم وكل ينظر إلى الآخر سبب للذل والهوان وتسلط الأعداء، فإن الرافضة لا يتسلطون علينا ونحن أمة واحدة، وإنما يتسلطون على المختلفين المتمزقين المفترقين الذين يكيد بعضهم لبعض. فأقول معشر المسلمين، أثبتوا حفظكم الله، أثبتوا وادعوا الله عز وجل وأقبلوا على طاعة الله، واصدقوا الله في قتال الرافضة، أصدق الله في قتال الرافضة، فإن من صدق الله صدقه، ومن أراد الله والدار الآخرة أصلح الله له حاله. يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إذا علم الله صلاح قلوبنا فإن الله عز وجل يكرمنا في الدنيا والآخرة. وهكذا لا يجوز لأهل الإسلام أن ينظروا إلى أخوانهم في الجبهات وهم يقاتلون وهم ينظرون إليهم، يجب على المسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد وأن يوحدوا الصفوف ويجمعوا الكلمة في قتال هذا المعتدي الباغي الغاشم الظالم الكافر الذي غير الدين وأحدث البدع والمنكرات وسعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل. يا معشر اليمنيين، إن الرافضة إن سكت عنهم في بلد معينة فإنهم ينتشرون ويتطورون ويزيد شرهم ويصل إلى كل بلد، وسيذوق مرارته وضره كل من تخاذل عن قتاله وكل من تخاذل عن الوقوف في نصرة الحق. فعليكم جميعا نصرة الحق بالقول واللسان واليدين والمال وبكل بما يستطيعه، ولو بالكلمة ولو بالأمر معروف ولو بالنهي عن المنكر. وأنصح إخواننا المقاتلين من المسلمين من القبائل وغيرهم في بلاد البيضاء أن يثبتوا وأن يدعوا الله عز وجل، أن يثبتوا وأن يدعوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن النصر من عند الله، أن النصر من عند الله عز وجل، ليس بحولهم ولا بقوتهم ولا بكثرة عدتهم ولا عتادهم، فإنهم إن صدقوا الله عز وجل صدقهم الله وأعانهم الله وسددهم الله وثبتهم الله. ولينظروا حالهم في أول أمرهم كم ثبتوا في تلك المواقع، ولم يستطع الرافضة أن يتقدموا شيئا ولا أن يتقدموا شبرا، وهذا كله من الله جل وعلا. فليثبتوا وليتمكنوا في أماكنهم وليغزوا عدوهم وليعلموا أن النصر حليفهم، فإن الله يقول سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنت تحمل العقيدة الصحيحة، تحمل التوحيد، تحمل حب الصحابة، تحمل القرآن، تحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام،
تحمل الدفاع عن الصحابة وعن عرض المصطفى، وأولئك يحملون الوثنية، يحملون الشرك، يحملون أفكار الفرش، يحملون الخنا والباطل والزور، فكيف ينصرون وأنت تحمل الحق؟ فترفع رأسك بالحق وتثبت على الحق. من قتل قتل شهيدا بإذن الله جل وعلا، ومن عاش عاش عزيزا حميدا، ومن جرح فكلمه يوم القيامة يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك، ومن رجع منتصرا غانما فهذا شرف عظيم. فاثبتوا حفظكم الله، اثبتوا حفظكم الله. ومن اختاره الله جل وعلا فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ويتخذ منكم شهداء. ليست منقصة ولا مذمة أن يختار الله جل وعلا من شاء من عباده يختاره لهذه المنقبة العظيمة، بل هذا شرف عظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأدعو كل المسلمين الثبات، الثبات، أدعوهم إلى الثبات في مواجهة الأعداء، في مواجهة الرافضة في كل الجبهات. وعلى المسلمين وعلى أهل الشأن وعلى أهل الشأن وعلى أهل الحل والعقد أن يقوموا قومة رجل واحد في كل الجبهات، أن يحركوا كل الجبهات للقضاء على الرافضة، فإن الرافضة يتجمعون في مكان واحد حتى يستذلوا خصمهم، ثم ينتقلون إلى مكان آخر. فلو قامت القبائل كلها والجيوش كلها والجبهات كلها لانتهى الرافضة في زمن يسير بإذن الله تبارك وتعالى، ولكنه التخاذل والتفرج، وكل ينظر إلى الآخر والعدو يستفرده فيحصل الضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن تحالف معهم وبمن أعانهم وبمن وافقهم. اللهم ثبت إخواننا، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم من مات منهم، واشف من جرح منهم، وثبت من بقي منهم. اللهم ثبتهم على الحق، ثبت أقدامهم، ووحد كلمتهم، واجمع صفوفهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أيدهم بجند من عندك يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.

0: تعلون إنكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. السير قال الحافظ بكسر المهملة، يعني السين، وفتح التحتانية الياء، جمع سيرة. وأطلق ذلك على أبواب الجهاد، أي أطلق عليها أنها سيرة، لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة. والحافظون لحدود الله في الآية، الحدود قال هي الطاعة. قال: حدثنا الحسن ابن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك ابن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد، حج مبرور. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه وقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله. الطول هو ما ربط به الحبل الذي يربط به. يستن معناه يمشي يذهب يأتي يذهب ويأتي. قال الحافظ يستن أي يمرح بنشاط. وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا. وقال غيره أن يلج في عدوه أن يلج في عدوه مقبلا أو مدبرا. ومعنى في طوله هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير. والجهاد كما هو معلوم بذل الجهد في قتال الكفار، هذا الأصل فيه إذا أطلق. والجهاد مشتق من الجهد، ومعنى الجهد أي المشقة. والسير أي السيرة، جمع سيرة، سير النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في غزواته وفي أحواله في الجهاد. فهذا الكتاب ذكر فيه البخاري غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه سيرة، وذكر فيه أحكام الجهاد ومسائله وأمورا كثيرة مما يتعلق به. وبدأ في باب فضل الجهاد والسير، وسيأتي أيضا في أبواب بعده تتوالى أيضا في ذكر فضل المجاهدين، ولهم فضائل كثيرة منها ما ذكر في الآية أن المجاهد باع نفسه من الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي اشترى هذه النفس، وأن الثمن هو جنة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي يقتلون من الكافرين ويقتلون. وكلها مبعدة للعبد عن نار الله، وهكذا مسبب له في دخول الجنة، القتل في سبيل الله سواء قتل أو قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، من قتل كافرا فلا يجتمع معه في النار وإن لم يقتل هو شهيدا. وهكذا إذا قتل في سبيل الله فهو أيضا في الجنة. وهذا وعد وعد الله به في أعظم كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، أي ليس أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا. ثم ذكر هذه الأحاديث التي تبين فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، كما أرشد إلى ذلك عبد الله بن مسعود. وهكذا قالت عائشة نرى الجهاد أفضل العمل، وقارنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله بمن يقوم في صلاته أبدا لا يفتر عن الصلاة، وبمن يصوم لا يفتر عن الصيام، منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع، وهذا لا يقدر عليه. وللجهاد فضائل كثيرة سيأتي يذكر منها البخاري رحمه الله في أبواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال فأبى سهل، قال له إذا أما إذا أبيت فقد فقل لعن الله بالتراب. فقال السهل فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي القيلولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب، كناه بها أو لقبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذه من أحسن الألقاب له. وانظر الباطل طرفا نقيض، والحق ليس فيه إجحاف وليس فيه غلو، فلا هو في الباطل من أي جهة، بل على الصراط المستقيم. قامت دولة بني مروان على شدة العداوة لآل البيت، وهذا والله لا يجوز، وهو ظلم وبغي، وهو ما يسمى بالنصب، نصب العداوة لآل البيت، هذا هو النصب. حتى صار الرافضة ينبذون كل من ليس شيعيا بأنه ناصبي ولو لم يكن ناصبيا، والمقبلي كان يشدخهم في بعض الأوقات إن كان هو عنده شطحات وزلقات في العقيدة، معتزلي المقبلي ما هو على السنة بسواء، في بعض الأوقات يلطمهم في العمل العلم الشامخ بعض رسائله، فهجاه بعضهم قال المقبلي ناصبي أعمى الشقاء وبصره، لا تسألوا عن بغضه للعترة المطهرة، فأمه معرفة لكن أبوه نكرة، معناه أنه ابن زنا، ما يبغض آل البيت إلا ابن زنا في حد نظرهم، يبغضهم هم. ولقبوا الذهبي بالناصبي، يقول الناصبك الذهبي، ذهبي صاحب تاريخ الإسلام سيرة الإمام النبلي، أنه إذا استلم رافضيا يعطيه، يضربه يفضحه كثيرا، وأعطاه الله من فضله بلاغة وعلما وقوة وشجاعة في الحق، فلهذا يعتبرونه ناصبيا. أما شيخ الإسلام شيخ الذهبي وشيخ ابن القيم مثلا فهو عدوهم اللدود، يكفرونه، وأظن لو يعثرون على قبره لنبشوه، فهم لا يريدون أحدا أن يفضحهم حتى ولو يفضحهم بكلام هادئ، فضلا من أن يبين مخازيه، ما يحبون أن يفضحهم أحد البتة، يريدون بوارهم وشرورهم ودبورهم وكفرهم وزندقتهم وبغيهم وعدوانهم وقتلهم وسفكهم وسحرهم وماذا، وكذلك بغضهم للصحابة وسائر ما يقولونه ويفعلونه، يمشي الناس يقولون مبارك مبارك، هذا عمل مبرور، أنتم سيدي. الآن كلمة سيدي ما هي عربية، السيد هو الذيب، لكن سيدي هي اللغة العربية، إلا أننا نتكلم على حد لهجتهم هؤلاء اللي يقولون هذا الكلام. وفيه فضيلة له رضي الله عنه، وفيه أنه قد يحصل بالمرء وزوجه مهما كان صلاحهم شيء من المغاضبة التي لا تضر الإيمان، وفيه أنه إذا غضب الإنسان ابتعد عن مكان الذي يغضب فيه إلى مكان يتكفى فيه الشر مثلا، فإن كان بينه وبين أهله وخرج أمر طيب. وأسباب مهدئات الغضب كثيرة، منها الوضوء ومنها الغسل للتبرد ومنها كذلك، هذه أشياء تذكر، ومنها الاضطجاع إذا كان يعني جالسا، أو كذلك الجلوس إن كان قائما، والاستعاذة قبل ذلك من الشيطان الرجيم، كثير يتجنب الإنسان أسباب الغضب. وأن الأب يكون مصلحا إذا حصلت مغاضبة بين البنت والولد وبين زوجها الصالحين، يصلح لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا. لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ أنه يصلح. والله لو كان علي رضي الله عنه حيا لكان أول من يجاهد الرافضة والله، فإن علي براء من أصلهم الذي نشأ في ذلك الزمان، والذي علم تاريخهم بالبراءة من أبي بكر وعمر تبعهم يقاتلهم فردا فردا وشرد بهم من خلفهم، والتاريخ شاهد وهذه كتب دواوين الإسلام أنه قتل الرافضة في ذلك الزمان. علي بن أبي طالب قتلهم، قتل السبائية تبع عبد الله بن سبأ وتبع المفضلة وقاتلهم وشرد بهم مزقهم كل ممزق وهانهم. هذا لتعلموا أنهم إنما يتخذون الدعوة لحبه كذبا وزورا، وإلا فهو الذي قاتلهم أشد من قتال ما قاتلهم أبو بكر ولا قاتلهم عمر رضي الله عنه الرافضة، لأنهم ما ظهروا في زمنه، ولا قاتلهم عثمان كان في زمنه خوارج، وإنما الذي أهانهم وقتلهم هو علي بن أبي طالب، والتاريخ شاهد. فهم ما يحبونه هو أهانهم وقتل أصولهم وأسسهم رؤوسهم وزنادقتهم الأول.
2: وقبل أن نقرأ في الأدب المفرد، هذه ورقة كتبها بعض الإخوة من حجر، طلبوا فيها بيانا حول بعض الأمور. قالوا هذه بعض تلبيسات وناس يأتون من معبر أو من يتصل بهم على بعض أصحاب المساجد في منطقة حجر، وبعضها قد تكرر الكلام فيه لكن يعني لفت انتباهي منها أمر سيأتي ذكره، وهو أمر إضعاف همة الناس وعزائمهم عن التصدي للرافضة وقتالهم. نقرأ عليكم الكلام ثم نعود إليه إن شاء الله. قال: من هذه التلبيسات التي يذكرونها أن الشيخ محمد الإمام هو أبعد الناس عن الرافضة وعن موالاتهم، وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على ذلك. الأمر الثاني أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب وبين الصلح واختار الحرب، جرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الشيخ يحيى الصلح حصل الخير فكان في مصلحة عظيمة. هذا الأمر هو أشد ما يلفت الانتباه في هذه التلبيسات. قال الأمر الثالث أن الشيخ الإمام نظر بنظرة المصلحة وبات طوال الليل يدعو فأرشده الله إلى هذه الحكمة العظيمة وهي الصلح فحصل خير، وقد استشار مشائخ كبار فأشاروا عليه بذلك. قال أيضا منها يقول: من يتكلم ويقول إن هذا خطأ يذهب إلى هناك وينظر كيف سيكون موقفه. أيضا يقولون: قد سئل الشيخ الفوزان وغيره فقالوا الوضع ما يسمح لكم بالكلام وبالرد عليهم. أيضا يقولون: الوثيقة وإن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم. أيضا قال: يقولون اختار الإمام الصلح فقط وليس الموالاة والمحبة والنصرة. وأيضا مما يقولون أن الوثيقة فيها خير عظيم لأن استمرت دروس العقيدة وخروج الخطباء في المناطق التي تحت وطأة الحوثي. أيضا قال يقولون إن الشيخ الفوزان والشيخ ربيع لما سئلوا عن ذلك قالوا: قد وقع الأمر وحصلت الوثيقة من باب المحافظة على الدعوة. وأيضا يقولون أن المراكز في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي منتشرة جدا والدروس فيها مستمرة، وكل ذلك بسبب حكمة الإمام. وهكذا قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. قال هذه بعض التلبيسات التي ينشرونها على بعض الناس. والحقيقة أن هذه شبه لا تنفق أبدا على من عرف حالهم وما هم عليه. ونعلق عليها باختصار عسى أن يدفع الله تعالى بها ويحصل البيان لمن قد يلتبس عليه الأمر. أما القول أن الشيخ الإمام أبعد الناس عن الرافضة وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على هذا، فهذا كان في أول الأمر، كانت له خطب وله كتب في التحذير منهم، حتى إن الناظر في ذلك يشعر أن هذا موقف سياسي لما كان يقاتلهم حزب المؤتمر يقاتل الرافضة، وربما كان الإخوان في ذاك الزمان موالون للرافضة واعتصموا سويا في ساحة التحرير، فكان الإمام يخرج الكتب والأشرطة والخطب في التحذير منهم. فلما اعتزل حزب المؤتمر قتالهم وتوالوا لسياسات جماعتهم سكت الإمام عنهم، بل سكت عنهم وبدأ يحذر من قتالهم، والحوثي لا يزال في صعده. ويعلم الناس أنه حين قاتل الناس في كتافه خرجوا لنصرة المحاصرين المظلومين كان يقول هؤلاء قطاع طرق الذين ذهبوا لفك الحصار وأخذوا معهم إغاثة غذائية للمحاصرين، قال قطاع طرق، قاله في خطبة جمعة. أيضا ثبط الناس وحذروا، كان كلما أتى ناس يريدون النصر لأهل دماج يردهم ويكسلهم قبل أن يكون مضغوطا وقبل أن يكون مكرها، ولا يزال الحوثي في صعده. فكيف يقال إنه أبعد الناس عن الرافضة وعن دفاع عنهم ونحو ذلك؟ ثم أيضا دفاع عنهم كما نبهنا عليه قبل أن المكره غاية ما يعمل المكره ماذا يفعل؟ يسكت. مكره أنت لا تستطيع تنكر، سكت معذور. أما أنه يدافع عن الباطل ثم هو بنفسه يقول أنا أفعل هذا تدينا لا أفعله خوفا من أحد، ويقول أنا أمري في يدي، هذا بلسانه يقول لست مكرها أنا أملك أمري وأقول هذه الأقوال وأفعل هذه الأفعال دينا، فكيف يقال بعد ذلك إنه مكره أو إنه بعيد عن الرافضة وعن موالاتهم؟ صار يدافع عنهم، صار يشعر الإنسان منه أنه يغضب لقتلهم ويأسف على قتلهم. لما انتصر المسلمون على الرافضة الكافرين في هذه المناطق في مناطق الضالع وعدن فرحوا، فرحوا كما قال الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الله فرح، فرح المسلمون بنصر الله بتخليص البلدان السنية من الرافضة الفارسية. قام يخطب الإمام ويقول يفرحون بالانتصارات، بمعنى كلامه يقول أي انتصارات هذه التي يفرحون بها؟ إلى جهنم وبئس المصير. انتصارات المسلمين إلى جهنم. ماذا يشعر السامع لهذا الكلام؟ يشعر أنه يأسف على قتل الرافضة وعلى الانتصار عليهم، هذا كلامه بلسانه، أنه يحكم على هذه الانتصارات التي انتصر فيها المسلمون أنها انتصارات إلى جهنم. فكيف يقال بعد ذلك بعيد عن موالاتهم، بعيد عن يعني مناصرتهم بكلامه؟ يثني عليهم يمجدهم في خطب العيد، يمجدهم في خطب الجمعة، ويثني حسب قوله على السيد عبد الملك. وفي الحديث الذي يحسنه الإمام الألباني: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. هؤلاء الرافضة منافقون زنادقة، كيف يقال له السيد؟ أنى له السيادة، سيادة بطاعة الله. هذا أمر. قوله أيضا هنا أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب والصلح اختار الحرب، وجرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الصلح بالوثيقة حصل خير وأنه مصلحة عظيمة. هذا والله من أشد التنفير عن الجهاد. هل سمعتم أن عرضا انتهك أيام ما قاتلهم أهل السنة في دمشق؟ لم ينتهك عرض ولم يؤخذ مال، ومن قتل فهو في سبيل الله نحسبه شهيدا والله حسيبه. كيف يهون من أمر الجهاد أنه سفك للدماء؟ سفك للدماء في موضعها، هذه الدماء تأتي يوم القيامة تشهد لأصحابها، ليس سفكا للدماء في باطل، سفك للدماء في حفظ الإسلام. ألم يقتل من الصحابة يوم أحد 70 من خيار الصحابة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم نوقع صلح لا نقاتل قريش ولا يقاتلون بعد تلك القتلة التي حصلت؟ قاتلهم عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقاتلهم في غيرها، وقاتل أهل الطائف يوم حنين، وما قال سفكت دماء صحابة. يوم اليمامة في قتال مسيلمة كم قتل من القراء؟ كما جاء في صحيح البخاري حديث زيد بن ثابت الطويل تعرفونه، حين جاء عمر إلى أبي بكر قال: إن القتر قد استحر بالقراء، أي استحر أي كثر يوم اليمامة. فقال نوقف؟ لا، انظر ماذا قال. قال: وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي في الأماكن التي يغزونها. فاجمع القرآن، أشار على أبي بكر أنه يجمع القرآن خشية أن يقتل القراء فيذهب شيء من القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر لذلك ودعا زيد بن ثابت وجمعه. هل قال إن هذا القتل الكثير في القراء نترك معه القتال؟ وهكذا كان السلف، لم يكونوا يموتون أي كثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إلا في الجهاد. حتى كان عروة بن الزبير لما رأى في زمن الموت بالمدينة كان مما قال: قال إننا أمة لا نموت إلا بالقتل، فما لي أرى الفرش قد ملئت بالموتى. أي ينكر عليهم عروة أن الموت كثر في البيوت، وأن هذه الأمة لا تموت إلا بالقتل، أي في سبيل الله وفي نصرة الإسلام. فهذا من أشد التخذيل عن الجهاد، هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون تمهيدا بين يدي غزو الرافضة، وأنه إلى متى تظل الدماء تصفك. ينبغي أن يقولوا هذا الكلام لأهل الباطل، قولوا هذا الكلام للرافضة: سفكتم دماء اليمنيين، قتلتم الأنفس البريئة، إلى متى تقتلوا الناس؟ سأخذونهم من الأسواق، من البيوت، من المدارس. لا يقال هذا لمن يدافع عن دينه وبلده وعرضه وماله. من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال هذا الكلام في إنسان يدافع عن دينه، يدافع عن عرضه، عن ماله، عن بلده المسلم؟ هذا الكلام يقال للروافض، هذا الكلام كما سبق يخشى أن يكون تمهيدا لغزو الرافضة، وأن المسلمين كفوا عن قتالهم، إلى متى تقاتلونهم؟ ثم قال: انتهكت الأعراض وأخذ الأموال. اليوم تنتهك الأعراض وتأخذ الأموال في المناطق التي سيطر عليها الحوثي، أما المناطق التي قاتلوا الحوثي أعراضهم مصونة وأموالهم محفوظة، والله لا يسلب مال، ولا ينتهك عرض إلا بشيء شاذ لا يسلم من بلد، وإلا الخير حاصل. لكن الحوثي ينتهك الأعراض، الحوثي يسلب الأموال، الحوثي يهين الناس، فكيف يلبس على الناس أنها تنتهك الأعراض في قتالهم؟ لا، القتال عز، ذروة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام القتال في سبيل الله. أيضا انظروا، قارنوا الآن، انظروا المناطق التي قاتلت الحوثي كيف يعيشون، والمناطق التي سكتت عن الحوثي كيف يعيشون. انظروا واقع، قارنوا الواقع. المناطق التي تحت وطأة الحوثي فيها فقر، فقر شديد والله، فيها غلاء، فيها إذلال وإهانة، فيها سلب للأموال، يقاسمون التاجر والغني ما لا مقاسمة، كأنهم شركاء معه. فيها انتهاك للأعراض، فيها إجبار لعقال الحارات ومشايخ القبائل أن يخرجوا أفرادا للجبهات إلزاما. والمناطق التي قاتلت الحوثي كيف الوضع فيها؟ أمن وأمان وخير، أهل السنة رافعون رؤوسهم، العقيدة تنشر في كل مسجد وكل موطن، هناك لا أحد يجرؤ أن ينشر العقائد التي خالف فيها الرافضة. ما الذي يتجرأ؟ كيف يقال تدرس العقائد؟ تدرس العقائد بين أربع جدران في مسجد، في معبر أو نحو ذلك. انظروا الأسواق، المدارس، البيوت، غيرت عقيدة شعب. الآن يسعى الحوثي إلى تغيير عقيدة شعب بأكمله، وهو لا يقول أن تدرس العقيدة. فلو أن الناس مثلا سلكوا مسلك الإمام، وصل إلى الضالع قالوا اعملوا صلح، مر لك يا حوثي. وصل إلى عدن قالوا اعملوا صلح، وصل إلى حضرموت قالوا اعملوا صلح وثيقة. ماذا صار اليوم؟ ماذا صار اليوم؟ ألم يكن اليمن كله رافضي وتحت وطأة الرافضة؟ كيف يقال اتركوا إن الصلح حصل فيه خير كثير؟ ثم فرق بين الصلح الذي كتبه الشيخ يحيى والصلح الذي كتبه الإمام. صلح الشيخ يحيى ليس فيه تنازل بكلمة، إنما صلح عن وقف الحرب، كتب وثيقة أن الحرب تقف، وأن الشيخ يحيى مسؤول عن طلابه ومن إليه، وأن الحوثي مسؤول عن من إليه، ولا أحد يعتدي على الآخر. هذا الذي حصل. بعد ماذا؟ بعد قتال طويل، بعد خذلان، خذل أهل دماج من أغلب الناس في ذلك تلك الأيام. أما صلح الإمام، الحوثي في عمران والإمام يكتب الصلح في معبر، ثم أي صلح؟ صلح فيه ظلم، فيه تلبيس، فيه أنه هو والرافضة على دين واحد، كذا يكتبون أنهم إخوة متحابون. إن فرق بين هذا الصلح وهذا الصلح؟ فهذا تلبيس، هذا سعي في إضعاف الناس عن الجهاد، أن يقال فيه قتل وسفك دماء وهتك أعراض وأخذ أموال. والله إن هذه الأمور كلها في غير ذلك. من قتل من المقاتلين في قتال الرافضة نحسبه شهيدا، ونعم هذه القتلة في سبيل الله، نعمة هذه القتلة في سبيل الله. أما الآن الرافضي يقتل الناس في بيوتهم، يقتل الناس في بيوتهم وهم تحت وطأته، ثم يأخذ أبناءهم إلى الجبهات يقتلهم جميعا. أيضا يقول إنه نظر بنظر المصلحة، وبات طوال الليل يدعو، والصلح حصل في خير، واستشار مشايخ. أنا أعرف أن الصلح تبعوه به إلى أين؟ إلى المنفذ، وهو داخل إلى عمره قالوا له وقع، فما بات يصلي ولا استشار مشايخ. لا تكذبوا على الناس هكذا أخوة أو لا؟ هو تكلم بنفسه، قال لما سألوا لماذا وقعت، قال أنا كنت مسافرا للعمرة فتبعني أناس إلى المنفذ قالوا وقع على هذه الورقة، وقعت. فكيف الكذب هذا؟ أيضا قال من يتكلم ويقول هذا خطأ يأتي إلى هناك وينظر. وأيضا يقول الشيخ الفوزان ليس هذا وقت رد، لا يسمح لكم الوضع، نحن ما نطالب بالرد. نحن قلنا المكره يسكت، لا أنه يلمع الرافضة، المكره يسكت إذا كان مكرها. أما إنسان هو ينفي عن نفسه أنه مكره، يقول أنا لست مكره، أنا أمري في يدي، كيف نقول أنه مكره؟ هو يقول يا ناس أنا لست مكره، أنا أقول هذا دينا، أعتقد دين، ما يقول هذا فيه، يقول هذا الكلام في خطبة جمعة، فكيف نقول مكره وهو يقول دين؟ كيف نقول مكره وهو يقول أمري في يدي؟ ليس في إكراه. ثم فرضنا أنه مكره، المكره يسكت، المكره لا يثني، أما أن يثني اتخذوا هذا ثناء، يثني عليهم، هو نعمان الوتر يثني عليهم، صفر هذا محمد الإمام يثني عليهم، بل ويرافقونه إلى دماج، ويقال بعد هذا مكره. أيضا قال الوثيقة إن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم، والله إنها فتحت على المسلمين شرا، ما كانت لدفع شر، لو ترك المسلمين لقاتلوا الرافضة، لكن تأثر به الناس في تلك المناطق، قالوا قد كتب الإمام وثيقة، وإلا كانت هناك قبائل شجعان وعندهم القدرة على القتال الحوثي والتنكيل به، فصارت تلك القبائل التي كانت تتصدى للحوثي كثير منها، صار رجال الحوثي منها كانوا مهيئين أن يقاتلوا الحوثي، صار الحوثي يقاتل بهم المسلمين بسبب تخذيل أمثال هؤلاء. والله لو تصورنا أن الناس كلهم عملوا صلحا لحصل الضرر على الناس، صلح يمر الحوثي من صعدة إلى حضرموت باسم صلح وتصير بلاد رافضية، أي خير هذا الذي حصل؟ يحصل شر عظيم بهذا. أيضا يقول العقائد تنشر، الكتب تدرس، هذا تلبيس، العقائد الرافضية تنشر، الحوثي غير المنهج في المدارس وعنده محاضرات في المدارس، يبعث المندوبين يحاضرون، بل هناك محاضرات للنساء ليس حتى للرجال، للنساء في اجتماعات النساء. وقد أخبرنا بعض إخواننا قال ذهبت زيارة إلى بعض الأماكن التي فيها الحوثي ومعي أهلي، قال فزارتهم الأهل، بنات عمها وبنات خالها تعرفهم على سنة، قالت فقمنا إلى الصلاة فإذا الجميع، جميع النساء تصلي مسبلة يديها، مسبلة يديها، هذا أمر يسير ربما لكن ما هناك ما هو أعظم، فقالت لي للنساء ما هذا؟ قالت النساء، قالت يكفي، ظللتم علينا سنين، الآن تأتينا الزينبيات تحاضر، إذا هناك زواج تأتي نساء تحاضر، إذا هناك موت تأتي نساء تحاضر، إذا هناك اجتماع تأتي نساء تحاضر، فغيرت عقائد كثير من النساء وغير عقيدة كثير من الطلاب في المدارس وغيرت عقائد كثير من الناس في الأسواق والاجتماعات، بعضهم راغب وبعضهم راهب. أخبرنا بعض المشايخ أيضا قال بقيت في مسجدي نحو 20 سنة أخطب على السنة والعقائد، قال أتفاجأ والله أن بعض الذي حاضر معي في المسجد من سنين يتشكك في عذاب القبر، يتشكك في الشفاعة، يتشكك

يدرس فيها لغة فارس ودين المجوس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، أكبر الكفر ورأس الكفر أعظم جهة المشرق. قال الشراح والمراد به كفر المجوس، فهم الذين كانوا عن مشرق المدينة. فلان هذا الآن يبنى له في بلاد المسلمين لتدرس، كيف يقال تنشر عقائد السنة؟ الحال هناك مستضعفون جميعهم، سواء هؤلاء أو إخواننا أهل السنة، الكل مستضعف. وإن نشروا ينشرون في طور مساجدهم، وكثير منهم لا يستطيع الكلام في عقائد الحوث الباطلة، ساكت. فهذا من التلبيس ومن الكذب على الناس. ثم قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. الإنسان بطبيعة إنسان لا يسلم من الخطأ، كل إنسان له خطأ. نحن لا ننزل الشيخ يحيى نقول ليس عنده خطأ، هو يخطئ وأخطأ أئمة قبله كبار. حتى انظر ماذا قال، قال يقولون سب الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفر الله هذا كذب. إذا سب الرسول فهو كافر، هل تقولون هو كافر؟ قولوا للناس هو كافر. وبعض الشعراء أخطأ وأمرهم أن يتراجعوا، ومن الذي يسلم من الخطأ؟ إنما الضلال أن يصر الإنسان على خطأه. بعضها كذب وافتراء، يقولون يسب الرسول يسب الصحابة، هذا من أعظم الافتراء. إنسان صبر تحت أشد الظروف، قتل أخوه، قتل ولده، قتل من طلابه أكثر من 200 طالب للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم يقال يسب الرسول يسب الصحابة؟ نعوذ بالله من هذا الظلم الذي سيجدون عواقبه. ثم لماذا هو إذا أخطأ في شيء يحملون عليه خطأه ولا يمكن يتركونه، وغيره يخطئ أخطاء أطم وأكبر ولا يذكرونها؟ من الذي يسلم من الخطأ في هذه الدنيا؟ فهذا من ضمن ظلمهم. وعلى هذا فهؤلاء ملبسون، ونحن نوصي إخواننا في حجر وفي جميع مناطق الضالة ألا يقبلوا أمثال هؤلاء، وأن يطردوهم من مساجدهم، فإنهم دعاة فتنة، هؤلاء دعاة فتنة، ويخشى أن يكون منهم من هو مندس للتسهيل للرافضة وتمكينهم في بلاد المسلمين. فنوصي إخواننا في الضالع، في حجر، في جحاف، في سناح، في قعطبة، فيما حول من المناطق، في مريس، أن يطردوهم من مساجدهم ولا يقبلوا منهم أحدا، لا الذي يأتي من معبر ولا الذي يواليهم وينتسب إليهم ويدافع عنهم. فوالله إنهم دعاة فتنة إذا كان مثل هذا الكلام الذي يشيعونه. هذا تنبيه يسير على هذه الأمور التي يتخذونها للتلبيس على الناس، وهي بإذن الله لا تنفق، إنما قد يغررون بإنسان بادئ وإلا لا تنفق. أخ يقول قولهم أيضا قول هذا أن الشيخ ربيع أيد ينظر، هذا الشيخ ربيع تكلم عليه بكلام شديد وحذر منه في كلام منشور له. نعم هذا هو المعلوم، أنه يتحذر منهم يتكلم منهم، ما معهم إلا الكذب، ليس له أمانة على شباب السنة. نعم وأنا سمع أنه يقول هو أخواني. أخ يقول محمد الإمام أخرج مقطعا يقول لا نستحل دماء الرافضة تدينا أيام حصار دماج. نعم سمعنا هذا، يقول لا أستحل، خالف في هذا الإجماع، فقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على قتال الرافضة، وقال شيخ الإسلام قال وليس قتال الرافضة من جنس قتال الخوارج أنهم بغاء على المسلمين فقط، بل قال قتالهم لما عندهم من الخروج ولما عندهم من النفاق والزندقة، فليس قتالهم من جنس قتال الخوارج فقط، بل هو قتال الخوارج وقتال زنادقة. وحكى شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على قتالهم، وهذا يقول بهذا الكلام تبينا هذا دين محمد الإمام الذي خالف فيه إجماع

0: المسلمين. نعم، وأنا سمعت بهذا. نعم، لما قتل فهد العدني قال في عدن في الوهط، قال الإمام في الدرس، قال قتل بعض أخواننا وكنا نظن على خير وإذا به يقتل في صفوف التكفيريين. بالله عليكم، من يقول عن أهل الجنوب السني أنهم تكفيريين؟ ها، الرافضة الحوثيون يعتقدون في أهل السنة أنهم تكفيريون. نعم نعم، يعني أتباعه يتصلون بالناس يحرضونهم لا يقاتلون. وأنا علمت هذا أنه حين نزل الحوثي إلى عدن اتصل بالذين كانوا يسمعون له محمد الإمام ونهاهم عن من؟ عن القتال، وقال هذا قتال هو قتال الزعيم، يعني الرئيس علي عبد الله صالح، قال لا تقاتلوا، وخذل الناس كثير. وهذا محمد يشهد عليه على بعض أتباعه. فبإذن الله لا ينفق كلام هذا أولئك الملبسون إلا على إنسان مبتدئ، فينصح ويرفق به، يبين له ويحذر الناس من أمثال هؤلاء. أخ يقول صرنا في بعض المناطق التي سيطر عليها الحوثي لا نستطيع نقول المولد بدعة. نعم، حتى في هذا الشيء اليسير. ها؟ يقول ماذا؟ يقول هكذا، ها؟ بصوته يقول لا نقاتل إلا إذا جاء نبي وقال قاتلوا، لا نقاتل إلا مع نبي. طيب هذا الآن هل هو إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة أو لا؟ الجهاد، جهاد الكفار، هل هو معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين ضرورة، أعوذ بالله، هذا خطير. الذي ينكر هذا، إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا ردة وكفر، هذا كثير عنا. نعم، ها ها، يعني الحوثيون، هذا الأخ يشهد وهو ممن كان في تلك المناطق، ممن حوسب، يحاسب الحوثيين، هل أنت من أصحاب الحجوري أو من أصحاب الإمام؟ فإذا قال من أصحاب الإمام مسموح، افعل ما شئت. أدى الولاء والطاعة. نعم نعم، صدق. بل هم الآن يعني يذهب ولد الإمام أو صهره والمرافق له من الحوثيين إلى دمشق، وتذهب هذه الزيارة باسم الحوثي، باسم الدولة اليمنية، يعني باسم الحوثي. فنسأل الله أن يخيبهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. ووالله والله أننا نرى من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى الله قتال الرافضة. وأنا والله لم أعمل عمل في حياتي أرجى عندي من قتال الرافضة، والله إن عملي هذا أتوسل به إلى الله، وإنه من أرجى الأعمال التي نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. الناس يريدون تغيير عقيدة المسلمين. نعم، يقول يثنون عليه، يدعون لعبد الملك الحوثي في آخر خطبة. وأيضا الذي سمعنا قبل أيام كلام هذا الحذيفي، وهو أهل الأحذوف بريئون منه، لا يشوههم هذا الرجل عبدول الحذيفي، عبدول الكراح، يؤيد، يقول ولي أمركم أيها الناس حكومة صنعاء برعاية السيد عبد الملك الحوثي وفقه الله في خطبة العيد الذي مضى، هذا العيد آخر عيد يخطب هذا في الحشا التي كانوا قبل أيام يقاتلون الحوثي، هذا من أتباع الإمام من أصحابه. ها نعم نعم، وهؤلاء يدافعون عنهم، يعممون على أن أهل السنة قاعدة وأصحاب الإمام. ها، أراد الله بك خيرا، سلمك دينك، ونسأل الله أن يحفظك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

0: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير هذه ربوبية عامة، والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. القول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان،
1: وعدم الاستقامة على أمره عز وجل، وهكذا ثبت عند أبي جعفر بن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كانت في الجاهلية المرأة إذا كانت مقلاة كل ما ولد لها ولد يموت تنذر على نفسها أنها إن ولد لها ولد فعاش تهوده، أي تجعله يهوديا. وهذا في حد نظرهم آنذاك أنها تنذره للعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون أن اليهود أحسن حالا منهم في حال شركهم، يرون أن اليهود على كتاب على ملة، وأن المشركين أصحاب أوثان، فلهذا تنذر أنها تجعله يهوديا. فلما أتى الله بالإسلام وكان أناس من أبناء الأنصار قد صاروا لذلك النذر، قد هودتهم أمهاتهم أي جعلتهم مع اليهود، وأرادوا الخروج مع من أجلوا من اليهود، أولئك أبناء الأنصار، فأراد أبناء آبائهم أن يردوهم، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي أن هؤلاء إذا ذهبوا بعد أن استبان لهم الحق وتركوا العروة الوثقى والإسلام، فإنهم رضوا لأنفسهم بالذل ورضوا لأنفسهم بالهلكة، لا إكراه في الدين. هذا هو سبب نزول الآية، لا على أنه كما يفهم بعض الناس أنه لا يدعى أهل الباطل إلى الحق ولا يؤمرون به ولا يجرون إليه. والشاهد من هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يجانب الطغيان والطاغوت، من لم يجانب ذلك ناله في دينه وفي توحيده بقدر ما تورط فيه من الطغيان. ولا يتم لمسلم إيمانه وتوحيده إلا بمجانبة ذلك، مجانبة الطغاة وأفعال الطغاة والبعد عن الطغيان. أيها الناس، إن الطغاة وإن الطغيان ليحمل صاحبه على الإعراض عن الأدلة وإبائها، ولا تزيدهم الأدلة إلا طغيانا وبعدا عن الله. وكل ما ذكروا لا يذكرون كما قال الله عز وجل، ويقابلون ذلك بالمكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبان الله ذلك بقوله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه الآية، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما نزلت آية ونزل قرآن ونزل حقا ازدادوا من الله بعدا، وقابلوا ذلك بالعتو والغفلة والإعراض، فازدادوا من الله عز وجل بعدا. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما خوفوا وذكروا، هذا شأن الطغاة، شأن الطغاة إذا ذكروا لا يذكرون، بل يزداد التذكير لهم، يزدادون بالتذكير بعدا من ربهم سبحانه وتعالى. ونظير ذلك، وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعنى ذلك أن الأدلة تذكر له، أدلة ربه، حجج الله عز وجل الذي خلقه فصوره فأحسن صوره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك. ومع هذا كله يقابل ذلك بالإعراض وبالشبهات وبالطغيان ومجاوزة الحد والبعد والإباء وعدم الاستقامة على شرع الله وأمره وعدم القبول الهدى، فلا يزداد إلا شرا، ولا يزداد إلا عتوا، ولا يزداد للناس منه إلا ضرا. هذا شأن الطغاة فيما أبان الله عز وجل في كتابه وعلى مر تاريخ الأمة، هذا شأنهم. قد يقول قائل: ما سبب الطغيان؟ إيش سبب هذا الطغيان في الأمة؟ ما الذي يجلب الطغيان للناس؟ جوانب الطغيان كثيرة، ومن ذلك عدم الامتثال للأدلة. فكل ما جاءت آية، حديث، برهان لا يستقيم له العبد، جره ذلك إلى مجاوزة الحد وإلى الطغيان الذي هو أعظم أسباب هلاك الأمم، أعظم أسباب هلاك الأمم مجاوزة الحد بالشرك بالله وما دونه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تأمل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق أيها المسلم بادر إليه وكن من أول من يحظى به ويشرف به ويكون عزيزا به، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يجرك إعراضك إلى الطغيان المهلك. قال الله: وأقسموا بالله، هكذا وصفهم أنهم يحلفون ويقسمون، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا شأن من لم يأخذ الأدلة. أنتم ترون الآن دعاة الفدلارية بأعينكم وتسمعون بآذانكم هكذا تطرح الأدلة من كتاب ربهم وسنة نبيهم، ومع ذلك يقابلونها بكثير من التعامي ويسلطون على الدعاة إلى الله ويسلطون على المؤمنين من يقتلهم من أهل الرفض والزيغ ومن أهل الفكر الماسوني، سواء عرفوا ذلك أو جهلوه، لأن ذلك قد يكون دفعا لهم عن معرفة أو جهل. نعم، من أين جاء هذا؟ إنه من عدم الإذعان للحق ومقابلة الأدلة بالمعارضة والمواجهة والمقاتلة والمفاتنة والتقطيع وغير ذلك مما يوجب البلاء على الأمة. إذا كانت هذه هي الدعوة إلى الدولة المدنية من أول نشئها ومن أساس مهدها، إذا كان هذه هي الدولة المدنية التي يدعو إليها أصحابها، على ما ترون وتسمعون من القتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح وتقطيع الطرق وتسليط المجرمين على المسلمين، والله لا يقبلها إلا لا يقبلها حمار، والله لا يقبلها حمار ولا يرضاها إنسان له مروءة وشرف. نعم، طغيان مهلك، طغيان مهلك على الأمة، ونسأل الله العافية. الطغيان أيها الناس أهلك أمماً ودمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أهلكهم الله بطغيانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله غيور على دينه، الله غيور على عباده وعباده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تسليط المجرمين على المسلمين طغيان أهلك الله به أمما ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود فما أبقى، قال: وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، نفسك أيها الطاغي، وسائر الأنفس، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها. ما الذي جرى كل هذه الأقسام أقسم الله بها، ومنها تسوية الأنفس، على أن ثمود إنما كذبت رسولها وعقرت ناقتها وغيرت نعمتها، كل ذلك بسبب الطغيان ومجاوزة الحد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيتها الأمة احذر الطغيان، احذري مجاوزة الحد، فإن الله لا يرضى بذلك، وإن الله قد أهلك فرعون بسببه. قال الله اذهبا، يقول لموسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بسبب طغيانه قتلهم وعذبهم، استحيا نساءهم وقتل أبناءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون الطاغية، ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا أراهم الله عز وجل ما كانوا يحذرون، ودمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه عواقب الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنن الله عز وجل في الطغاة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، غالباً أن الطغيان يجره حب الدنيا وإيثارها والتآلي فيها، فيقسم الله ظهر صاحب ذلك الطغيان عاجلاً غير آجل. قال الله وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى مأواه ومقره هذا. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. هكذا قال الله هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي جريتم علينا، جررتم علينا هذا الطغيان، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يتخاصم الطغاة في عذاب الله عز وجل وفي مقرهم وفي مأواهم. أيها المسلمون، أيتها الأمة، احذر الطغيان، فإن الله عز وجل ما أهلك الأمم إلا به، دولة وشعوبا، هكذا من زمن ماضي وزمن حاضر. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله الذي أنزل كتابه وهداه، الحمد لله الذي نصر عباده وخلقه المؤمنين ومصطفاه، الحمد لله الذي يبغض الظلم ويعباه، الحمد لله على كل حال ونعوذ به من أحوال أهل الضلال. أما بعد، فاعلم أيها المتمال والمقاضي الأغراض، اعلم أيها المنافق والممارئ على الطغيان، اعلم أنك أن الله ليس بغافل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. التخاذل عن نصرة الحق والتخاذل عن نصرة الإيمان والمؤمنين ضرر على الأمة. لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والله سبحانه وتعالى يقول فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعاقبهم الله عز وجل بسبب ذلك عقوبات كثيرة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكل من أعرض عن الشرع والحق وآذى عباد الله وتجاوز حده وطغى وبغى ربما أملى له الله عز وجل ثم يقسمه. قال الله وأملي لهم إن كيدي متين، وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على دينه من خلقه، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على المؤمن من نفسه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الطغاة قد قابلوا أنبياء الله بالإباء بالإعراض بالمجادلة بالفتن، كما قال الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا قابلوا أنبياء الله، فما بالك بمن دونهم. العلماء لا قيمة لها في دعوة الطغاة، العلماء لا قيمة لدعوتهم ولا منزلة لهم عند الطغاة. الدعاء إلى الله حفاظ القرآن حفاظ السنة، كل من يمت إلى دين الله بصلة ليس له منزلة ولا قيمة، بل حقه أن يهدر وأن يكسر وأن يمسح من الساحة. هكذا عند من لم يقيم لدين الله وزنا ولا يعرف لحق الله شرعا، هذا شأن الطغاة، هذه دعوة الطغاة سواء كان الرافضة أو من يعزهم أو يدفع بهم، هذه دعوة طاغوتية لن يرضاها الله سبحانه وتعالى. نتواصى بتقوى الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الطغاة ودعوتهم وفتنتهم، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد، أي نسخ. وقال رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. والمراد عرصتهم العرصة هي البقعة الواسعة التي تكون أمام القرية ليس فيها بناء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان بابان في كتاب الجهاد: الباب الأول العون بالمدد، والمراد بالمدد أي ما يمد به الإمام عسكره وجيشه من الرجال يجعلهم يلحقونهم إذا حصل عليهم نقص في العدد أو إذا اشتد عليهم القتال ولم يفتح لهم البلد، يمدهم الإمام برجال من عنده لمؤازرتهم ومناصرتهم. وهذا الفعل فيه فوائد: أولا أن هذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه إرسال المدد، ثم عمل به الخلفاء، بل كانوا ربما أمدوا الجيش إلى العراق أو إلى الشام من المدينة. وفي هذا العمل أيضا من الفوائد تقوية نفوس المقاتلين، فإنهم إذا قل عددهم أو تعسر عليهم فتح بلاد ربما تضعف الهمم أو تنكسر النفوس، فإذا جاء مدد من إخوانهم لهم كان في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم وتقوية لعزائمهم، ففي فائدة عظيمة. أيضا من فوائد ذلك أنه يتيسر بذلك ما يريدون، فرب بلد يوشك على الفتح ولكن بسبب قلة العدد لا يستطيعون من جهة كذا أو من جهة كذا، فإذا حصل لهم مدد غطوا ما يريدون من نقص وحصل الخير لهم ويحصل الفتح والنصر، لا سيما وأن المدد يأتون وعندهم نشاط وما زالوا في قوتهم ليس فيهم جراح ولم يكن لهم غيبة كثيرة عن البلد فيأتون في نشاط وقوة. فلذا كان هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العون بالمدد. بقي قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وابن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم بسبعين. قال الحافظ: قال الدمياطي: قوله في هذه الطريق أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم. نعمها، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع، وهؤلاء القراء الذين قتلوا السبعين هم في بئر معونة، وأما هؤلاء رعل وذكوان وعصية ليس هم أصحاب بئر معونة. فهذا القول هو وهم من بعض الرواة دخل عليه حديث في حديث. الباب الثاني: من غلب العدو، إذا انتصر المسلمون على عدو في بلد فأقام على عرصتهم ثلاثا. وعرصتهم المراد بذلك أي المساحة الواسعة التي تكون أمام القرية أو أمام المدينة أمام البلدة ليس فيها بناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك لفوائد كثيرة، منها أنه يحصل استراحة بذلك بعد الفتح وبعد الجهد في القتال والتعب والمشقة، يريحون أنفسهم ويريحون دوابهم ثلاثا ثم ينصرفون. أيضا في هذا من الفوائد ليظهر تمكنه في الغلبة، ليظهر أنه مستعد لكل ما يأتي إليه بعد ذلك. ولذا قال ابن الجوزي قال إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وأيضا ذكر بعضهم أنه يقيم ثلاثا ليعمل بالطاعة من صلاة وذكر في هذه الأرض التي كان يعمل فيها بمعصية الله جل وعلا، ذكره ابن المنير كما ذكره الحافظ. قال فيحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاعه الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين. وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا، لأن الضيافة ثلاثا. وإذن هذه فوائد من إقامته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد فتحهم لبلد وبعد غلبتهم يقيمون حول البلد ثلاثا لأخذ الراحة لهم ولدوابهم ولإظهار تمكنهم من الغلبة واستعدادهم لما يأتي بعد ذلك، ولأجل أن يقيموا طاعة الله ويظهروا شعائر الإسلام في هذه الأرض التي عمل فيها بمعصية الله جل وعلا. قال الحافظ نقلا عن المهلب قال ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، أي في أمن من أن يطرقه

0: إلى مكان ينتصرون يغلبون ثم يرجعون، هذا كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أضرار ومفاسد كثيرة كما هو معلوم مشاهد. فهذان بابان نبه عليهما البخاري رحمه الله، وهي من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد. أخي يسأل أين تكون المحاضرة؟ تكون إن شاء الله هنا، كانت أعلنت في مسجد الوعرة ثم نقلت إلى هذا المكان، ونرحب بضيوفنا الذين قدموا من بلاد حضرموت دعاة إلى الله تعالى وزائرين، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى المحاضرة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. وأخي نبي يقول غدا أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية تبعث في القلب الطمأنينة، هذه الآية تبعث في القلب راحة البال وهدوء البال وراحة القلب وطمأنينته لمن اعتقدها ولمن تيقن بها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبك يا عبد الله إلا ما قدره الله لك. فإذا اعتقدت هذه العقيدة هدأ بالك وارتاح قلبك واطمأن وسكنت نفسك، وإن لم تعتقد هذه العقيدة فسيصيبك القلق وسيصيبك الانزعاج من الأمور التي تحصل في هذه الحياة. فالحياة مليئة بالأكدار، والحياة مليئة بالمنغصات، والحياة مليئة بالمكابدات. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان مخلوق في هذه الحياة الدنيا يكابد مشاقها ويكابد متاعبها ويكابد منغصاتها، لكن إذا اعتقد بالقدر، اعتقد بالقضاء والقدر وآمن بقدر الله، اطمأن قلبه وعرف أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. فالإيمان بالقضاء والقدر أمر مهم جدا لراحة القلب. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله وقدره، ويسلم لأوامر الله ويسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ابن عباس هذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة العظيمة، وهو طفل يغرس في قلبه الإيمان بالقضاء والقدر، فيقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
وإن اجتمعوا على أن يبروك بشيء لن يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف، فالمقادير مكتوبة وكل شيء مقدر، وما يجري في الكون فهو بمشيئة الله وإرادته وقدره وتدبيره سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. بل يقول الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر، والذين إذا أصابتكم النعمة حزنوا وإذا أصابتكم المصيبة فرحوا، قل لهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فنحن رابون بقضاء الله وبقدر الله وما يدبره الله، نحن رابون به، نحن رابون به، ونعلم أنه لا يحصل إلا الخير، وأن الله يعلم عواقب الأمور. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو العالم بجميع الأمور، وهو العالم بعواقب الأمور، يدبر الكون، لله الأمر من قبل ومن بعد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم قال: هو مولانا، هو مولانا، معنى مولانا ناصرنا وحافظنا ومتولي أمورنا، ملجأنا، سيدنا سبحانه وتعالى، هو مولانا، الله مولانا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فيا أيها الناس لا بد أن نصلح فيما بيننا وبين الله، لا بد أن نصلح ما بيننا وبين ربنا، فالله عز وجل سيتولى أمرنا. فالله ولي الصالحين، والله ولي المؤمنين، لن يتركهم لأعدائهم ولن يكلهم لأعدائهم، سيتولى أمورهم. أرأيت لو أن شخصا من كبار الناس ومن رؤساء الناس هو يحبك وهو يتولى أمرك، أتظن أنه سيتركك في مثل الحالات الحرجة وفي وقت الشدائد؟ أفتظن ذلك بربك عبد الله؟ أحسن الظن بالله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي بعض الروايات: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فلنذكر الله تطمئن قلوبنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلندعو الله تطمئن قلوبنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الخلل منا عباد الله، الخلل منا، قلوبنا معلقة بغيره، لم تتعلق قلوبنا بالله. لو تعلقت قلوبنا بالله لاطمأنت ولسكنت ولارتاحت، ولكن تعلقت القلوب بغير الله عز وجل فحصل لها ما حصل، فحصل لها ما حصل. فيا عباد الله هو مولانا، تأملوا هذه الكلمة العظيمة من ربنا، هو مولانا، فالله عز وجل سيتولى أمرك. أهم شيء أن تتوكل عليه، أهم شيء أن تثق به، أهم شيء أن تصلح ما بينك وبين الله، أهم شيء
أن توحده أهم شيء، أن تعبده أهم شيء، أن تترك معصيته وأن تقبل على طاعته. وأبشر بفرج الله، وأبشر برحمة الله، وأبشر بخير الله، وأبشر بإحسان الله، وأبشر بفرج الله وتنفيسه، وهو سبحانه أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أمهاتنا، وأرحم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. لا بد أن نحسن ظننا بالله، سينزل علينا السكينة وسينزل علينا الطمأنينة كما أنزلها على رسوله وعلى أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل عليهم السكينة في الأوقات الحرجة، في الأوقات الشديدة وهم يحاربون أعداء الله، والسكينة تنزل عليهم. هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فاظنن بربك خيرا عبد الله، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. أتظن بربك أن الله سيضيعك، وأن الله سيضيع دينه، وأن الله سيضيع أولياءه، وأن الله سيضيع من كان معه؟ هذا سوء ظن بالله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا عبد الله تأمل كم مرت بك من كروب، تأمل كم مرت بك من كروب والله ينفسها عنك، كم مرت بك من مضائق والله يفرجها عنك، كم مرت بك من شدائد والله يعجل لك بالفرج والرخاء، ثم تظن في المستقبل بربك شرا. يا عبد الله اظن بربك خيرا، فوالله لن يضيعك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ألا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فاظنن بربك خيرا، تجد خيرا في حياتك، تجد خيرا في حياتك، في ماضيك ومستقبلك. وإن ظننت بربك شرا وتوقعت من الله أن يفعل بك الشر فسيحصل لك الشر. أما إذا أملت فرج الله، وأملت خير الله، وأملت حفظ الله، وأملت ما عند الله من الخير، فالله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يفرج عن المسلمين ما هم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن قال هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل على الله من أعظم أسباب الكفاية. من أراد أن يكفيه الله أعداءه وأن يكفيه الله ما أهمه فعليه بالتوكل على الله، وأن يعلق قلبه بالله لا يعلق قلبه بغير الله. اعتمد على الله في جميع أمورك عبد الله. إن التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وفي دفع المضار، مع الثقة بالله عز وجل والأخذ بالأسباب الشرعية. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل على الله يكفيك الله، هذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. من الذي كفى نوحا من شر أعدائه وهو قد تحداهم جميعا؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. من الذي تولى هودا عليه السلام وقد تحدى قومه؟ إنه توكل على الله فكفاه الله ما هددوه به. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون.
إني توكلت على الله من دون تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فنواصي العباد بيد الله, الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد, لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر ليس إلي ولا إليك ولا إلى أحد من المخلوقين, ليس لك من الأمر شيء, الأمر كله بيد الله, الخير بيده والأمور بيده سبحانه وتعالى. هو الذي يسيرنا في البر والبحر كما قال الله جل وعلا, هو الذي يسيركم في البر والبحر. فما علينا إلا أن نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله ونرجع إلى الله رجوعا صادقا. فهذه الشدائد التي تحصل وهذه الأمور التي تحصل كلها من أجل أن نرجع إلى الله وأن نعلق قلوبنا بالله. قال الله جل وعلا, ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون, لعلهم يرجعون. فلنرجع إلى الله ولنحافظ على توحيد ربنا ولنحافظ على صلاتنا ولنبتعد عن الشركيات ولنبتعد عن التشاؤمات ولنبتعد عن التشاؤمات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, الطيرة الشرك أي التشاؤم, الطيرة الشرك, الطيرة الشرك. ولكن الله, قال ابن مسعود, وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فلا نتشاءم وإنما نتفاءل بالخير, والله عز وجل سيعطينا الخير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول, لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قيل, وما الفال يا رسول الله؟ قال, الكلمة الطيبة, فانطق بخير يأتي الخير إن شاء الله تعالى, ننطق بالخير ويأتي الخير. ونعمل بالأسباب الشرعية, نعمل بالأسباب الشرعية من الرجوع إلى دين الله, ومن كذلك أيضا ما يسبب لنا الحفظ من أعدائنا. فنسأل الله عز وجل أن يهلك الرافضة ومن تعاون معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك, اللهم دمرهم تدميرا, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر, اللهم اخزهم واخذلهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد, فصب عليهم ربنا سوط عذاب. اللهم صب عليهم سوط عذاب يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان, اللهم انصرهم على أعدائهم, اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب, اهزم الرافضة ومن تعاون معهم, انصر المجاهدين عليهم. اللهم اهزمهم وانصر المجاهدين عليهم, اللهم اهزمهم وانصر المجاهدين عليهم, إنك قوي عزيز جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان حفظهم الله في مثل هذا الحال يسجدون لله شكرا، كونوا اعتنوا بذلك جزاكم الله خيرا. كبت الله عدوكم، كبت ركبتهم الله وردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح. وكان يعتبر من الله نصر عظيم ولطف عظيم، والله نصر عظيم ولطف عظيم وسلامة عظيمة ورحمة عظيمة بالمستضعفين من المؤمنين، دعوة مظلومين، دعاء مظلومين ودعاء مضطرين ودعاء محاصرين ودعاء مغلوبين على أناس مجرمين ظالمين مفسدين منافقين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعون لله عز وجل حرمه،

0: والله إن الله أذلهم. ونسأله سبحانه وتعالى العزيز الجبار الذي هو على كل شيء قدير أن يرينا فيهم عجائب قدرته. نسأله أن يذلهم وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها. فالصبر الصبر وفقكم الله رجالا ونساء كما أمر الله عز وجل، الصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله. والله إن صديقك إن لم يمت في هذا المجال الشريف العظيم وفي هذا الموطن الذي يعتبر فيه من خيرة الشهداء عند الله عز وجل أنه ربما يموت على سيارة تقلب به في أي شعب، أو يموت على فراشه بحمى أو بما أراد الله من الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. غير أن الآجال منهم من يكرمه الله بوفية حين وفاته جميلة عظيمة كريمة شريفة لا أشرف منها أبدا، وهي الشهادة في سبيله التي اختارها الله لخيرة خلقه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أكرم الله بها خيرة خلقه. ومنهم من يموت على وفية دون ذلك. أعني بهذا تسلية الرجال والنساء الذي ربما يحزن، لا شك أنه يحزن على قريبه، العين تدمع والقلب يحزن، لكن ابشروا بارك الله فيكم العويل في كل بيت من بيوتهم، فوالله أن العويل عندهم في كل بيت، في غالب بيوتهم العويل والبكاء والحزن والعزاء، ولا سيما على سادتهم وقادتهم. عما غير هؤلاء فيرجمون بهم مثل حزم القصب، قصب البقر الحزم كأنه حزمة قصب، ولا يبالون بهم ويلفلفونهم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وشوية مال يذهب من أجل مال ومن أجل نفخ ومن أجل تغريرات ومن أجل حشيشة وتخزينة وما إلى ذلك لنصرة الشيطان، جندي مع إبليس. فأنت جندي مع الله، أنت جندي مع الله في هذا الحال، ابشر بارك الله فيك بالخير والنصر، ابشر بارك الله فيك بالظفر والعز، واستكن لربك، ازدد له تواضعا، ازدد له ازدد عليه توكلا على ربك وثناء عليه، استكن لربك، استكن لله سبحانه، الله أعلم وأحكم. وتدبر قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. من يريد القتال يا أخوان؟ يا أخي ما أحد، كل واحد يريد يستريح بين أولاده وأطفاله وصغاره وكباره وأهاليه آمنا ضامنا هادئا. لكن الموت ما هو تارك أحد، والله لا تارك آمن ولا خائف ولا تارك مقاتل ولا هارب ولا شارد، لا الشارد ولا المقاتل، كلهم سيأتيهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الآجال لا تنتهي بالرصاص، صدق والله، لا بقذائف لا بهاونات لا بدبابات، ما تنتهي، وإنما إذا حانت وجاء موعدها انتهت على حسب الموعد. وتأمل قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما في من جسمه موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة، وأعداد المعارك يخوضها بين السهام والرماح والسيوف، هذه ضربة، هذه طعنة، هذه رمية، هذه كذا، ويبقى ويسلمه الله إلى أن مات على فراشه. الحروب ما هي موفية للآجال، لا سيما وأنت يا أخي مظلوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. والله أي نفس جاء أجلها لا تتأخر في أي موطن كانت، أي موطن كانت، وأي نفس لا تتقدم ما لم يكن حان أجلها ما تتقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإيمان الإيمان وفقكم الله، واليقين اليقين، والصبر الصبر، والثبات الثبات، والسنة السنة، والتوحيد التوحيد، والتوكل التوكل، فلله الحمد والمنة. هذا نذكر بها أنفسنا وإخواننا أننا في هذا الحال، على هذا الحال وإلى الآن، وربي في عزة ما دامت عقيدتنا مصانة، وما دام ديننا محفوظ. الذي ذهب منا ذهب بمسك ختام إن شاء الله، مسك ختام، خاتمة جميلة بإذن الله عز وجل. والله ما قاتل أشرا فيما نحسبهم، ولا بطرا ولا بغيا ولا عدوانا ولا ظلما ولا كبرا ولا غطرسة ولا فسادا في الأرض، ولا من أجل أن يمكن في أرض الله خلق من خلق الله، ولكن من أجل أن يمكن دين الله ويدافع عن دين الله ويدافع عن نفسه ويدافع عن إخوانه. لن يمكنهم الله، ثقوا إي والله بإذنه سبحانه وتعالى وعزته وحفظه لهذا الخير ولهذه الدعوة التي هيئها وأنشأها وأعدها وأمدها، لا بحول أحد من البشر ولا بقوته، وإنما بحوله سبحانه وتعالى وقوته. فلن يمكنهم الله بإذن الله عز وجل لا من هذا الخير ولا من سائر الخير، وإنما مكنهم من أراد تمكينه ممن لم يهيئ الله له الخير وذرعه إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا خير الله وعد بالدفاع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والله إني لآمل أن جند الله يقاتل مع جند الله، والله إني آمل هذا وأرجوه رجاء لا يخيب، أن جنده السماوي يقاتل مع جنده مع جنده الأرض، هؤلاء جنود هؤلاء المساكين، وليس بحولنا. أنت معك عدة رصاصات وهو يصب عدة القذائف، عدة قذائف 14.5 12 7، سائر كم تعدد من الأسلحة، البعشرة يضرب، الدبابة تضرب، الهوازر تضرب، يعني سائر أنواع المدافع، ويصبونها ويظنون بكبرهم وغطرستهم أن الدنيا ستحرق وأنه سيدخلهم خزن هكذا ويرفل هكذا نعم. وكم من المرات يقولون سنصلي في المركز سنفعل كذا، وهم في هذا ما هو إليهم الأمر الجبناء.
1: هذه من الخطط الجديدة للأعداء، يغزون المسلمين على ظهور أهل الأهواء والبدع. أما نسمع اليوم أن أمريكا قد مكنت لطالبان في أفغانستان، وهي فرقة صوفية أهل خرافة وشرك، وبعد أن مكنوا لطالبان في أفغانستان يسفكون دماء أهل السنة ويقتلون علماء السنة في أفغانستان. اليوم ما هي إلا أيام من تمكينهم لهذه الفرقة ضالة طالبان، مكنت أمريكا لها وصار تعيث فسادا في أفغانستان. خطط جديدة للأعداء، يغزو الأعداء بلاد المسلمين عن طريق أهل البدع والأهواء. أما رأيتم كيف صنعت فرقة الإخوان المفلسين قبل 10 سنوات، حين جعلها اليهود والصليبيون مطية هذه الفرقة لزرع الفتن في بلاد المسلمين فيما يسمى بالربيع العربي، قام هذا الربيع العربي على ظهر الإخوان المفلسين. خرج فلان في مصر رجل تربى في أحضان اليهود والنصارى، وخرجت في صنعاء تلك المرأة الماسونية التي أعطيت بعد ذلك جائزة نوبل للشر، جائزة نوبل للفتن، لما نفذت مآرب اليهود والنصارى وأوصلت اليمن إلى ما هو إليه اليوم، وهي ساعة بدتها تلك المرأة الفاسدة المفسدة. وهكذا في بلاد تونس، وهكذا في بلاد سوريا، انظروا ماذا يفعل النصيرية الباطنية الشيعة الرافضة في بلاد الشام في سوريا، وبلاد الكفر تتفرج بل وتدعم ما دام القتل في المسلمين السنة. هذه فرق تستعملها اليهود والنصارى، فرقة الشيعة الرافضة وفرقة الصوفية، نعم، فإنهم يشتغلون مع الحوة اليوم في اليمن كما صنعوا في بلاد البيضاء، وكما كانوا ينتظرون الحوثي في وادي حضرموت. وهكذا فرقة الإخوان المفلسين ها هم اليوم يتصالحون مع الرافضة الحارثة. هذه فرق عميلة لأعداء الإسلام، عميلة لليهود والصليبيين. حرب جديدة على الإسلام والمسلمين على ظهور هذه الفرق الضالة، وكل ذلك حرب على المسلمين الذين ما زالوا على السنة. فيا عباد الله، استيقظوا من سباتكم معشر المسلمين، وانتبهوا من هذه الغفلة العميقة، فالأعداء استغلوا هذه الغفلة في المسلمين، الغفلة عن عدوهم، عن معرفة عدوهم، عن التبين في حال عدوهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استغل الأعداء غفلة المسلمين عن الحذر من عدوهم، هم العدو فاحذرهم. استغل الأعداء جهل المسلمين بدينهم، استغل الأعداء انشغال المسلمين باللعب واللهو والانهماك في الشهوات والمعاصي، استغل الأعداء ذلك. نعم أيها الناس، فصرنا نسمع من بعض الناس مصالحات مع الرافضة الحوثة، مصالحات الإخوان المفلسون يصالحون الحوثة، صالحون الحوثة الرافضة الزنادقة. وهكذا من بعض القبائل التي قد خذلت وخذلت صاروا يصالحون الحوثة الرافضة. أما يعتبر هؤلاء بما قد حصل في صنعاء وما حولها؟